لأنوارك. اللهم اخذ لكل واحد من الحاضرين حاجته وأعطه مسألته على الوجه الذي يرضيك عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

0: Ugyan most egyéb is tudnak, és mindenki új csapatok. Ez a szerelem. أحبابنا نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا بكل ما سمع وأن ينفعنا بما سمع. نسأل الله من أهل أجيزيا حضية الدكتور عما خير وأن يجعل هذا اللقاء من أبرة اللقاءات وأن يجعل هذه الساعة من أنفع الساعة ومن أعظمها عند الله تكون مقبولة عند الله عز وجل في سير فضيلة الشيخ إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالشيخ مرات وكرات كما ذكرت سابقا وإن شاء الله تعالى يعني كما يقولون لا نقول وداعا بل نقول إن شاء الله إلى اللقاء على أمر اللقاء إن شاء الله تعالى. جزا الله خير كل من ساهم كل من نظم وخصوصا من كان سببا بهذه المجالس فضيلة الشيخ علي الخطاب الله يحفظه يا رب. فكل هذا في صحيفة عمل الشيخ علي ما شاء الله إما إن شاء الله وإخبار الأقدام تتعلم منه الكثير إن شاء الله. كل من ساهم وكل من حضر حضوركم هذا إن شاء الله مأجور عند الله.
1: Thank you.

أنه في مصافحة الشيخ، رجاء بسمح لي طول حتى الكل يصافح إن شاء الله.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سير نحو الشمس سير عانق النجمة وطير.
2: سير نحو الشمس سير عانق النجمة وطير يا خير أمة.
3: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
4: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
5: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
4: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
6: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
5: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
4: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522. www.khairlawyers.com.
7: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
8: طبعا سامحوني أنا فاتحة لايف وفاتحة تسجيل وفاتحة كمان لينك تيمز، فيمكن يعني ما بين أشوف هون وأشوف هون وأشوف هون تشوفوا عيني بتحركوا كتير. إن شاء الله يا رب يكتب لنا الخير في هاي المحاضرة. وخلينا نحكي يعني إنه في البداية الحمد لله على سلامة الجميع، رجعت من إجازاتكم، واللي ما راح إجازة كمان أكيد يعني كان في عنده إشي بالصيف يعمله، فالحمد لله رب العالمين الذي أمد في أعمارنا وخلانا نبلغ يعني ما نبلغه الآن من الحمد لله رب العالمين من العودة لبيوتنا، العودة للروتين. يا الله سبحان الله الروتين أحيانا بعض الناس بيشكوا منه وإنهم بيملوا هيك، لكن الإنسان بطبيعته يألف الروتين وبحب الروتين وبحب إنه حياته تكون ماشية بنظام وبطريقة معينة. نعم أغلب الناس بحبوا التغيير ويخرجوا من هذا الروتين بين فترة وأخرى، لكن دائما نعود إلى الروتين لأنه فيه نوع من ترتيب الحياة، والإنسان في هذا الوقت اللي كله أصلا تشتت وكله فوضى أكثر ما يحتاجه هو تنظيم وقته، تنظيم مشاعره، تنظيم علاقاته. يعني في الإجازة بعض العلاقات هيك بتدخل على بعض والناس ببطل في عندهم جدول واضح، فسبحان الله قد يخلق هذا نوع من الضغط، نوع من القلق، وخلينا نحكي إنه يعني نوع من المشاكل اللي إن شاء الله يعني تختفي بعد انتهاء الصيف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي علمنا الحمد، الحمد لله الذي هدانا للحمد، الحمد لله الذي يعني جعل كلمة الحمد لله رب العالمين في بداية القرآن الكريم وجعلها في كل صلاة، حتى إذا غافل الإنسان عما يحيط به من نعم لا تعد ولا تحصى، الله عز وجل أعاده بهذه الكلمة العظيمة إلى حمده وشكره والثناء عليه. بدنا نحكي عن حالة مرينا فيها جميعا، زي ما حكيت لكم سواء الناس اللي سافرت أو الناس اللي ضلت، في أصبح عندنا نوع من إنك بتحس إنك بخير وما عندك مصيبة كبيرة لا سمح الله أو ابتلاء، وما في إشي غلط في حياتك، وحتى علاقتك بالله عز وجل مش ضروري إنها تكون سيئة، لكن فجأة بتشعر إنك هيك انطفأت، خفت، بهت، وكأنه الأشياء التي كنت تتحمس لها يعني لا تعود تتحمس لها كما كنت تتحمس لها سابقا، أشياء كنت تحبها تصبح يعني مؤجلة بالنسبة لإلك. أحيانا بصير كلام الناس اللي كان ما يأثر فيك بالعادة هيك ثقيل على قلبك، بتشعر بأنه بدأنا نحاكم أنفسنا، بدأنا نسأل طب أنا شو صار معي، إيش اختلف علي، ليش مش قادر أرجع زي ما كنت، هل أنا مقصرة، هل ضعف إيماني، هل لازم أضغط على حالي أكثر. ويمكن السؤال الأهم في خضم كل ذلك في هذه الحالة التي يدخل فيها الإنسان، مش شرط طبعا بعد إجازات، يعني قد تكون حالات من الفتور تطرأ على الإنسان بين فترة وأخرى، لكن السؤال المهم مش إني أنا كيف أرجع، السؤال المهم هل كل فتور في حياتي هو ابتعاد عن الله عز وجل؟ هل كل شعور بإني بعدت فيه عن النظام، بعدت فيه عن ما كنت عليه سابقا، هل هو بعد عن الله عز وجل؟ ومن أهم أو خلينا نحكي من الخطوط العريضة اللي حاب نتناقش فيها في البداية، كيف ينظر الله عز وجل إلى الإنسان وهو في أوقات ضعفه؟ يعني الإنسان ولله الحمد والمنة لما تكون علاقته بالله عز وجل قوية، صلاته فيها من الخشوع ما فيها، يحرص على أدائها في أوقاتها، لديه مثلا ورده من القرآن الكريم سواء ورد التلاوة أو الحفظ أو المراجعة، لكن أول ما الإنسان يضعف يعتقد داخليا بأن الله ينظر إليه بطريقة مختلفة. حاشا لله، اليوم سوف نناقش كيف أن الله عز وجل ينظر للإنسان في لحظات ضعفه، وماذا يريد الله منا حين لا نملك أو حين لا نملك أن نعطي كما كنا نعطي سابقا. يعني هل علاقتنا بالله عز وجل قائمة فقط على النسخة القوية منا، أم أن هناك عبودية من نوع آخر؟ إيش يعني عبودية من نوع آخر؟ عبودية لا نتعلمها إلا في فترات الفتور والضعف. سبحان الله، في الصيف تحديدا في الإجازات يعني بصير عنا كثير أشياء بتغير زي ما حكيت لكم الروتين في حياتنا. يعني أغلب العائلات بتسافر، سواء المغتربين بيرجعوا لبلدانهم يقضوا وقت جميل مع أهليهم، أو بيختاروا مكان تاني يقضوا فيه إجازتهم، أو الموجودين في بلدانهم الأصلية بيحبوا أنهم يطلعوا من البلد ويغيروا جو. بصير في عنا نوع من السهر زيادة، قلة نوم، بتتغير عنا أوقات النوم بشكل قد يؤثر نفسيا وجسديا على الإنسان دون أن يشعر. يعني يمكن أنت بعد فترة من الإجازة تجد بأنه أنت أصبحت سريع الغضب، هو ما بكون فعليا طبع جديد يعني وجد لديك بعد الإجازة، وإنما هو حاجة هذا الجسم إلى النوم. صار في عندك تغيير، الساعة البيولوجية تبعتك تغيرت. أحيانا الأولاد في الإجازات يعني خلينا نحكي أخلاقهم تختلف، ما في شيء يشغلهم، عندهم أوقات فراغ كبيرة جدا ممكن تأثر على تعاملي معهم أو تعاملهم معي. أحيانا بتزيد المناسبات والزيارات، وأحيانا تكون هذه الزيارات غير معد لها. يعني إحنا في هذا الزمن اعتدنا على نمط خلينا نحكي شوي أهدأ من السابق. يعني زمان كان أي حدا يروح على أي حدا في أي وقت بدون تلفون بدون ميعاد، إحنا الآن صار عندنا حساسية كبيرة من هذا الموضوع. يعني إذا بده أي أحد يجي عندك لازم يكون ماخذ منك موعد، ولازم أنت تكون محضر نفسك. فغالبا بالإجازات هاي الأشياء اللي اعتدنا عليها طول العام تختفي تتلاشى. وأحيانا لما نكون مع أهلينا بعد غياب سنة كاملة منحس إنه طاقتنا لم تعد كما كانت في السابق. يعني نستنزف، لأنك أنت كل يوم بدك تجامل، كل يوم بدك تشوف ناس جداد، كل يوم بدك تظهر أفضل ما عندك، وأحيانا ما بيكون عندك خلال الإجازة كلها يوم راحة تجلس فيه مع نفسك تستعيد توازنك. فنعتقد بمجرد إنه فتحنا باب البيت ورجعنا للعمل أو المدرسة، يعني لازم أرواحنا وأنفسنا القديمة تعود معنا فورا. يعني أنا سبحان الله مبارح بدأوا أولادي رجعوا على المدرسة، فقد يظن الإنسان خلص إني أنا وصلتهم على المدرسة بدي أرجع على البيت، خلص النظام عاد إلى البيت وكل الأمور انتظمت. لكن الحقيقة الإنسان يجب أن يسأل نفسه عندما تعود الحياة إلى روتينها السابق، إلى إيقاعها المنتظم السابق، هل الجسد عاد إلى هذا الروتين وإلى هذا النظام؟ هل القلب ما زال يحتاج المزيد من الوقت حتى يفلتر كل ما حدث معه خلال هذه الفترة؟ وهنا نستطيع أن نبدأ بآية عظيمة جدا، وهي تلخص السؤال اللي سألناه في بداية اللقاء: كيف ينظر الله عز وجل إلي في فترات ضعفي؟ كيف ينظر الله وكيف يكون شكل هذه العلاقة؟ أنا دائما أعتقد بأن الله راضي عني عندما أنا أعبد الله عز وجل بطريقة أفضل، لكن في حالة الضعف هل هذه العلاقة تختلف؟ ومن هنا يأتي قول الله عز وجل، آية عظيمة يقول الله عز وجل فيها: وخلق الإنسان ضعيفا. تركيبة الإنسان بأنه خلق من ضعف، خلق ضعيفا. والضعف في هذه الآية ليس حالة طارئة على تركيبتنا، الضعف هو جزء من تركيبة هذا الإنسان، وهو الذي خلقنا، وهو الذي يعلم أننا لسنا مجرد آلات تعمل بالكفاءة نفسها كل يوم وكل شهر وكل سنة وكل ساعة. يعلم بأن تركيبة الإنسان الأساسية هي الضعف. فالإنسان يحدثنا عن أحوال متغيرة، أو عفوا الله عز وجل يحدثنا عن أحوال متغيرة في حياة الإنسان. إذن مسار العمر كله ضعف، يبدأ بالضعف ثم ينتقل إلى حالة من القوة، ثم من بعد القوة ضعف. يا الله، تلخيص يعني ليس بعده تلخيص لمسار عمر الإنسان. فالله عز وجل يقول ضعف ثم قوة ثم ضعف. فلماذا نتوقع بأن قلوبنا أو أجسادنا أو أرواحنا ستسير على خط مستقيم؟ إذا كان الله عز وجل يصفها بهذا الوضع، يصفها بأنها على هذا المنحنى من ضعف إلى قوة إلى ضعف إلى شيبة. ومن هنا ندخل إلى حديث عظيم يعني أغلبكم يمكن بيعرفوا ومر عليه، لكن يعني الآن جاء وقت ذكره ومناسبته. عندما جاء حنظلة إلى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وكان يبكي، وسأله سيدنا أبو بكر عن سبب بكائه، فقال له: نافق حنظلة. نافق يعني هو شعر بنفسه لأنه علاقته في هذه الفترة يبدو بأنه كان فيها نوع من الفتور، أو بدناش نحكي الفتور، قد يكون فيها نوع من الضعف اللي هو شعر بأنه لا يمثل قلبه وهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو لم يكن تاركا للصلاة حاشا لله، ولم يكن بعيدا عن الله، ولم يكن تاركا لفرائضه وسننه، وبالرغم من ذلك كان خوف نابعا من شدة حياة قلبه. كيف يعني؟ يعني لما قال نافق حنظلة، هو كان يعتقد بأن الإنسان حتى يبقى على درجة عالية من الإيمان يجب أن يبقى دائما على نفس الحالة، أن يكون دائما متشوقا للجنة، خاشعا وخائفا من النار، راغبا في الإقبال على القرآن الكريم والسنة. وعندما يعود إلى أهله، طبعا لما سأله سيدنا أبو بكر عن سبب ذلك، قال عندما نكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم تكون حالتنا الروحية والنفسية والقلبية في أعلى مستوى، لكن إذا عدنا واختلطنا بأولادنا وأزواجنا وكأن الدنيا تأخذنا. فالغريب أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني وجد في نفسه نفس الشعور، فوجد يعني كأنه فكر فيها مرة أخرى واتفق مع حنظلة بأن هذا الشعور شعور من النفاق. فذهب سيدنا أبو بكر وسيدنا حنظلة رضي الله عنهما وأرضاهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما قالوا للرسول ما قالوه عن هذا الشعور بأنهم إذا ابتعدوا قليلا عن مصدر القوة اللي كانوا بيعتمدوا عليه اللي هو تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم ونزول الوحي عليه وتعليمهم الإسلام وفرائض الإسلام والقرآن والسنة النبوية الشريفة، وكأنهم عندما يبتعدون عن هذا المصدر يشعرون بأنه القلب فيه نوع من النفاق أو الفتور. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم مقالة عجيبة، قال يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، يعني وأنت مع أهلك وأولادك وزوجتك تكون في حالة غير التي تكون عليها وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي رفقة أصحاب الخير وفي رفقة القرآن الكريم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم بقيتم على الحالة التي تكونون بها معي لصفحتكم الملائكة في الطرقات. لكن الإنسان مفطور على أن تتغير مشاعره، يتغير إقباله، يتغير قوة الإيمان أو ضعفه في قلبه. ولولا أن الإيمان في القلوب يزداد وينقص لما قال الله عز وجل في كتابه العزيز ليزداد الذين آمنوا إيمانا. سبحان الله. إذن هذا الحديث كما قلنا هو مواساة لكل إنسان يشعر بأنه يكون على حالة من الإيمان، حالة عظيمة وعلاقة قوية، ولكنه عندما ينشغل بأمور الدنيا يجد في ذلك نوعا من البعد عن الله عز وجل أو النفاق كما شعر حنظلة. ونحن لا نقول بأنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، نحن لا نقول بأنه ساعة طاعة وساعة معصية، يعني هذه من أكثر الأمثلة التي قد تكون يعني والعياذ بالله فيها شيء من الحرام، اللي بيحكي لك ساعة على ربك ساعة على قلبك. هي كل الساعات لله، إن نسكي وصلاتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لكن هي ساعة وساعة، أي أن الإنسان يعطي حق كل من كل ذي حق، تعطي أولادك حقهم، تعطي زوجتك حقها، تعطي زوجك حقه، تعطي أهلك حقهم، دون أن يتعارض ذلك مع حق الله عز وجل، ودون أن تشعر بالتقصير أو البعد عن الله عز وجل. فالإنسان لا يستطيع أن يبقى على حالة شعورية واحدة، هذا محال. يعني قد يظن الإنسان بأنه ثبات الطريق هو ثبات الشعور، لكن في هذا الحديث العظيم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ثبات الحال لا يعني ثبات الطريق. فالإنسان خلق من ضعف ثم آتاه الله القوة ثم تعود إليه حالة الضعف، وهكذا حاله على طول الطريق. فقد يبقى الإنسان سائرا إلى الله عز وجل لكن بحرارة مختلفة. بس السؤال اللي إحنا خلينا نحكي جامعنا اليوم بشكل أو بآخر، وأنا بنصح نفسي قبل ما أنصحكم، وبتكلم مع نفسي قبل ما أتكلم معكم، وأنا عملت هذا الموضوع بالذات لي قبل أن يكون لكم، يعني ليش الصيف تحديدا يربكنا، بيربكنا حتى لو الناس ما بتسافر، والله تشعر في فترة الصيف، في فترة ابتعاد الأولاد عن المدارس، في فترة ابتعادك قليلا عن العمل، تشعر بأنه الصيف يربكنا، يربك عباداتنا، يربك نفسياتنا، يربك علاقاتنا. انظروا معي، يعني أنا كنت بدي أقدم لهذه في المقدمة لكن الآن جاء وقتها. الدين ولله الحمد والمنة، ديننا الحنيف مبني على إيقاع منتظم ولله الحمد والمنة. يعني نحن في العادة الحياة مرتبة كما رتبها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لنا. فاليوم مقسم على 5 صلوات، والمؤمن الذي يحسب أعماله وأوقاته وأشغاله بناء على هذه الصلوات. فأنا في عندي إيقاع مرتب 5 صلوات في اليوم والليلة. إذا نظرنا إلى الأسبوع كله نجد بأن الله جعل يوم الجمعة يوما منفردا مميزا مختلفا، فيه صلاة الجماعة وصلاة ولا يعفي ذلك طبعا الرجال من الصلاة جماعة في كل الصلوات في المسجد، لكن صلاة الجمعة هي جامعة وهي عيد لكل مسلم، وهو اليوم الذي خلق الله عز وجل فيه سيدنا آدم عليه السلام وإلى غير ذلك من فضل يوم الجمعة. فهناك في عنا إيقاع مرتب يبدأ الأسبوع في بداية الأسبوع سبحان الله، وقلبيا أنت مستعد أن تستقبل يوم الجمعة كآخر يوم في الأسبوع. تنظر يعني إذا نظرنا إلى اليوم مرتب بحسب الصلوات، إذا نظرنا إلى الأسبوع مرتب بحسب الجمعة، إذا نظرنا إلى العام نفسه عام المسلم يختلف عن بقية الأعوام لبقية الناس. فلدينا في هذا العام رمضان إلى رمضان رمضان، وكأنه الإنسان سبحان الله فيه عندك موعد معين لعبادات معينة مخصوصة لشحن طاقتك الروحية. فالإيقاع منتظم، الصلاة للصلاة، الجمعة للجمعة، رمضان لرمضان، موسم الحج لموسم الحج، إحنا معتادين على ذلك، وهذا من كرم الله عز وجل ومنته علينا، وهذا من فضله العظيم علينا. إذن الإنسان لما يفقد هذا الإيقاع أو لما يتغير عليه هذا الإيقاع، الطبيعي بأنه يشعر بأنه عنده نوع من الضيق، بأنه عنده نوع من الارتباك. يعني حتى لو نظرنا إلى ترتيب الأذكار في حياة المسلم، والله هاي لوحدها إن شاء الله رح نخصص لها بإذن الله عز وجل محاضرة كاملة، ترتيب الأذكار. يعني إحنا في عندي كتاب، مش عارفة هلأ إذا رح ألاقيه، لكن في عندي كتاب اسمه يوم واحد من حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مرتبا كما عاشه النبي، رح أحط لكم إن شاء الله اسمه الكتاب. يعني الكاتب جزاه الله عنا خير الجزاء تخيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من صلاة الفجر إلى صلاة الفجر التي تليها، فرتب فيها كل خطوات النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن يستيقظ، الدعاء الذي كان يدعوه عند الاستيقاظ، ثم بعد ذلك الدعاء الذي كان يدعوه عند الخروج من عند الخروج من البيت إلى المسجد، وهكذا وعند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد، وأداء صلاة الفجر وماذا يفعل بعد صلاة الفجر من أذكار الصباح ثم إلى ما هنالك. فالإنسان سبحان الله بطبيعته، الإنسان المسلم، الإنسان المؤمن، الإنسان اللي حياته مرتبة على شعار إن نسكي وصلاتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، مرتبة بهذا الإيقاع، منتظمة بهذا الخيط الذي يبقي الإنسان على صلة بربه طيلة اليوم وطيلة الأسبوع وطيلة العام سبحان الله. إذن الإنسان يحتاج دائما إلى محطات تعيده باستمرار إلى المركز. خلينا بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نشرح في هذه النقطة شوي، يعني أنا حاطة شوية نقاط وحابة يعني نحكي فيهم شوي. يعني الإنسان في عنده مركز ثابت، المركز الثابت نحكي عن الإنسان، أسأل الله أن نكون منهم المؤمنين من عباده. أنا مركزي ثابت هو الله عز وجل، الله مركز أي إنسان هو الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق. أنا يعني كل شيء أتوجه فيه مركزي الذي يجب أن أعود إليه هو الله دائما. لكن ماذا يحدث كما حدث مع سيدنا حنظلة؟ الذي يحدث بأن الحياة أحيانا تأخذنا بعيدا عن هذا المركز، سبحان الله ألهاكم التكاثر، تأخذك الحياة بعيدة عن هذا المركز، الأولاد، الأزواج، الأموال، الأعمال، أحيانا الابتلاءات التي قد يعجز الإنسان عن الصبر عليها، أمراض ابتلي بها، مشاكل مع بعض الناس، فكل هذه الأشياء دائما تأخذك من المركز، تأخذك من الله بشكل أو بآخر. ولأن سيدنا حنظلة وهو نموذج يعني يحتذى به، كان يعلم بأن هذا المركز الذي يجب أن أتشبث به بالرغم من كل شيء، فكان يعتقد بأنه مجرد ابتعاده اليسير عنه، وإن لم يكن ابتعادا، وإن لم يكن ابتعادا، لكن هو شعر بأنني أنا إذا انشغلت بأولادي وكأنني ابتعدت عن المركز. فإحنا نريد أن نركز على أنه الإنسان أحيانا عندما يبتعد عن هذا المركز يحتاج إلى من يعيده إلى هذا المركز. كيف يعود الإنسان إلى هذا المركز؟ كما بينا سابقا بالإيقاع المنتظم لحياة الإنسان المسلم، الصلاة للصلاة، الذكر للذكر، الجمعة للجمعة، رمضان لرمضان. فكلما ابتعد، كلما أخذت الدنيا، كلما أشغله من حوله، الله عز وجل بهذه الفرائض العظيمة يعيدنا إليه. يعني بدي يقوم فقط والله الذي لا إله إلا هو، لما يقف الإنسان بين يدي الله عز وجل في كل صلاة، لما تقرأي كلام الله عز وجل، يعني أنتم متخيلين الآن إحنا عندنا 24 ساعة في اليوم، بخلال 24 ساعة لدينا 5 صلوات، هذه الصلوات يعني على أعلى تقدير الفروض، على أعلى تقدير تأخذ منك نصف ساعة في اليوم، 5 صلوات ب24 ساعة. فأنا عندما يشغلني ما يشغلني بين الصلاة والصلاة من أمور دنيوية، ثم أعود إلى الصلاة وأنا متشوقة، يا رب أنا بطاريتي خلصت، أنا محتاجة شحن، أنا محتاجة أن أعود إلى المركز وأبدأ في تلاوة عفوا وأعود إلى تلاوة سورة الفاتحة، أبدأ مرة أخرى الحمد لله رب العالمين. أكثر ما أحمد الله عز وجل عليه وأنا أقرأ هذه الآية أني أقف الآن بين يديك يا الله، وأنك جددت لي العهد معك، وأنك لم تحرمني هذه الصلاة، وأنك لم تحرمني الوقوف بين يديك. بمجرد ما أدخل في هذه الصلاة أحكي يا رب أنا بدي أشحن. يا جماعة هواتفنا بتحتاج شحن، كل شيء في حياتنا يحتاج شحن، وأيضا أرواحنا تحتاج أن تعود إلى هذا المركز. ولذلك إحنا في الصيف بصرعنا خربطة في هاي الأمور، بصرعنا خربطة في الصلاة، بصرعنا خربطة في, في, في, في, في أمور الجمعة وغيره من هذه الأمور اللي أحيانا نحتاج. حتى يعني بعض الناس والله وأنا كمان يعني للأسف حدث معي هذا الأمر، إنه الصلاة بصير تأديتها واجب أكثر من تأديتها كنوع من الراحة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصفها ويقول أرحنا بها يا بلال. فبيكون عندك واجبات كثيرة والتزامات وكذا، فتتحول الصلاة بشكل أو بآخر إلى نوع من أداء الواجب. فسبحان الله لما تختل هذه المواعيد في الصيف، إحنا مش بس نخسر الروتين، ليس ما نخسره فقط هو الروتين، وإنما نخسر المراسي الصغيرة. إيش يعني المراسي الصغيرة؟ المراسي الصغيرة هي الأشياء التي تثبتنا بشكل يومي. المراسي الصغيرة هي التي تعيد إليك توازنك، هي التي تعيد إليك هذه الطاقة، هي التي تعيد لك اللذة في عبادة الله عز وجل. إذن الصلاة موجودة طبعا والحمد لله رب العالمين ملتزمين فيها، لكن قد لا تكون الصلاة خلال هذه الفترة التي نبتعد فيها عن الله، سواء كانت إجازة زي ما حكيت لكم، أو سواء كنا في فترة شعرنا بأننا يعني عبادتنا فترت فيها، أو إقبالنا على الطاعة لم يكن كما كان. فأحيانا الصلاة موجودة ولله الحمد والمنة، الصلاة موجودة ونصليها، لكن لم تعد على أول الوقت كما كانت، لم يعد استمتاعي بصورة الفاتحة وتجديدي لهذا الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم كما كان سابقا، لم يكن توسلي وحاجتي وإظهار ضعفي وذلي لله عز وجل كما هو عندما أقول إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا هذا الفتور يدخل في هذه المراسي الصغيرة اللي هي كانت في الأساس تعيد إلي توازني. قد يكون لدي ورد قرآن زي ما حكيت لكم، الورد قد يكون مراجعة، قد يكون حفظ، وقد يكون مجرد تلاوة تدبرية أخذ منها زاد روحي. طيب خلال إجازة الصيف أو خلال الفترات التي أشعر فيها بالفتور، أشعر بأنه هذا الورد لم يكن كما كان، إما أن أقصر في أدائه، وإما أنه لم يعد بتلك الحرارة التي كنت أؤديه فيها. أحيانا النوم زي ما حكينا، ساعات النوم تتغير، وهذا شيء سبحان الله له علاقة بأجسادنا، أجسادنا أيضا تتأثر، الجسد المنهك المتعب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. فأنا لما يتخربط نومي، تتخربط مواعيد زياراتي، تتخربط حتى نظامي الغذائي، الأكل اللي عم باكله ما عاد منتظم، ما عاد إله ساعات منتظمة، البيت على الأغلب دائما مليء، الهاتف على طول شغال، سفر وزيارات ومناسبات، سبحان الله يعني كل ذلك. وبنيجي بنستغرب وبنحكي ليش أنا حاسة حالي مشتتة، كل هاد مش عارفين ليش مشتتين. طيب ليس فقط الجسد له نظام، وإنما الروح أيضا لها نظام، وإذا اختل هذا النظام، هذا النظام سوف يؤثر على عبادة الإنسان وعلى علاقته بربه. وهون بدي أفرق بين ثلاث أمور رئيسية. ضروري جدا إذا شعر الإنسان بأني في حالة ضعف، في حالة فتور، في حالة ابتعاد عن الله عز وجل والعياذ بالله، ضروري جدا أن أفرق بين أمور ثلاثة. أول شيء، التعب ليس فتورا، التعب الجسدي والنفسي ليس فتورا، والفتور ليس دائما غفلة، والغفلة ليست نهاية الطريق. نعيدها؟ طيب بإذن الله. التعب ليس دائما فتورا، والفتور ليس دائما غفلة، والغفلة ليست هي نهاية الطريق. كل إنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة، قادر على أن يشخص ما يشعر به، لكن ضروري جدا أن أفرق بين التعب وبين الفتور، ضروري جدا أن أفرق بين الفتور وبين الغفلة، ضروري جدا إذا شعرت بأنني وصلت فعليا للغفلة بأنني أعلم بأنها ليست نهاية الطريق. أحيانا أنت بتكون فقط متعب محتاج للراحة، خذ من الراحة ما شئت. أحيانا فعليا بيكون عندنا فتور بسبب كل الأمور التي حدثت معنا، وهون إحنا مش محتاجين نرجع لله عز وجل مرة واحدة. سبحان الله، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وأحيانا والعياذ بالله قد يغفل القلب، قد ندخل في مرحلة الغفلة، لكن قد يكون الله عز وجل أوصلنا إلى هذا الحال حتى نجدد التوبة، حتى نجدد الأوبة، حتى نعود إليه بروح جديدة وبهمة عالية. فأمر المؤمن كله خير، كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير، إن أصابته ضراء شكر، عفوا صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فإذا هو في كل أموره على خير. نعود ونقول ليس كل تعب فتور، وليس كل فتور غفلة، والغفلة ليست نهاية الطريق. إذا الآن بدنا ندخل في موضوع بأنه إذا أنا وضعت هذه الأمور الثلاثة تحت عنوان واحد، يعني إذا أنا شعرت بأنني متعبة، وهذا التعب يترجم على أنه فتور، وهذا الفتور يترجم في قلبي على أنه غفلة، أول شيء رح يخطر في قلبي، رح يخطر في ذهني، رح يخطر على بالي بأنني بعيدة عن الله عز وجل، وهذا بحد ذاته يؤلم المؤمن أي إيلام، لأنني أضع التعب والفتور والغفلة في عنوان واحد، في سطر واحد، في مرتبة واحدة، وهم أبدا ليسوا في نفس المرتبة. أعيدوا تقييم أنفسكم، أعيدوا تقييم الشعور اللي أنتوا الآن عليه. هل أنا فقط في مرحلة التعب؟ إذن أخذ وقتي من الراحة، تعب جسدي محتاج أرتاح، تعب نفسي محتاج أركز، محتاج أنقطع عن بعض الأعمال التي تزيد من شعوري بالاستنزاف والاحتراق النفسي. مجرد تعب لا يعني بأنني أنا فترت عبادتي. طيب لا، أنا والله عندي تعب، لكن هذا التعب تحول إلى أنه الصلاة أصبحت ثقيلة علي، أصبحت إذا سمعت الأذان أشعر بثقل، هون دخلت في مرحلة فتور، بدأت

أؤجل وأسوف وردي من القرآن الكريم، أنا دخلت في مرحلة أخرى. إذا المرحلة الأولى التعب ليس فتورا، وعلاجه بسيط، الراحة فقط. لكن فتور، أنا بدأت أؤجل الصلاة، بدأت أتهرب من بعض الأمور اللي كانت هي زاد روحي لإلي. كثير من الناس بيشبكوا لي، جلان كنا نقرأ القرآن ونتدبر ونحفظ، وفجأة شعرت بأنه لا رغبة لي في الاستمرار، لا رغبة لي في القراءة المزيد أو تدبر المزيد أو حفظ المزيد. هذا فتور. إذن الآن دخلت في الفتور، إن شاء الله رح نحكي عن علاج هذا الفتور بإذن الله، يعني ما بدنا نستبق الأمور. لكن إحنا ما زلنا الآن في مرحلة التقييم أو التشخيص، وشخص نفسي وقيم ذاتي. هل أنا في المرحلة الأولى مرحلة تعب فقط؟ أراجع نفسي، التعب ماذا يحتاج له؟ تعب نفسي ماذا يحتاج له؟ تعب جسدي ماذا يحتاج له؟ دخلت أنا في مرحلة الفتور والعياذ بالله، راح نتكلم عنها الآن، وما هي أهم الوسائل والطرق حتى أخرج من هذا الفتور وأعود إلى، مش إلى ما كنت عليه، إلى أفضل مما كنت عليه بإذن الله عز وجل. وقد يصل الإنسان والعياذ بالله إذا استمر به هذا الفتور إلى الغفلة. الغفلة يعني أصعب مرحلة يصل إليها الإنسان، لكن لا يفقد فيها الإنسان الأمل. لا أفقد الأمل حتى لو أنا وصلت إلى مرحلة من الغفلة، حتى أنا لو وصلت إني بدأت أضيع وردي من القرآن الكريم، وبدأت أضيع صلواتي، وبدأت أجلس مع ناس يأخذونني إلى هذه الدنيا. إحنا غالبا شو بنحكي في هيك حالة؟ نفسي أرجع زي زمان، نفسي أرجع زي قبل. يعني أنا كنت أصحى بكير، وكنت أصحى قبل الفجر وأصلي ركعتين، إيش اللي صار معي؟ بطلت أصحى حتى على الفجر نفسها. كنت قادرة إني أعمل أشياء كثيرة في نفس اليوم، كنت أخشع أكثر، كنت أنجز أكثر، كنت أتحمس للمحاضرات، للصحبة الطيبة، لمجالس الذكر، للعبادة. فندخل في حالة مقارنة، يعني أنت أغنى الناس عنها في هذه المرحلة. نبدأ نقارن النسخة الجديدة منا بالنسخة القديمة، النسخة الجديدة منا، مش بدي أحكي نسخة جديدة، ولكن الحل الذي وصلنا إليه الآن مع تراكم التعب ودخولنا في مرحلة الفتور، وقد يكون في قلبنا والعياذ بالله قليل من الغفلة، اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة. فببدأ أنا وصلت إلى هنا، أريد بلمح البصر أن أعود إلى هنا. في فراغ كبير، لا يمكن أن أتجاهل هذه المسافة بين النقطة ألف والنقطة باء. لكن الخطر مش في إني أنا محاولتي في الرجوع إلى ما كنت عليه، الخطر بأنه أعتقد بأنه المطلوب مني في هذه المرحلة أن أكون كما كنت سابقا. أحيانا الله عز وجل لا يريدك أصلا أن تعودي إلى النقطة التي كنت عليها. عمرنا فكرنا بهذا التفكير؟ عمرنا فكرنا بأن الله عز وجل في هذا الطريق وعندما انشغلنا وابتعدنا قليلا، هل فكرنا بأن الله عز وجل يريد لك عودة أقوى ونسخة أفضل وطريق أسلم؟ ليش أنا أصلا أرضى أن أعود إلى ما كنت عليه إذا كان الله عز وجل يريد لي طريقا أفضل ونسخة أفضل؟ سبحان الله، انظروا إلى دموع التائبين، انظروا إلى تضرعهم لله عز وجل، انظروا إلى شعورهم بالخفة بعد أول توبة، بعد أول مناجاة مع الله عز وجل. الله عز وجل يحب عباده الذين يتضرعون إليه في ظلمات الليل، يا رب سامحني بعدت، يا رب خذ بيدي، يا رب ردني إليك ردا جميلا. يا هذه الحالة الشعورية لو بقيت على الحالة الإيمانية التي كنت عليها سابقا لم تكوني لتبلغيها. لكن قد يكون في ابتعادنا عن الله عز وجل، في شعورنا بالفتور، رحمة من الله أنه يريد أن يعيد لك حرارة التوبة وحرارة الإيمان وحرارة السؤال وحرارة التذلل بين يديه. يمكن الله عز وجل يريدك أن تعبديه في مكان غير المكان الذي كنت تعبديه فيه، يمكن يريدك أن تعبديه في بطريقة مختلفة عن التي كنت تعبدينه فيها. سبحان الله، لأنه يمكن أحيانا إحنا بنربط علاقتنا بالله عز وجل بصورة واحدة فقط عن أنفسنا. يعني بحكي أنا قوية، أنا نشيطة، أنا عندي ورد طويل ما بين مراجعة وقراءة وحفظ، أنا أقوم الليل، أنا أعطي بدون يعني بدون انقطاع، أنا عندي وعندي وعندي من الإنجازات. فإذا ضعف هذا الشعور أو ضعفت هذه النسخة عني، نشعر بأنه علاقتنا بالله عز وجل ضعفت، مع أنه العبودية أوسع بكثير من ذلك. العبودية

عبوديتك لله، تحقيق هذه العبودية لا يكون فقط بأنك أنت تقوم الليل كل ليلة وتحقق وردك. العبودية هي في عودتك وأوبتك ورجوعك إلى الله عز وجل. إحنا أغلبنا للأسف نغفل عن موضوع التوبة والأوبة إلى الله عز وجل إلا إذا وقعنا في الذنوب أو أصابنا الفتور أو اعترتنا الغفلة. ولذلك الله عز وجل يريد أن يحقق لنا نوع جديد من العبودية. الصلاة وحدها لا تكفي، قيام الليل وحده لا يكفي، يجب أن أحقق هذه العبودية لله عز وجل. يجب أن أحقق الآية الكريمة قل إن صلاتي ومحياي بكل ما فيه هذه الحياة من أمور ومشاغل وابتلاءات ودنيا تلهيني ودنيا تأخذني بكل ما فيها، وصلاتي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. المركز، العودة إلى المركز. انظروا إلى كلمة محياي، الله عز وجل لم يقل فقط صلاتي ونسكي، لم يقل فقط صلاتي ونسكي لله، وإنما محياي مفهوم شامل، يعني أنا لا أعبد الله عز وجل فقط وأنا قوية، أنا لا أعبد الله عز وجل فقط وأنا على قائمة على وردي من القرآن الكريم، أنا أعبده وأنا ضعيفة، وأنا أعبده وأنا بعيدة، وأنا أعبده وأنا أشعر بالفتور، وأنا أعبده وأنا مقبلة عليه، وأنا أتعلم كيف أعبده حتى عندما أبتعد عنه. أعبده عندما أستطيع أن أعطي، وأعبده عندما لا أستطيع أن أعطي، أعبده عندما أنجز وأعبده عندما لا أنجز. والجميل بأنه العبادة في كل حالة، عبادتنا لله عز وجل في كل حالة لها اسم مختلف يرتبط بها. يعني في وقت النعمة أتعلم عبادة الشكر، كيف أشكر الله عز وجل على هذه النعمة. في حالة البلاء أتعلم عبادة الصبر، كيف أحقق هذا الصبر. في حالة التوبة، في حالة الذنب أعبد الله عز وجل باسم جديد اللي هو التوبة، أقبل على الله عز وجل باسمه التواب، أفعل أسماء الله الحسنى في تلك المواطن وتلك الحالات. لما يكون عندي حيرة في أمري أعبد الله عز وجل بالاستخارة والتوكل عليه، وهكذا عند الخوف أعبده بالافتقار إليه بالتذلل بين يديه، عند الحزن أعبده باسمه الوكيل، وعند الفتور قد تكون عبوديتك ببساطة عند الفتور ألا تنقطع عن عبادته بالمطلق. يعني إحنا حكينا التعب أول الأمر، إذا أنا لم أدرك نفسي ولم أدرك هذا التعب الجسدي والنفسي، قد يدخل الآن الإنسان في حالة من الفتور لأني أنا تعبانة، فأنا فعليا مش قادرة أقوم أصلي في الصلاة في وقتها، فقد أدخل في الفتور، وهذا الفتور إذا غفلت عنه قد يدخلني إلى والعياذ بالله الغفلة. أنا الآن أريد أن نعبد الله عز وجل حتى ونحن في حالة الفتور. كيف أعبده وأنا في حالة الفتور؟ طيب أنا يا جلان أنا بحكي لك أنا عندي فتور، كيف أعبد الله في حالة الفتور؟ عبادتك في حالة الفتور ألا تنقطعي، لا تنقطعي، حتى لو أنا لم أعد أشعر بالخشوع في الصلاة كما كنت أشعر، لكن أظل على صلاتي. ليش؟ الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث عظيم يقول أحب الأعمال إلى الله إيش؟ أنا مش فاتح التعليقات. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. هون تأتي تجلي عبودية الاستمرار حتى في حالة الفتور. أنا أريد أن أبقى على عهدي مع الله عز وجل حتى لو قلت عبادتي، أهم شيء أن لا تنقطع هذه العبادة. فالله عز وجل يعني لا يريد منا أن نعود إليه مرة واحدة، لأن الإنسان في حالة يعلم بها الله من تغير الحال، من تغير المشاعر، من تغير النفسية، من تغير القوة الجسدية. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني تأملوا معي هذه الكلمة العظيمة أدومها. الله يحب في علاقتك به شيئا يبقى، شيئا يبقى ثابتا، مش فقط موجة حماس وعاصفة وأريد أن أعود ثم نعود إلى الفتور مرة أخرى. يعني قد يدخل الإنسان إلى حلقات مفرغة من الفتور بسبب هذه العودة التي قد يشعر معها الإنسان بأنه مطالب بأن يعود على بالنسخة القديمة. لا، هي فكرة أنني حتى وأنا في حالة الفتور يا رب

واحدة بأنه سوف يعود ويترك مرة أخرى. فبنرجع في حلقة مفرغة من الفتور، أفتر أعود مرة واحدة يوم يومين ثلاثة بعدين برجع إلى الفتور وهكذا. ولذلك يجب أن أعيد ترتيب حياتي للخروج من حالة الفتور إذا كنت فعليا أشعر بحالة الفتور وليس مجرد تعب. كيف؟ بأنني أعيد ضبط مواعيدي وعلاقتي مع الله عز وجل بالتدريج. أنا كنت أصحى على الأربعة، الآن خليني أصحى على الأربعة ونص، خليني أصحى خمسة إلا ربع، مش مشكلة، المهم إني ما أنقطع، المهم إنه العبادة ما تروح من بين يدي، المهم إني أنا ما أنقطع. حتى في حياتنا العادية يا جماعة، الرياضة، أنا صار لي شهرين ما بلعب رياضة، أجي مرة واحدة أدخل على الجيم وبدي أعمل كل إشي كنت أعمله قبل ما أنقطع، جسمي ما رح يتحمل، جسمي رح ينهار، وجسمي رح يطلب مني إني أعمل هذا أو رح أعمل هذا الشيء في اليوم الأول، بعدين رح يجي أسبوع تاني أرجع لحالة الفتور، مش قادر أرجع الجيم مرة أخرى. نفس الشيء حتى في موضوع الرجيم أو الدايت، نفس الشيء، أنا قضيتها أخبص في الإجازة، بدي أجي مرة واحدة أقطع نفسي. طب هو جسمك أدمن الحلو، أدمن السكر، فأنت بدك تخرج منه هذا الشيء تدريجيا. مرة واحدة بدنا نخلص شغل البيت، مرة واحدة بدنا نخلص الالتزامات اللي كانت مطلوبة منا مرة واحدة. سبحان الله، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. شوي شوي رجوعك زي ما أنت خرجت من هذا الشيء تدريجيا، عد إليه تدريجيا. سبحان الله، يعني زي ما حكيت لكم، تمسكوا بالمراسي الصغيرة، نعود إلى تحديد أهم النقاط، أهم الأولويات، أهم هذه المراسي ونعود إليها. سبحان الله، سيدتنا عائشة رضي الله عنها دائما هذا الحديث، سبحان الله، لما أتكلم عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله أدومها، أتذكر وصف السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لعمل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني كان الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يأنسون بالحديث عن النبي، يعني يأنسون طبعا يعني ليستعيدوا تلك الأيام وأيضا للاستفادة أكثر من أشياء قد تكون فاتتهم في حياته. وأقرب الناس لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم السيدة عائشة، فكانوا يذهبون إليها ويسألونها عن أمور حياته. يعني عندما سئلت أمنا عائشة عن عمل الرسول، سألوها عن عمله، فماذا قالت؟ قالت كلمة عجيبة، قالت كان عمله ديمة. ديمة، قالت إذا سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان عمله ديمة. طب إيش يعني ديمة؟ ديمة من الدوام، وديمة لها معنى عظيم، معنى جميل، هو في أصل اللغة معناه المطر الذي ينزل بهدوء بلا رعد ولا برق. الديمة هو المطر الذي ينزل من السماء بهدوء بلا رعد ولا برق. انظروا ما أجمل هذه الصورة، عمله يعني وكأن عمله مستمر بدون ضجة، بدون ضجيج، بدون عودة مفاجئة. لأنه أحيانا إحنا بدنا رجعتنا إلى الله عز وجل يكون فيها اندفاع وفيها دموع وفيها قيام طويل وفيها قراءة كثيرة وفيها قرارات كبيرة. الحقيقة إنه أنا بدي يا رب بدي أبكي بين يديك، لكن الدموع ما عم تجيني، بدي أعود كما كنت لكن أنا لا أستطيع، في شيء حدث، في إشي بالإعدادات اختلف عندي. أتذكر حديث النبي أو أتذكر حديث السيدة عائشة عندما كانت تقول ديمة، أعود بهدوء بدون اندفاع، بدون تهور، بدون سقف توقعات عالي جدا. فيعني أنا إذا تركت وردي في الصيف أعود إليه، بدل ما أنا أقطعه بالكامل أعود إليه بشكل قليل، أعود إلى القيام، أعود إلى أولوية الصلاة قبل أي عمل أقوم به على وقتها. ويمكن محتاجة في هذه الفترة أن أتمسك بدعاء عظيم، أتمسك بالدعاء، هذه المرساة العظيمة. طبعا الآن سوف أخبركم عن كل المراسي اللي نعود إليها، لكن يعني رجوعنا من فترة الفتور مش لأنه إحنا بدنا نرضى بالقليل، ولكن لأنه أحيانا هذا القليل هو الجسر الذي سوف يعيدك إلى الكثير.

مين لا يقول لك إذا أنت تعبانة أتركي كل شيء؟ هاي هيك أنا إذا بدأ أدلل نفسي خلاص أنا بترك كل شيء، لكن الدين لا يقول لك بأن تتركي كل شيء، ولا يقول لك إذا أنت تعبانة اضغطي نفسك حتى تنهاري. يعني إحنا منروح دائما للأسف أغلب الناس دائما لازم يروح للإكستريم، والدين هو دين وسطي جاي بالوسط. أنا لا أترك بالكامل ولا أضغط على نفسي حتى يعني هذه النفس تتفلت مني، لا أصل لمرحلة إني أنا، عشان هيك حكيت لكم من البداية أنا لازم أحدد ما هو الشعور الذي يعتريني. هل هو شعور تعب؟ هل هو شعور فتور؟ إذا شعرت بأنه أنا في حالة من التعب أبحث عن الراحة الجسدية أو النفسية. شعرت أني في حالة فتور أعلم بأنه عودتي لله عز وجل لا يعني لا يلزم مني أن أعود إليه مرة واحدة، أعود إليه ديما برفق، لكن بشرط أن لا أترك، أن لا أترك. زي ما حكيت لكم الله عز وجل في فترة الفتور يريد منا عبودية معينة، هذه العبودية كيف أحققها بأنني لا أنقطع، لا أنقطع، مش يكون همي الوحيد وشغلي الشاغل إني أنا أرجع زي ما كنت قبل. لا، بإذن الله عز وجل مع هذه الفترة التي فترت فيها عن الله عز وجل ثم تعلمت أن أعود مرة أخرى بالتدريج وبالهدوء وبالرفق أعود إلى صورة أفضل وأحسن مني. إذن خلي عنا سؤال يومي كل يوم من الآن، ما هو الشيء الصغير الذي أريد أن أعود به إلى الله عز وجل؟ صلاة على وقتها، وردي من القرآن الكريم، ركعتين في جوف الليل، الدعاء المستمر، الذكر. إحنا في عنا مشكلة بتصير معانا في فترات الفتور أيضا، إنه إحنا نستنى إنه الرغبة تجينا، بيحكي لك بستنى الإلهام يجيني، بنستنى إنه أنا بدي أشتاق للقرآن الكريم، بستنى إني بدي لذة الخشوع، بدي أصحى. لا لا لا، في فترة الفتور حتى لو لم تحضرك الرغبة ولم يحضرك الشغف ولم يحضرك اللذة، استمري على العمل. ما تحكي لي لما أروق بقرأ، لا، استمري على القراءة حتى وإن كنت تشعرين بأنك لا ليس لديك اللذة التي كانت سابقا. بدي أرجع للقيام لما أرتب نومي، لا، أفردي للقيام لو ربع ساعة، وإن شاء الله الله عز وجل لما يرى منك صدقا سوف يعيد لديك الرغبة ويعيد لديك اللذة. إذن السؤال اللي بخوف لما أنا أحكي أنا سوف أعود إلى الله عز وجل إذا عادت لي الرغبة، طب إذا الرغبة ما رجعت ماذا سنفعل؟ سندخل في المرتبة الثالثة اللي هي الغفلة، لأنه لا شيء يأتي بهذه الطريقة. قد لا تأتي الرغبة، قد لا تأتي اللذة، قد يكون الله عز وجل ابتلاني بذنب معين ران على قلبي وسبب لي قسوة في ذلك القلب، فلا تعود تلك الرغبة أو تلك اللذة إلا إذا حطمت ذلك الذنب واستغفرت وأظهرت لله عز وجل صدقي. فأنا لا أنتظر الرغبة، لا أنتظر أن أعود للصلاة مرة واحدة، أعود للخشوع الذي كنت عليه، أستمر، أستمر بالرغم من كل ذلك. ولذلك من أعظم الآيات التي تتحدث عن الجهاد اليومي الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا، انظروا إلى هذه الكلمة العظيمة، فينا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله عز وجل يقول جاهدوا وبالتالي ثم لنهدينهم، مش العكس. الهداية لا تأتي قبل الجهاد، الجهاد يأتي قبل الهداية. لا تأتيني الرغبة واللذة، لا تأتيني ما يشمل الهداية أولا ثم يأتيني الجهاد، لا. الله عز وجل قال والذين جاهدوا فينا ثم النتيجة لذلك لنهدينهم سبلنا. إذن أنا نعم في حالة فتور، في حالة انقطاع، في حالة شعور بأنني بعيد عن الله عز وجل، أستمر على الطاعة، أستمر على المحاولة، أستمر على ما أستطيع أن أفعله حتى يأذن الله عز وجل بأن تعود لي تلك الرغبة ويعود لي ذلك الشغف وتعود لي تلك اللذة. إحنا أحيانا بدنا الهداية الشعورية. إيش يعني الهداية الشعورية؟ يعني بدنا إنه إحنا نصلي الله عز وجل يعطينا الخشوع، بدنا نقرأ القرآن الله عز وجل يعطينا الفهم والتدبر، وكأننا نقول الله عز وجل والعياذ بالله نشترط عليه يا رب أعطيني الشوق وأنا سوف أعطيك قيام الليل، أعطيني الهمة وأنا سوف أكون من يعني من الساعين في رضاك. امشي إلى الله عز وجل وفي الطريق قد تجدين قلبك.
وهون عندنا معنى برضو مهم جدا، مش كل عبادة ثقيلة عليك تعني بأنك والعياذ بالله منافق. إذا بدأت العبادات تثقل على الإنسان ليس دليلا على أن هذه العبادة إذا ثقلت عليك سواء قراءة القرآن أو الصلاة أو غيرها من العبادات بأنني والعياذ بالله منافقة، وإنما قد تكون عبوديتك التي يختبرك الله عز وجل بها في هذا الوقت بأنك تصبر على هذه الطاعة حتى تعود لك نعمة الخشوع ونعمة الألفة ونعمة الرغبة ونعمة اللذة. ولما يعني سبحان الله من الشغلات الجميلة حتى كنت بحكي فيها مع بنتي قبل كم يوم، إنه إحنا نظن بأنه الخشوع نتيجة طبيعية للصلاة، ونظن بأنه الفهم واللذة نتيجة طبيعية تصاحب القرآن الكريم. إحنا يجب أن ننظر إلى هذه الأشياء، هذه الحالات الشعورية، أن ننظر إليها من منظور بأنها نعم، نعمة. الله عز وجل يمن عليك بنعمة اللذة، الله عز وجل يمن عليك بنعمة الخشوع، الله عز وجل يمن عليك بنعمة الشغف والرغبة والاستمتاع بما تفعله من طاعات. فأنا عندما أفهم بأن هذه الحالات الشعورية هي ليست شرطا لقبول العبادة، وهي ليست شرطا للاستمرار في العبادة، وهي ليست شرطا لوصف علاقتي مع الله عز وجل، أنظر إليها كنعمة. إذا الله عز وجل أنعم علي بالخشوع فهو نتيجة لفضله وكرمه علي أولا، ثم يأتي بمجاهدة النفس. الله عز وجل يرى منك صدقا ثم يبدلك مقابل هذا الصدق لذة وخشوع واستمرارية في العمل واستمرارية على هذا الشغف. يعني يجب أن أعود إلى الأساسيات، أن أعلم بأن الله يستحق أن أعبده، سواء شعرت بلذة هذه العبادة أم لم أشعر بها. الله عز وجل هو المعبود، أنا أعبده على كل حال، سواء أنا فتح الله عز وجل علي بالخشوع أم لم يفتح علي به، سواء أنا استطعت أن أبكي وأنا أتوسل إليه أم لم أكن أشعر بتلك الرغبة في البكاء، أعلم بأن الله قريب حتى لو لم أشعر بهذا القرب. أجاهد نفسي حتى ينعم الله عز وجل علي بهذه اللذة التي قد تكون عندي أو قد لا أكون أصلا وصلت إليها. وأسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من الخاشعين، أن يجعلنا من المتلذذين بعبادته. فأحيانا أنت بتيجي على حدا بيحكي لك أنا صلاة اليوم ما كانت حلوة، طب ليش ما كانت حلوة؟ والله قرأت وما تأثرت، صليت وما خشعت، دعوت وما بكيت. وكأن قيمة العبادة كلها، العبادة التي فرضها الله عز وجل عبادها، تصبح وكأن قيمتها الوحيدة بماذا أشعر أنا. العبادة ليست قيمتها في ذلك، العبادة ليست فقط تجربة شعورية، العبادة أن أقف حيث أمرني الله لأنه الله، والمشاعر نعمة. مرة أخرى، العبودية الحقة أن أقف حيث أمرني الله عز وجل أن أقف، والمشاعر المصاحبة لهذه العبادة هي نعمة من الله عز وجل. الخشوع نعمة، الدموع من خشية الله عز وجل نعمة، اللذة في الطاعة نعمة، لكنها ليست شرطا كي أطرق الباب على الله عز وجل. أنا أطلبها من الله، أتوسل من الله أن يرزقني الخشوع، أن يرزقني لذة العبادة. ومن أجمل المواقف أعتقد مع سيدنا عبد الله بن عمر حدثت، إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحدث معه، إذا ما خانتني الذاكرة، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنهما وأرضاهما، إنه قال له لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يا الله، يعني أنا سبحان الله لما يعني هذا أكثر ما يخيف في الفتور، إنه الإنسان يترك، لا تترك حتى لو لم تعد تشعر بنفس المشاعر التي كنت تشعر عليها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له لا تفتر، لم يقل له لا، يعني سبحان الله أنه فلان ترك الخشوع أو ترك البكاء أو ترك الدعاء، وإنما قال له ترك قيام الليل. إذن الإنسان يبقى على حال العبادة التي طلبها الله منه حتى
حتى لو لم يشعر بالشعور الذي يطمح بأن يصل إليه، حتى يؤتيه ذلك الشعور من الله عز وجل كنعمة. أطلبها من الله: يا رب امنحني الخشوع، يا رب ردني إليك، يا رب رد إلي اللذة في عبادتك وفي طاعتك. إذن الخطر أن يتحول الفتور إلى ترك، وهذا فرق كبير. إذا قل الورد تبعك شيء، لكن أن ينقطع هذا شيء آخر. هون ننتقل من الفتور إلى الغفلة والعياذ بالله. أن تؤجل الطاعات عن وقتها غير أن تثقل عليك هذه الطاعة، تصبح ثقيلة. هون ينتقل الإنسان من الفتور إلى الغفلة. أن تتصالح مع فكرة إنه أنا بقطع في الصلاة، يا الله هذه غفلة، فأنا لا أترك أكثر شيء مهم في فترة الفتور بإني يا رب أنا لا أريد أن أضل الطريق، حتى لو ما شعرت بأي مشاعر، حتى لو ما أحسست بأن علاقتي فيك كما كانت سابقا، أنا أبقى على العبادة وأعود إلى طلب ذلك منك يا رب. فلما أنا أنظر إلى الخشوع كنعمة، إلى البكاء من خشية الله كنعمة، أطلب ذلك من الله عز وجل، أتوسل إليه بهذه النعمة. طيب أنا يعني تقريبا لازم أختم خلال 5 دقائق. سبحان الله، في بس كم نقطة كنت بدي أطرحهم. طيب إذن أول مرساة هي مرساة الصلاة. انظروا كيف وضع الله عز وجل الصلاة في يومنا، كيف رتب حياتنا كلها على هذه الصلوات، فلم يجعل الصلاة مرة واحدة في الأسبوع ولا حتى مرة واحدة في اليوم، وإنما جعلها 5 مرات في اليوم حتى يبقى الإنسان على اتصال بالله عز وجل. فتصبح هذه المرساة الصغيرة التي أعود إليها حتى أعيد شحن طاقتي. يعني عندما أسمع كلمة الله أكبر، أتذكر بأن الله أكبر من الشغل، أكبر من البيت، أكبر من العمل، أكبر من الموعد، أكبر من الأولاد، أكبر من الفتور نفسه. أدخل في هذه الأساسيات التي قد يغفل القلب عنها، تأمل كلمة الله أكبر. كلما بعثرتني هذه الحياة، كلما أخذتني بعيدا عن الله عز وجل، أتذكر بأن الله أكبر، أتذكر قول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. انظروا، يمكن الصلاة مش بس واجب داخل في حياتنا اليومية، الصلاة هي الشيء الوحيد الذي يعيد ترتيب اليوم. أقم الصلاة لذكري، كلما أخذتني الحياة ترجعني هذه الصلاة إلى الله عز وجل. طيب المرساة الثانية، القرآن الكريم. يا الله، وهو من أعظم المراسي التي تعيد الإنسان إلى ربه. أنا هون ما بدي أحكي أنه نرجع للجزء اللي كنا نقرأه، أو للورد اللي كنا نقرأه، أو للحفظ اللي كنا نحفظه، ولا إلا الختم اللي ممكن قد أكون انقطعت عنها، وإنما أن لا أجعل يوم واحد يمر علي دون أن أعود إلى القرآن الكريم، حتى لو صفحة واحدة أعود إلى قراءتها بتدبر وبتفسير. لا ننقطع، هذه من أعظم العبوديات التي تظهر لدى الإنسان في حالة الفتور، بأنني لا أنقطع، لا أنقطع، فأعود إلى القرآن الكريم. لأنه القضية مش دائما كم قرأت، وإنما هل مر عليك يوم واحد دون أن تعود فيه إلى كلام الله عز وجل؟ يعني إحنا من الصباح بنفتح هواتفنا، بنتفقد الرسائل، بنتفقد الأخبار، وحتى إذا إنسان انشغل بشيء معين بيحكي لك اليوم ما فتح تليفوني. لكن متى نصل إلى مرحلة نقول أنا لم أفتح اليوم مصحفي، لم أقرأ فيه كلام ربي؟ كيف سيهدأ هذا القلب وهو يسمع كلام الناس جميعا ولا يسمع كلام الله عز وجل؟ كيف سيهدأ هذا القلب وهو يتابع أخبار العالم كله ولا يتابع ما جاء في هذا الكتاب العظيم من أخبار وقصص وعبر؟ طيب بالنسبة للمرساة الثالثة اللي هي مرساة الذكر، الذكر، لأنه الذكر لا يحتاج إلى ظروف مثالية، الذكر لا يحتاج إلى ظروف مثالية. يعني سبحان الله، لا الإنسان لا يحتاج إلى غرفة هادئة مثلا، ولا حتى مصحف بين يديك، ولا أن تكون متفرغا، وإنما هي مجرد كلمات الإنسان يتمسك بها على كل حال، وأنت في عملك، وأنت في حاجتك، وأنت مع أولادك: لا إله إلا الله، سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل.
إذن الذكر هذه من المراسل العظيمة بعد الصلاة والقرآن الكريم والذكر الذي يستمر على اللسان، هذه من الأشياء بإذن الله عز وجل التي تخرج الفتور تدريجيا من قلبك وتعيدك إلى حالة أفضل من التي كنت عليها. ويمكن قد تكون المرسال الأخيرة اللي هي من أهم المراسي في فترة الفتور واللي هي مرسات الدعاء. أحيانا إحنا بنترك الدعاء لأنه إحنا مش عارفين بإيش ندعي، لكن مجرد وقوفك بين يدي الله عز وجل وشرح حاجتك وإنه يا رب أنا والله لا أعلم بماذا أدعو بماذا أقبل عليك، هذه بحد ذاتها عظيمة عند الله عز وجل. يا رب أنا مش عارف شو بدي لكن ردني إليك، يا رب لا تتركني لنفسي، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا رب اجمع قلبي وشتات نفسي عليك، يا رب أريد أن أعود ولا أعرف كيف. هذه المرسال العظيمة مرسات الدعاء من أهم المراسي في هذه الفترة. أسأل الله العلي العظيم أن يعيننا على عبادته وعلى طاعته وعلى الدعاء بما يحبه منا وبما يرضاه عنا. إذن الصلاة يعني المرسال الأولى، الصلاة مرتبطة بالوقت، القرآن الكريم نستطيع أن نجعل له وقت ونخصص له وقت، أذكار الصباح والمساء مرتبطة بأطراف النهار واليوم، الجمعة نعود لها كل أسبوع، رمضان نعود له كل عام، وكأن ديننا يعلمنا أنه إذا الحياة أخذتك عد، إذا نسيت عد، إذا انشغلت عد، إذا فترت عد، حتى لو عدت إلى الله عز وجل 1000 مرة ولا يمل الله حتى تملون. قبل ما نسأل متى رح أرجع الحياة السابقة، متى رح أرجع أرتب البيت كله، متى رح أرجع للرياضة، متى رح أرجع لنظامي مع أولادي، متى أرجع إلى هدوء نفسي، اسألي أين صلاتي من يومي، أين قراءتي للقرآن الكريم من يومي، أين ذكري. ثبتي هذه المراسي وعليها دوري في بقية الأمور، بقية الأمور التي تعيد لك أو تعيد لك توازنك ورغبتك ولذتك وخشوعك وخشيتك. وتذكروا كما قلنا بأن الخشوع والهداية واللذة والبكاء من خشية الله عز وجل كل هذه هي نعم نسأل الله أن يمن بها علينا، لكنها ليست شرطا للاستمرار. استمروا على كل حال وجاهدوا بالله حق جهاده حتى إذا رأى الله عز وجل منا صدقا لنهدينهم سبلنا. جاءت الهداية نتيجة لطول الصبر والتحمل والمجاهدة في سبيل الله. ويمكن هي فكرة لقاء اليوم، إنه مش كيف أعيش حياتي من غير فتور، ولا كيف أضل إنسان قوي، ولا كيف أرجع النسخة القديمة مني، وإنما كيف يبقى لنا طريق إلى الله في كل الحالات. إذا فتر قلبك يوما لا تخاف، لا تحكم على نفسك في فترة ضعفك، لا تنتظر أن تعود كما كنت، خذ قلبك كما هو وفر به إلى الله عز وجل. تذكروا قول الله عز وجل ففروا إلى الله.

0: برامج واعية في خدمة الجالية إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك فاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
1: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البانامكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
6: 9644 8727.
5: All دواء all.
6: يا سلام.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

حي على الفلاح.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب

أجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك اللهم وبحمدك، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك وجهت وجهي، فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يا واسع المغفرة يا غفور، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. يا رب إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين. يا رحمن أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوم، وأنت عياذي فبك أعوذ. سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك، إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون، فسبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا رب يا رحمن يا مستعان يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا الأكرم، فأعطنا من خير ما أعطيت، وامنع عنا كل شر قضيت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع،

شفقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، يا أرحم الراحمين.

0: دعاء يرفعه محمد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا، فإن أصبح ذهبا اتبعناك. فدعا ربه فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال: بل باب التوبة والرحمة. رواه أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. رواه أبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر لي الهدى، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي.
3: إعلان هام للجالية العربية: ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت، بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: ستار لكن فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكنبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
5: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
4: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هايواي يغونا، 9707-2030.
6: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، في حلقة جديدة من المحبوبون في السماء. في هذه الحلقة نتكلم عن صنف جديد ممن يحبهم الله تعالى. قال الله جل شأنه في كتابه الكريم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نقف في هذه الحلقة مع الوصف الأول وهو التوابون. في هذه الآية يبين الله جل شأنه أنه يحب التوبة والتوابين، ومما يبين قدر التوابين عند ربهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم. فالله سبحانه أشد فرحا بتوبة التائب من فرح هذا الإنسان برجوع ناقته إليه وعليها طعامه وشرابه. فما هي التوبة؟ وما الذي يبعث عليها؟ ولماذا يحب الله أهلها كل هذا الحب؟ التوبة في لغة العرب كلمة تدل على الرجوع والعودة، والتوبة الشرعية هي الرجوع إلى الله سبحانه والعودة إليه عند الوقوع في معصيته، ويتحقق كامل هذا الرجوع بأمور ثلاثة. الأول يتعلق بالزمن الماضي، وهو الندم على ما فات من الذنب. والثاني يتعلق بالزمن الحاضر، وهو الإقلاع عن هذا الذنب وتركه. والثالث يتعلق بالزمن المستقبل، وهو العزم على عدم الرجوع إلى هذا الذنب في المستقبل. وإذا كان في المعصية حق لآدمي، فهناك أمر رابع، وهو رد المظالم إلى أهلها والتحلل منها. وأما ما الذي يبعث الإنسان إلى التوبة ويحركه نحوها، فذاك هو يقينه وإيمانه بالله تعالى، وأن الله محاسبه على ذنوبه ومجازيه بها، وأن هذه الذنوب لها عواقب سيئة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في وصف أهل الجنة: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فمن علم بما عند الله من الثواب والعقاب وأيقن بالوقوف بين يديه حركه علمه ويقينه نحو التوبة. قال الله: واذكر ربك إذا نسيت. والمسلم حين تغره نفسه ويخدعه شيطانه فيقع في معصية ربه، صغيرة كانت تلك المعصية أو كبيرة، لا يليق به أن يصر على عصيانه ويتمادى فيه مغترا بإمهال الله له وعدم معاجلته بالعقوبة. فإن الله حليم يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته. قال الله جل شأنه: وأملي لهم إن كيدي متين. ولا ينبغي للمسلم مهما كان حاله مع الله أن يظن أنه في غنى عن التوبة، فالتوبة فريضة من الله على كل مسلم. قال الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. فكل عبد محتاج للرجوع إلى الله والانتقال إلى حال أحسن من التي هو عليها، وأنبياء الله ورسله كانوا أكثر الناس توبة واستغفارا. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه المتقدمين منهم والمتأخرين حاجتهم إلى التوبة والاستغفار. لقد جاءه أبو بكر قال له: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في بيتي وفي صلاتي. فقال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. وكان يأتيه الرجل من الأعراب ليسلم، فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم اغفر لي. رواه مسلم. وأما لماذا يحب الله التوابين، فإن ذلك لأمور كثيرة، منها أنه سبحانه كريم حليم يحب العفو، ويحب من العبد أن يأخذ بأسباب هذا العفو ليناله كرم الرب سبحانه. ففضل الله واسع، وكرمه عميم، ورحمته تسبق غضبه. قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. الله تعالى يحب التوبة والتوابين لأن التائب عرف عظمة الله واطلاعه على خلقه، وأنه مجازيهم على أعمالهم، فعظم الله ولجأ إليه. والله تعالى يحب من عبده هذا التعظيم. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: ربي أذنبت فاغفر لي. فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا فقال: ربي أذنبت آخر فاغفره لي. فقال: أي الله، أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا فقال: ربي أصبت آخر فاغفره لي. فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثلاثا: فليعمل ما شاء، أي ما دام العبد مستمرا على هذه الحالة، وهو أنه إذا وقع في الذنب سارع إلى التوبة والاستغفار، فإن الله عز وجل يمحو ذنوبه بتوبته. والله عز وجل يحب التوبة والتوابين، لأن التوابين تذللوا لله وانكسروا بين يديه، والذل لله والانكسار بين يديه هو روح العبودية ولبها. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومن تاب قبل أن يغرغر تاب الله عليه ومحى عنه ذنبه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، رواه ابن ماجه. بل ويبدل الله تعالى سيئات التائب حسنات، كما بشر بذلك في كتابه الكريم، فقال في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا ترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، وحييكم من جديد وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه. ترامب أضاف أن إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق المضيق، وأن الحصار الأمريكي عليها هو أكبر حصار في التاريخ العسكري. في أول رد فعل رسمي على رفض الرئيس الأمريكي المقترح الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إنه سمع برد فعل ترامب، مشيرا لأن بلاده تنتظر الوسطاء لنقل المواقف النهائية وعلى أساسها سيتخذ القرار. وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قد قال للجزيرة إن بلاده لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن بعد تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض. أضاف بيزشكيان للجزيرة أن قطر وباكستان تتوسطان حاليا بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إيران إلى الولايات المتحدة. في سياق متصل، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن أي سفينة تريد العبور خارج المسار الذي حددته إيران في مضيق هرمز لن تكون آمنة. في العراق، قال مكتب رئيس الوزراء إن بغداد تجري محادثات مع واشنطن لإعفاء بعض المطارات العراقية من القيود المفروضة على شركات الطيران الإيرانية. فيما يتعلق بتطورات في اليمن، قالت القوات الحكومية إن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوالة إيرانية تشكل تهديدا على الطائرات المدنية، لا سيما طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. مشاهدينا الكرام، كل هذه تطورات نتابعها بمزيد من التفاصيل والتحديثات، لكن مستهلنا ملف التوتر الأمريكي الإيراني. ومحمد الأحمد مراسل الجزيرة ينضم إلينا الآن من واشنطن. مرحبا محمد، نتابع معك أبرز سياقات التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أعلن فيها صراحة رفضه للمقترح الإيراني الأخير.
1: نعم، في رد مباشر ورسمي الرئيس دونالد ترامب أعلن رفض المقترح الإيراني الذي طرح في نيويورك من قبل عراقجي والقائم على فتح مضيق هرمز. ترامب أشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل في فتح هذا المضيق من خلال الضغط الأمريكي المتواصل، واعتبر بأن إيران تريد فتح مضيق هرمز لأنها تتكبد خسائر كبيرة كما قال، وبأن العرض حركة العبور، وكشف بأن 29 سفينة عبرت المضيق الليلة الماضية، فيما نقلت أكسيوس أيضا عن مسؤولين أمريكيين بأن نحو 60 مليون برميل من النفط عبرت خلال الساعات 72 الماضية. والرد الذي نقله أيضا الوفد الأمريكي بقيادة ويتكوف وكوشنر إلى عراقجي بحسب أكسيوس يذهب في الاتجاه نفسه، إيران لا تسيطر على المضيق عمليا حتى تضع شروطا بشأنه. مع ذلك المسؤولون الأمريكيون محمد يؤكدون بأن الاتصالات مستمرة عبر الوسطاء وبأن باب التفاوض لم يغلق بشكل نهائي، ويبدو أن الضغط الأمريكي مستمر ومتواصل والإدارة الأمريكية تريد إعطائه مزيد من الوقت. السفير الأمريكي في مجلس الأمن مايك ووز أشار اليوم في تصريحات إلى نفاد احتياطات إيران من النقد الأجنبي وتراجع قدرتها على الوصول إلى الدولار الأمريكي. وهذه المعطيات لا تنفصل عن الحسابات العسكرية. وول ستريت جورنال كشفت بدورها بأن ترامب يشكك في استعداد إيران لتلبية المطالب الأمريكية، وتحدث مع مساعديه عن احتمال العودة إلى القصف العسكري بعد انتخابات التجديد النصفي، مع بقاء هذا الموقف قابلا للتغير ولتأثيرات نتائج هذه الانتخابات. لكن استمرار الحرب قد يفتح أيضا مشكلة سياسية لترامب ترامب في الداخل زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز قال اليوم بأن الديمقراطيين سيواصلون الدفع لإنهاء الحرب في حال فوزهم بانتخابات الكونغرس، وحتى داخل الحزب الجمهوري بدأ مرشحون يخوضون سباقات انتخابية صعبة يطالبون أيضا بانتهائها سريعا في ضوء الارتفاع هذه أو ارتفاع تكلفة هذه الحرب سياسيا واقتصاديا. هناك أيضا قراءة أكثر حدة لدى منتقدي ترامب، من بينهم السيناتور كريس مورفي السيناتور الديمقراطي وهو عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية، الذي قال في منشور على منصة إكس بأن على ترامب أن يقبل باتفاق ويوقف الخسائر التي تتكبدها الولايات المتحدة. كما قال لكن المفارقة بحسب مورفي بأن العرض الإيراني نفسه يعني دفع مليارات لإعادة فتح مضيق هرمز ثم العودة إلى المفاوضات النووية، أي عمليا بحسب مورفي العودة تقريبا إلى نقطة ما قبل الحرب، ولكن بعد أشهر من القتال ومن التكلفة التي دفعت الولايات المتحدة. في المحصلة هناك تأكيد أمريكي على استمرار المفاوضات، لكن ترامب واضح في إعطاء الحصار والضغط الاقتصادي مزيدا من الوقت بهدف دفع طهران إلى تقديم تنازلات أكبر. ويبدو أيضا أنه لا يتعامل حتى الآن مع انتخابات التجديد النصفي كنوع من القيود على قراره، بالرغم من التداعيات الاقتصادية للحرب على الأمريكيين وأيضا كلفتها العسكرية بالنسبة للجيش الأمريكي، وربما الأهم سياسيا ما يمكن أن تعنيه أيضا لحزبه الجمهوري وأغلبيته الضئيلة في الكونغرس. محمد،
0: أشكرك محمد الأحمد من واشنطن كنت معنا. الآن إلى تطورات بتفاصيلها في إيران، إذ حذرت وزارة الدفاع الإيرانيين أو حذرت وزارة الدفاع الإيرانية حذرت الأمريكيين من أن أي خطأ جديد في الحسابات سيرد عليه بقوة. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارجي أن واشنطن لن تتمكن أبدا من التدخل في درة مضيق هرمز. رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران لديها تفاصيل أوفى.
2: أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده تجري محادثات لكي تثبت العالم أنها لا تخشى الحوار، وأن الولايات المتحدة وإسرائيل هي من تزعزع الأمن، معتبرا أن الشعب الأمريكي غير راض عن سياسة حكومته التي تفرض حصارا غير مبرر على الشعب الإيراني. الرئيس مسعود بيزشكيان أكد للجزيرة أنه لا سبيل سوى الحوار لحل قضية هرمز، أشار إلى أن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل وذلك من أجل خفض حدة التصعيد وأيضا تهيئة الظروف المناسبة للحوار، مشددا على أن الشعب الإيراني لن يخضع للتهديدات أو الضغوط ولن ينحني أمام الصعوبات التي أوجدتها العقوبات الاقتصادية. من جهته حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارشي الأمريكيين من أنه في أي خطأ جديد في الحسابات سيتم الرد عليه بشكل قوي وأشد وأكثر اتساعا من الحربين الأخيرتين، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية المسلحة هي من تدير مضيق هرمز، وهدد باستخدام التكنولوجيا العسكرية الجديدة التي تم التوصل إليها في الرد على أي هجوم تتعرض له البلاد.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكان للجزيرة إن إغلاق مضيق هرمز أمر طبيعي عندما تقطع الطرق أمام إيران. وأضاف ضمن برنامج المقابلة مع علي الظفيري أن حل أزمة المضيق ممكن عبر المفاوضات لا بالقوة.
3: بالنسبة لمضيق هرمز لم نكن نحن البادئين بموضوع قطع الطريق، أمريكا هي من تقوم بذلك وإسرائيل هي التي تقوم بإشعال المنطقة. نحن في ذلك المكان منذ زمن طويل، المسار لنا ولعمان ونحن ما يمكننا الحفاظ عليه وكان المرور فيه حرا، ولكن عندما يقومون بإغلاق الطريق كي لا نتمكن من الذهاب فمن الطبيعي أن نغلق الطريق كي لا يتمكنوا من القدوم. هذا الأمر يمكن حله عبر الحوار لا عبر القوة والتنمر.
0: وأضاف بيزشكان للجزيرة أن طهران لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرارها الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض.
3: هذه هي المرة الرابعة أو الخامسة التي نتحدث فيها مع الأمريكيين، وما حدث ويحدث هو أننا لم نعد نثق بهذه المحادثات، لأنه بقدر ما نجري هذه المحادثات يقومون بعد فترة بالهجوم وفرض العقوبات وما قاموا به حتى الآن، لكننا ذهبنا إلى المفاوضات من أجل أن نثبت للعالم أننا نريد المحادثات ونريد التفاوض، ولا نسعى لانعدام الاستقرار والوضع المفجع الذي تسبب به في منطقتنا.
0: كما قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكان إن قطر وباكستان تتوسطان بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إيران إلى الولايات المتحدة، وهو ما أفضى إلى إطار، مضيفا أن على الولايات المتحدة الرد إن كانت مستعدة للمضي قدما في المحادثات.
4: مجددا بكشورهاي كالان در رابطه با
3: أجرينا محادثات مجددا عبر قطر وباكستان اللتين تقومان بالوساطة بيننا وبين الأمريكيين، فنجري محادثات معهما وهما بالإنابة تتحدثان مع الأمريكيين، وهذه العملية تم التوصل فيها إلى إطار وأعلننا عنه. الآن الأمريكيون عليهم أن يردوا هل هم مستعدون للمضي قدما أم أنهم يريدون مرة أخرى تخريب هذا الأمر.
0: من جهة أخرى قال الرئيس الإيراني للجزيرة إنه يمكن لطهران المساعدة في حل الخلاف بين السعودية واليمن، وإن إيران لن تكون من مساعري الحرب، وأضاف أن السعودية قادرة على أداء دور في توحيد دول العالم الإسلامي.
4: عربستان السعودي مكة ومدينة درش هست.
3: السعودية فيها مكة والمدينة، ومكة والمدينة هما مركز اتحاد المسلمين، والمسلمون إذا مدوا أيديهم لبعضهم بعضا فلن تتجرأ إسرائيل على القيام بما تقوم به في المنطقة، فلماذا لا نتحد معا؟ لماذا لا نمد أيدينا لبعض في مواجهة من يهاجم المسلمين ونكون يدا واحدة؟ هذا هو الأمر الذي يجب القيام به، أن نجلس معا ونحل مشاكلنا. وبالنسبة لليمن فنحن مستعدون لحل المشكلة، لا أن نشعل نيران المعركة، مستعدون للجلوس مع اليمن والسعودية للمساعدة في الحل.
0: من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل ساوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. مرحبا بكم دكتور جابرييل، لماذا رفض ترامب المقترح الإيراني الأحدث؟
5: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. الرئيس ترامب عنده شروط على إيران، يعني لا يمكن القبول بما تريده إيران في الوقت الحاضر. إيران ما زالت تعمل على إنتاج السلاح النووي، إيران ترفض أن توقع على المعاهدة لعدم انتشار السلاح النووي، والرئيس ترامب يصر على أن إيران عليها أولا بادئة ذي بدء أن تبدأ بعملية وقف إنتاج هذا السلاح. إيران تعمل أيضا على إنتاج زيادة إنتاج الصواريخ الباليستية، هذا يهدد أمن شركائنا وحلفائنا في المنطقة، حتى أنه يهدد أمن شركائنا في أوروبا، لأن هذه الصواريخ يصل مداها إلى أوروبا. إيران تتدخل بشؤون دول الجوار، وعدد من هذه الدول هي صديقة للولايات المتحدة، فإذا الرئيس ترامب له مطالب من إيران، على إيران أن تستجيب إلى هذه المطالب، وإلا فإن الوضع.
0: ولكن دكتور جابرييل، إيران قالت بأنها ستفتح مضيق هرمز لفترة معينة، وتلك الفترة هي الممهدة للعودة إلى مذكرة التفاهم أو الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل بحث إمكانية الخروج من عنق الزجاجة.
5: على إيران أن ترضى بالشروط التي فرضها ترامب، مثلا ذكرت هذا الشرط فيما يتعلق باستجابة إيران، ولكن هناك شروط أخرى على إيران لم تقم بها حتى الآن. مثلا إيران تتدخل بشؤون دول الجوار، تتدخل في مسألة لبنان بحزب الله، تتدخل في اليمن مع الحوثيين، تتدخل في العراق بما بالفصائل المقاومة. إذن هناك مطالب جدية من قبل الرئيس ترامب على إيران أن تمتثل إليها.
0: أستاذ مختار، عودة إلى المطالب الأمريكية الأولى بحسب الدكتور جابرييل، هل إيران مستعدة للتفاوض وفق هذه الشروط الأمريكية؟
6: شكرا لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم. في الحقيقة ونوضح نقطة، إيران من الدول المؤسسة لمعاهدة عدم الانتشار النووي وموقع عليها ويعضو وهي موقع على NPT، وكذلك حتى وقعت على البروتوكول الإضافي. يعني من لم يوقع على معاهدة عدم الانتشار وهذه المعاهدات هي الولايات المتحدة، ويعني مؤجج هذه الحرب والذي قام به يعني من أجل الولايات المتحدة بهذه الحرب والكيان الصهيوني الإرهابي الذي يمتلك كل هذه الأسلحة النووية ولم يحترم هذه المعاهدات. هذا فقط للتوضيح. بالنسبة لما أشار إلى الدكتور جابرييل، لا حقيقة يعني حتى الآن هو الجانب الأمريكي لم يتحدث مثلا في مفاوضاته لا على قدرات إيران الصاروخية ولا على قضايا المنطقة، لا الآن ولا حتى سابقا، يعني خلال المفاوضات التي قبلها بعدها أدت إلى حرب 12 يوما، أو المفاوضات التي أدت إلى العدوان الجديد على إيران، يعني هناك أصلا هذه الأمور لم تكن مطروحة، ولم تقبل إيران أصلا مستقبلا تفاوض هذا الموضوع، موضوع قدراتها الدفاعية مع أمريكا وقضايا المنطقة. إيران تفاوضها مع دول المنطقة وتخص دول المنطقة وأمريكا تعلم ذلك. الآن الموضوع هو برنامج إيران النووي السلمي، ولكن أمريكا في ذلك كذلك هي يعني غير جادة. يعني مثلا ما تطرحه حول تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، ما تطرحه من ذراع في هذا المجال، هي تعرف أساسا يعني أساسا مؤسسة الاستخبارات الأمريكية تقول إيران لم تتجه إلى صنع قنبلة نووية. يعني هذا فزاعة أمريكية، هي لم تهيئ الأرضية لكي نصل إلى هذا الموضوع، لبحث هذا الموضوع، لبحث برنامج إيران النووي السلمي والتوصل إلى اتفاق نهائي حوله. يعني الأرضية الموجودة كذلك انتهكتها أمريكا، وهي مذكرة تفاهم، والآن لا تريد أن تعود إلى مذكرة تفاهم. فكيف يعني يمكن الآن باعتقادي الحديث عن الاتفاق النهائي؟ واليوم هناك كانت فرصة والرئيس الأمريكي رفض هذه الفرصة. إيران كانت خلال 7 أيام ستفتح مضيق هرمز، يعني ستفتح هذا المضيق بشكل عادي ونهائي وتبدأ المفاوضات النهائية. يعني هناك أمريكا كانت خلال 7 أيام تهيئ ما كان يجب أن يتم وفق يعني شروط إيران ووفق مذكرة تفاهم، وليس ننتظر شهرين، لا، كنا خلال 7 أيام ندخل في موضوع المفاوضات النهائية من أجل برنامج إيران النووي. يعني هل كان يوجد أسهل من هذا الموضوع؟ هل كان يوجد يعني أرضية يعني تسهل الأمر بهذا الشكل؟ هذا يؤكد أن أمريكا لديها نوايا أخرى، ما زالت يعني أمريكا تعمل وفق ما يريده نتنياهو. يعني باعتقاد الآن بسبب ما نراه من جانب أمريكا وهذا السلوك الأمريكي، نحن ما زلنا يعني أقرب إلى الحرب أكثر من الدبلوماسية.
0: دكتور جابرييل، ترامب ضيع فرصة إيران؟
5: بنظر الرئيس ترامب، إيران النظام الإيراني قتل الآلاف من شعبه، قتل أمريكان أيضا في الخارج، يقوم بأعمال إرهابية في مضيق هرمز، يشن هجمات عشوائية على جيران إيران. فإذا هناك مبررات للرئيس ترامب بأنه لن يسمح لإيران بأن تمتلك القوة النووية، وهو في الوقت الحاضر يضع الضغوط الاقتصادية، ويبدو بأن هذه الضغوط الاقتصادية تعمل. مثلا انهيار قيمة العملة الإيرانية، انهيار كبير في الاقتصاد الإيراني. فإذا لا خيار لإيران غير العودة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة لمطالب الرئيس ترامب.
0: ولكن يقول أستاذ مختار حداد بأن ما ضيعه ترامب برفضه هو فرصة، آخر فرصة قد تعطيها إيران لدونالد ترامب، وإلا فإنها سترفع من سقف شروطها.
5: ماذا يمكن لإيران أن تفعل بالنسبة للولايات المتحدة؟ العملة الإيرانية شوف شو صار فيها، انهارت بالكامل. الاقتصاد الإيراني منهار، الاستيراد والتصدير في إيران منهار. شوف هي تعمل بالنسبة لأمريكا، هل توقف الاستيراد إلى الولايات المتحدة؟ كيف يمكنها أن تفعل ذلك؟ إيران ليست لديها القدرات العسكرية كما هو الوضع بالنسبة للولايات المتحدة، حدود لها حدود يعني عسكري فيما قد تقوم به، ولكن لا يمكنها أن تؤثر على الولايات المتحدة لا من قريب ولا من بعيد.
0: أستاذ مختار، ما الذي يمكن أن تفعله إيران للولايات المتحدة؟ هكذا يتساءل الدكتور جابرييل. يعني هذا التهديد برفع الأسقف لن يخيف ترامب للولايات المتحدة؟
6: يعني الأستاذ جابرييل كل ليلة عندما يتحدث يعني أروي الرواية الأمريكية، كأنه نحن الآن جالسين على البلاط ونتحدث بجهاز الإشارة المورس، وهناك نحن عايشين في وضع سيء، ونرى داخل أمريكا ما هو الذي تسببت هذه الحرب بالنسبة. يعني الآن إذا الأستاذ جابرييل يملئ سيارته ب$50 و$100، نحن نملئ السيارة بأقل من دولارين، هذا على فكرة. أو السيارات الكبيرة التي بحاجة إلى ديزل لم نملئها ب$1,200، هنا بأقل من $20 أو $30 يتم ملء تلك السيارات الكبيرة التي بحاجة إلى عشرات اللترات من الديزل. يعني هذه فوض نقطة، وحتما يعني هناك الرئيس الأمريكي إذا لم يشعر بالألم من ما تقوم به إيران، لماذا يجن جنونه كل مرة يتحدث عن مضيق هرمز؟ وإذا إيران أغلقت مضائق أخرى وفعلت على سبيل المثال ورقة مضيق باب المندب إلى جانب مضيق هرمز.
7: Hungry Jack's will have you going nuts. The pistachio poppy storm. Rich vanilla soft serve smothered in pistachio drizzle and cookie crumb. Obsessed yet? Pistachio poppy storm and shake. Only at Hungry Jack's.
6: يعني قناة الجزيرة الموقرة بأن هناك نحن قمنا باختبار صاروخ فوق الحاملة الطائرات الأمريكية. إذا إيران أطلقت عدة صواريخ تجاه حاملة الطائرات وأغرقت الطائرة وهناك غرق مثلا 200 جندي أمريكي، هل هذا لا يشعر الرئيس الأمريكي بالألم؟ هل الآن هناك أحد مستعد من أجل هذه الحرب العبثية الأمريكية من دول العالم؟ صحيح البعض مثل الأوروبيين بالذات ينددون مثلا بموضوع مضيق هرمز، ولكن هل أدخلوا قوات إلى جانب القوات الأمريكية؟ يقول أن أمريكا لا تشعر بالألم، لا تشعر بالمشاكل، لا يحدث لها شيئا. نحن أصل يعني والسيد جابرييل يخفف الموضوع إلى التجارة مع أمريكا، أصلا إيران ليس بحاجة إلى التجارة مع أمريكا، أو ليس هذه الكلفة أصلا إيران يكون لإيران منطقيا لكون لديها تجارة مع أمريكا. إيران تستطيع أن تؤلم أمريكا بمثل هذه الأوراق وأوراق أخرى.
0: طيب، في موضوع الأوراق يعود في كل مرة مضيق هرمز دكتور جابرييل، بالتزامن مع المقترح الإيراني ورفض دونالد ترامب، يخرج المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية ليقول بأن أي سفينة تريد العبور خارج المسار الذي حددته إيران في مضيق هرمز لن تكون آمنة. إلى أي مدى تعتقد بأن واشنطن أن دونالد ترامب سيقبل بهكذا تهديدات أكثر فأكثر، خاصة أن مثل ما تعلم الملاحة الدولية التجارية تأثرت كثيرا بالإجراءات الإيرانية؟
5: لا أعتقد بأن الرئيس ترامب سوف يرضخ للشروط الإيرانية. إذا اقتضى الأمر بإمكان القوات المسلحة الأمريكية، القوات البحرية والجوية أيضا، بإمكانها السيطرة على المضيق بالكامل، بإمكان الولايات المتحدة هي التي تقرر أي سفينة تمر وأي سفينة لا تعبر، لأنه لدى الولايات المتحدة القدرات العسكرية التي تمكنها من السيطرة الكاملة على مضيق هرمز وعلى المنطقة بأكملها. يعني لا يوجد قوة في العالم في الوقت الحاضر.
0: لماذا لم تفعل ذلك حتى اللحظة؟
5: ولأن الرئيس ترامب لا يريد حل هذا النزاع بالطرق العسكرية، يأمل بأن إيران سوف تعود إلى طاولة المفاوضات وترضى بالشروط الأمريكية. هناك ضغوطات اقتصادية في الوقت الحاضر يمارسها الرئيس ترامب على إيران، ويبدو بأن هذه الضغوط تعمل. شوف شو صار بالعملة الإيرانية، انهارت. هذا يعني بأنه المستهلك الإيراني لن يتحمل كلفة الأسعار الباهظة التي حصلت في إيران، يعني الصحف الإيرانية تقول عن ذلك. فإذا الوضع الاقتصادي، وهذا ما يضغط به الرئيس ترامب، الضغوط الاقتصادية القصوى على إيران، يعتقد بأنها سوف تغير من سياسة إيران في المستقبل.
0: أستاذ مختار، دونالد ترامب يملك القدرة العسكرية القصوى، ولكنه لا يريد استخدامها لأنه يؤمن بأن المفاوضات هي الحل، ويفضل الحرب الاقتصادية الأقل ضررا لجلب إيران على الطاولة. هذا ما يقوله الدكتور جابرييل.
6: أولا في مجال الحرب الاقتصادية، يعني أكبر شريك لإيران التجاري من وحليف إيران في هذا المجال الصين، وقالت لا كبيرة لأمريكا والعمل

0: عمليات تجارية مستمرة، وحتى مع بقية احنا نترك موضوع يعني الآن بعض الطائرات يتم إلغاء رحلاتها والتي ستعود قريبا على فكرة، ولكن هناك العمليات التجارية الإيرانية مستمرة مع على الأقل دول الجوار، يعني على الأقل دول الجوار. هذه أول نقطة. من ناحية أخرى، هو إذا كان يستطيع من خلال العمليات العسكرية أن يقوم بشيء كان يقوم بشيء، يعني هو لم يستطيع أن يحقق شيئا، ولكن لا أنتبه بأن هناك مستقبلا ممكن أن يقوم بعمليات عسكرية جديدة، يعني هذا أمر غير، هذا أمر ليس مستبعد، وإيران مستعدة لذلك، وأمريكا يعني ستدفع باعتقاد كلفة باهظة بالمستقبل إذا قامت بمثل هذا الإجراء، وإيران أثبتت ذلك خلال يعني الحرب 40 يوما أو المواجهات خلال 17 يوما أو المواجهات الأخيرة. ولكن
1: يقول الدكتور جابرييل
0: مثلا سيد جابرييل،
1: طيب، بأن الولايات المتحدة هو معروف هي أقوى قوة عسكرية في العالم، وترامب لم يفضل استخدام كامل الطاقة العسكرية الأمريكية، يعني أظن أنه من المنطقي بأن إيران لا توازي الولايات المتحدة عسكريا، صح؟
0: نعم هذا ممكن، ولكن هناك هو صحيح ممكن هو أكبر قوة عسكرية واستخدم كل شيء في هذه الحرب، يعني استخدم كل ما كان لديه، ولكن إيران الفرق بين الإيراني والأمريكي هو الإرادة، الإرادة وقوة قدرة الصمود. الآن نرى هناك السبعة يقدمون على الانتحار في إبراهام لينكولن، 10 ينتحرون، هناك يقومون بإبرام النار داخل في حامل الطائرات إبراهام لينكولن لكي يعود إلى أمريكا. هناك في إيران لا يوجد مثل هذا الشيء. الجندي والمقاتل الإيراني الآن مرابط في جزيرة خارك ومستعد لمواجهة الأمريكي، هو يطالب بأن إيران تعود أمريكا، يعني تعود إلى طاولة المفاوضات. الآن المفاوض الإيراني موجود في نيويورك، ليس في سويسرا وفي إسلام آباد أو في مسقط أو في الدوحة، هو الآن حاضر في نيويورك من أجل المفاوضات. أمريكا ليست جادة في المفاوضات.
1: طيب، الرئيس هذه نقطة الأمريكي مهمة جدا.
0: أنا أقول لكم
1: هذه نقطة مهمة جدا نقولها إليك دكتور جابرييل. بالتوازي مع رفض دونالد ترامب، المسؤولون الأمريكيون يؤكدون أيضا بأن هناك مسارا تفاوضيا، هناك لقاءات معينة تجرى مع الجانب الإيراني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتدخل الوسيطين القطري والباكستاني. أي باب يبقيه مفتوحا وجود الوفد الإيراني في نيويورك؟
2: والوجود الوفد الإيراني يساهم في حل هذا النزاع، يعني لا شك بأن هناك مفاوضات محادثات تجري في الوقت الحاضر في نيويورك حول هذا الموضوع، حول إجراء تفاهم مع إيران، ولكن الرئيس ترامب يصر على أن إيران ترضى بالشروط التي وضعها عليها. يريد من إيران مثلا أن توقف نشاطها النووي بالكامل، أن توقع على معاهدة تقول فيها بأنها لن تقوم بإنتاج السلاح النووي، يريد من إيران أن تتعهد بأنها لن تتدخل بالشؤون اللبنانية، بالشؤون السورية، بالشؤون العراقية، بالشؤون اليمنية. لها أجندة في تلك المنطقة، إيران عليها أن تتعهد بوقف التعامل مع هذه الأجندة. فإذا هناك مطالب أمريكية ولن يتخلى عنها الرئيس ترامب ما لم ترضى إيران وترضخ لشروطه.
1: طيب أستاذ مختار، لن يرضى دونالد ترامب بأقل من الرضوخ الإيراني، لا نتحدث عن الرضوخ، ولكن هل يمكن لإيران أن تقدم كبادرة، بادرة حسنية سميها كما شئت، ما قد يرضي ترامب، ما لم يكن موجودا على الأقل في مذكرات التفاهم، وتقول سأقدم هذا من أجل مضي قدما في أي تفاوض؟
0: أنا فاضي أجدد نقطة. أصلاً هو الجانب الأمريكي لم يتحدث عن موضوع قدرات إيران الصاروخية وقضايا المنطقة، يعني هذا بعتقد شروط الأستاذ جابرييل، يعني أن تكون الآن شروط ترامب، يعني ترامب واضح يعني في شروطي وما يتم إرساله لإيران دائماً، وهو حول فقط يعني برنامج إيران ناوي السلم المفاوضات. أما إيران قدمت بادرة حسنية، يعني بادرة حسنية الإيرانية هي هذه، إيران تقول خلال 7 أيام نفتح مضيق هرمز ولا ننتظر شهرين، يعني خلال 7 أيام ندخل في المفاوضات النهائية لحل هذه المشكلة بشكل نهائي، ولكن يعني بعد لا أعرف

0: يعني ما هو الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة؟ يعني هناك باعتقاد إيران قدمت مقترحا سخي جدا للجانب الأمريكي، وأساسا أكرر هذا، إيران ما طرحته من شروط ولم يكن خارج مذكرة التفاهم الذي وقعها رئيساء البلدين، وباعتقاد إيران أكرر هذا لا تقدم أكثر من هذا للجانب الأمريكي.
1: طيب شكرا جزيلا لك من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أشكرك من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية لرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إن طائراتها شنت غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات عدة بمحافظة تعز، كما استهدفت رطلا في شارع 60 وتعزيزات في الوازعية ومواقع ومخازن أسلحة في مفرقي ماوية والذكرة. أما في محافظة مأرب فقد قالت مصادر عسكرية إن 7 غارات استهدفت مواقع الحوثيين في الجبهات الجنوبية. إلى ذلك قال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي إن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوالة إيرانية تشكل تهديدا للممرات الجوية الدولية ولسلامة الطيران المدني.
2: القوات الحكومية تتحدث عن غارات كثيفة هذا اليوم في تعز تحديدا. هناك غارات استهدفت تعزيزات للحوثيين في شارع 60 شمال تعز، وأيضا هناك غارات أخرى استهدفت مخازن وأيضا مدفعية وذخائر مدفعية للحوثيين في مفرق الذكرة وكذلك في مفرق ماوية الواقعان شرق تعز. أيضا تتحدث القوات الحكومية في تعز عن غارة استهدفت تجمعا للحوثيين في منطقة السويداء بمديرية حيفان الواقعة جنوب تعز. أيضا تتحدث القوات عن غارة أخرى في منطقة حنة الواقعة في الوازعية، والوازعية هي في تعز ولكنها واقعة في الحدود مع لحج أيضا، وهناك جبهة مشتعلة في ما بين تعز وكذلك لحج، خاصة المناطق الواقعة في الوازعية وأيضا المحادة لمنطقة المضارب ورأس العارة. هناك أيضا قوات العمالقة الحكومية أكدت أنها استهدفت آلية مدرعة للحوثيين وقتل كل من فيها، كما جاء في بيان عن المركز الإعلامي لقوات العمالقة في منطقة كهبوب الواقعة على الساحل الغربي. أيضا الغارات لم تقف في تعز فقط أو لم تكن في تعز فقط، هناك غارات استهدفت الحوثيين في مأرب، هناك 7 غارات في مأرب خاصة في الجبهات الجنوبية لمأرب، ويبدو أن الغارات تكثفت خاصة بعد ما قاله رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم أمس أن الحرب مستمرة ودعا إلى التعبئة العامة والنفير العام. فاليوم كانت الغارات كثيفة جدا على الواقع السياسي أو على المستجدات السياسية. رئيس الوزراء أكد اليوم خلال زيارته للجرحى من قوات الجيش الحكومي، أكد على ما قاله رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم أمس أن التعبئة العامة لابد منها وأنه لابد من دعم الجيش وأيضا لابد من سيطرة الدولة على كامل أراضيها. في الجانب الإنساني ما زال النزوح مستمرا، ووصل عدد النازحين قرابة 27,000 أسرة وأيضا بما يعادل 180,000 شخص حتى الآن.
1: ويواجه مخيم أبوخ شمال جيبوتي ضغوطا متزايدة على الخدمات الصحية، وذلك مع وصول أكثر من 3,000 لاجئ يمني جديد. وأصبحت العيادة الوحيدة في المخيم تستقبل أعدادا متزايدة من المرضى وسط نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، بينما باتت قدرتها على تلبية احتياجات المرضى محدودة.
3: كورع صالح بطفله بعدما ارتفعت حرارته قاصدا العيادة الوحيدة في مخيم أبوخ للاجئين اليمنيين في جيبوتي. بين يدي الطبيب تتكشف أعراض حمى حادة سببها رحلة اللجوء القاسية وظروف المعيشة الصعبة في المخيم. أما العلاج فمرهون بما هو متاح في عيادة شحيحة الإمكانات.
4: نحتاج مساعدة لدى تعبان، خيمة وقاري وأني بس حر ربنا عليه.
3: حالات مماثلة كثيرة سجلت في هذه العيادة الصغيرة والتي تواجه عبئا متزايدا منذ وصول مئات اللاجئين الجدد

0: وهم وعلى رأسها خدمات الرعاية الصحية، لكن الاستجابة الفاعلة مرهونة بدعم خارجي بحسب حكومة جيبوتي.
1: والآن رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي أرسل وفد يعني متكون مني ومن الوزيرة وكما ما قلت لكم من جميع المسؤولين علشان نشوف الظروف بأقرب يعني بأقرب صورة، طالما ويعني معي هذه الفرصة وأتاحت لي هذه الفرصة من قناة الجزيرة إنه ألقي يعني نفس النداء للعالم وخاصة للبلدان العربية والمسلمة أن إن شاء الله تقف يعني بجانب جمهورية جيبوتي.
0: وبين آثار رحلة اللجوء وظروف المعيشة في هذا المخيم تبقى صحة الأطفال والنساء الحلقة الأكثر هشاشة وأحد أكثر التحديات إلحاحا أمام إمكانات محدودة واستجابة إنسانية لا تزال دون حجم الحاجة. حسن رزاق، الجزيرة، أبوخ، شمالية جيبوتي.
2: إلى التطورات في إثيوبيا، حيث تتواصل المواجهات بين قوة إقليم عفر وجبهة تحرير تيغراي في شمال البلاد، وذلك لليوم الرابع على التوالي. يستخدم الطرفان أسلحة ثقيلة في تلك المعارك. مراسل الجزيرة محمد طه توكل ينقل لنا من إقليم عفر جانبا من تلك المواجهات.
3: إذن هكذا هي الحرب، سمت صوت الحوار وانطلقت أصوات المدافع، ونحن الآن أول فريق صحفي يصل إلى هذا المكان. اندلعت أصوات المدافع في الجبهة الأمامية التي نشاهدها، وكما ترون هذا هي القتال، ونحن نشاهد كم هو حجم المواجهات العسكرية التي اندلعت صباح اليوم في منطقة اللاماطة ورايا، وكذلك في منطقة عفر، في مناطق واسعة في جبهة تمتد إلى أكثر من 90 إلى 80 كيلومتر على طول الحدود البلدان الثلاثة. إذن القتال مستمر لليوم الرابع وفي كل الاتجاهات، وكما ترون من هنا نرى الدفاعات، وربما تسمع معايا إطلاق النار الذي نسمعه هنا في تلك التلال الجبلية التي نراها هي خط المواجهة الأولى بين تيغراي وإقليم عفر. وهناك مشاكل إنسانية، مثلا مدينة أبعالة تعتبر من أكبر المدن العفرية، بها سكان أكثر من 50,000، هي الأخرى محاصرة والقتال مستمر، وسنتابع معاكم المستجدات لهذه الحرب التي قد تمتد أبعادها إلى الأقاليم الأخرى، بل هذا الإقليم العفري أهميته يكمن إن هذا الإقليم له حدود مع جيبوتي وإريتريا، ممكن يعطي أبعاد أخرى ويأثر على حركة التجارة في المنطقة. إذن هذه هي الحرب. محمد طه توكل، الجزيرة، من إحدى المواقع المواجهات العسكرية في إقليم عفر.
2: في بريطانيا، نظمت حملة التضامن مع فلسطين مسيرة شعبية في مدينة ليفربول للمطالبة بفرض حظر شامل على مبيعات السلاح لإسرائيل، ودعا المتظاهرون إلى فرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل. هذه المسيرة تأتي عشية انعقاد المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم في البلاد.
4: لا تختلف هذه المسيرة الشعبية عن المسيرات السابقة لدعم الشعب الفلسطيني، سوى أنها تأتي في ظل حكومة جديدة تتعهد بإعادة ضبط العلاقة مع إسرائيل، ما يجعل سقف المطالب بالنسبة لهؤلاء الناشطين أعلى بكثير.
5: نحن هنا لنوجه إليهم رسالة وللمطالبة بإنهاء كامل لتجارة الأسلحة مع إسرائيل وفرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل واتخاذ إجراءات حقيقية وفعالة لإنهاء الإبادة الجماعية.
6: الفرق هو أن لدينا رئيس وزراء جديدا، لكنه ما زال يقول إنه يدعم إسرائيل، ولذلك نحن هنا لنقول إن هناك إبادة جماعية مستمرة ومحاولة لطرد الفلسطينيين من أرضهم. نحن مصممون على مواصلة الاحتجاجات التي أحدثت بعض الفرق. انظري إلى ما قاله إدمي ليباند، رغم أنه ليس كافيا لكنه يمثل تقدما.
4: وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند.

0: الذي استبق المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم بالإعلان عن حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وعقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون ما وصفه بالتطهير العرقي في الأراضي المحتلة. ورغم ذلك لا زال هناك من يتهمون حكومتهم بالتواطؤ في جرائم حرب إسرائيل.
1: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، ويمكننا جميعا أن نرى ذلك، وحكومتنا تواصل إرسال الأسلحة وتواصل دعم نظام الفصل العنصري، وهذا الأمر يجب أن يتوقف.
0: فالقضية الفلسطينية بالنسبة لملايين البريطانيين أصبحت اختبارا قويا لمدى التزام رئيس الوزراء البريطاني بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، اختبار يقول هؤلاء الناشطون إن أسلافه فشلوا فيه في ظل استمرار دعمهم لدولة الاحتلال.
2: انتهت مسيرة اليوم هنا أمام بوابة المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم، لكن بالنسبة لممثلي النقابات والمنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية فإنهم عازمون على نقل المعركة إلى قلب المؤتمر ضمن حراكهم لمساندة نضال الشعب الفلسطيني. ففلسطين أصبحت قضية رأي عام بريطاني. من حرب اللؤى الجزيرة ليفربول.
3: تسارع روسيا الخطى نحو تطوير تعاونها الاقتصادي والسياسي مع دول آسيا، ذلك في ظل توتر علاقاتها مع الغرب على خلفية حرب أوكرانيا. وتبحث روسيا عن شراكات تعيد رسم توازناتها وتفتح أمامها مسارا جديدا يتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة.
4: على حافة المحيط الهادئ مدينة روسية كأنها ولدت لتعانق رياح الشرق، نافذة تضبط من خلالها روسيا تقلبات رياح أخرى تهب عليها من الغرب. إنها فلاديفاستوك التي أسست في منتصف القرن 19 وشكلت موقعا عسكريا وسدا أمام الهجمات اليابانية قبل أن تصبح بوابة اقتصادية وعسكرية وجيوسياسية على آسيا. ثقل الحضور الآسيوي هنا يتجلى في كل ركن وعلى أكثر من صعيد. فانضمام اليابان وكوريا الجنوبية إلى العقوبات الغربية على روسيا بسبب حرب أوكرانيا جعل حضور التنين الصيني هنا أكبر وأعمق. رغم ذلك تشهد حركة الحاويات عبر ميناء فلاديفاستوك الأكبر في البلاد تناميا ملحوظا بما فيه مع اليابان وكوريا، وكأن منطقة التجارة لا يخضع دائما لقواعد السياسة. حركة تسعى روسيا إلى إعطائها زخما جديدا من خلال برنامج تنموي يرتكز على تعزيز خط نقل بحري آمن يمر من القطب الشمالي إلى آسيا عبر فلاديفاستوك.
5: ضخت روسيا نحو 25 تريليون روبل لتنمية الشرق الأقصى، ونجحت في تطبيق النظم التفريغية هناك وفي القطب الشمالي، وتعمل على تطوير خط ملاحي يربط سان بيترسبورغ بالقطب الشمالي وصولا إلى فلاديفوستوك وجنوب شرق آسيا. وفي ظل الظروف الدولية الصعبة ومخاطر الملاحة يفترض أن يمنح هذا الخط مرونة وأمانا وفرصا جديدة للإمدادات العالمية.
4: الظروف الدولية ذاتها دفعت موسكو نحو تنويع الشراكات، تعاون عسكري وأمني ثم تجاري مع كوريا الشمالية بلغت ذروته صيف 2024 بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك.
6: من مدينة ترتفع جسورها كشاهد على هيبة المكان تسعى روسيا لتعزيز توجهها الجديد، توجه يمثل منتدى فلاديفاستوك الاقتصادي جسره وأحد أهم ضوابط بوصلته. فبينما يتراجع هناك الاهتمام بالغرب بسبب تراكمات سنوات من الصراع، يتعاظم هنا حضور الشرق بكثير من التطلعات والوعود.
4: في هذا المزيج بين رقصتين روسيتين، واحدة من سيبيريا في الشرق والثانية من كوبان في الغرب، تجسيد لسعي روسي متجدد للتموضع بين بعدين. يحفظ التاريخ لروسيا محاولات مماثلة ظل أغلبها رهين ظروف جيوسياسية مؤقتة. غير أن مراقبين يرون أن الرهان اليوم أكبر، خاصة مع المستوى الذي وصلت إليه العلاقات مع الغرب.
7: تعمل روسيا اليوم بالتعاون مع الدول الآسيوية على بناء نمط جديد في العلاقات الدولية، فموسكو لم تتخلى عن أوروبا، بل أوروبا هي من أغلقت أبوابها. أما التعاون مع الآسيويين فيرتكز على حوار متكافئ تفتقده دول عدة، ويبدو واعدا في مجالات مختلفة، لكنه لا يخلو من تحديات للجانبين معا.
4: وللتحول الروسي نحو الشرق عمود فقري اسمه الصين، فقد أصبحت بيجين الشريك التجاري والطاقوي واللوجستي الأكبر لروسيا خلال العقد الأخير، فيما باتت العلاقة السياسية تمثل القاطرة التي تجر هذا التحالف المتسع.
8: خلال السنوات العشر الماضية كانت الصين أكبر شريك تجاري لروسيا، ومن الواقعي أن يصل حجم التبادل بينهما قريبا إلى 300 مليار دولار سنويا. التعاون بين البلدين أمامه آفاق واسعة في مختلف المجالات، تدعمه بنية الشرق الأوسط الروسي المتطورة والظروف السياسية الجيدة بين البلدين.
4: مع تمدد الشراكات الآسيوية واتساع حضورها في أجندة موسكو، تعيد روسيا رسم خريطتها الاقتصادية والسياسية بعيدا عن ثقل الغرب. فهل يصبح بذلك الشرق بديلا كاملا أم شريان عبور ضروريا في زمن القطيعة؟ أمين درغامي، الجزيرة، فلاديفاستوك، شرقي روسيا.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفع، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلب بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
7: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك. نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 746 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 77 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تحضروا المصاحف. أخذنا امبارح فزورة نفكر فيها، وهي إيه ممكن تكون حكمة ربنا في إن الآيتين 238 و239 اللي هم عن الصلاة والحفاظ على الصلاة ييجوا في قلب آيات عن الطلاق وأحكامه وتفاصيل كثيرة عن عدة المطلقة بعد العقد والمطلقة بعد الدخول والمهر يرجع إمتى ويرجع إمتى بالكامل وإمتى يرجع نصه ووضع الرضيع بين أبوه وأم المطلقين ومين ياخد قرار فطامه وعدة المتوفى عنها زوجها والكلام ده كله. ليه يجي في قلب الآيات دي آيتين عن الصلاة؟ نقرأ مع بعض الآيتين كده 238 و239. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. آيتين عن الصلاة، حفاظ عن الصلاة، حفاظ على الصلاة، وإحنا لسه خارجين من 10 آيات عن الطلاق وأحكامه وتفاصيل كتير. اقرأ بقى الثلاث آيات اللي بعديها هتجدهم يعني عن الجواز والطلاق والأرامل وهيسكنوا فين. اقرأ كام؟ 42 لغاية 242. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. يا ترى ايه الحكمة طيب في ان آيتين الصلاة دول يجوا وكأنهم مقحمين في وسط سياق عن تفاصيل الطلاق والعدة والإجراءات الكتيرة والكلام ده؟ طبعا جاني من حضراتكم تدبرات كتيرة وجميلة جدا جدا، وطبعا معظمنا لاحظ ان الآيتين اللي عن الصلاة دول جم في مجموعة موضوعات خاصة بالأسرة، ولكن هل حد مننا لاحظ ان الآيتين دول جم في وسط موضوع ما كانش انتهى اصلا الكلام فيه؟ يعني مش مثلا جايين في وسط موضوعات، لا ده كان في موضوع له آية قبل الآيات بتاعت الصلاة وآية بعد. بص كده الآية 240، الآية 240 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كلام عن الأرامل، وهل ده موضوع جديد؟ لا مش موضوع جديد، ده الآية 234 اللي هي قبل الآيات بتاعت الصلاة نفس الكلام. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن إلى آخر الآية. ايه طب الرسالة اللي بتوصل لنا؟ يعني ربنا بيقطع الموضوع من نصه كمان؟ انا شعوري ان الرسالة الموجهة لقلوبنا من مجيء الايتين دول بتوع الصلاة في قلب الموضوعات الحياتية دي كلها هي ان الحياة كده مليانة مشاكل ومليانة تفاصيل، ودي اتطلقت ودي جوزها مات ودي لازم يدفع المهر اللي عليه كله، وفي قلب ده كله وانت في ذروة انشغالك بالحياة وبحل المشاكل بتاعت دي وبتاعت ده وبتاعت نفسك، هيجي موعد الصلاة تسيب اللي في ايدك فورا وتقف تصلي. تسيب اللي في ايدك، مش تخلصه وتقف تصلي، لا، سيب اللي في ايدك، اترك كل شيء، ولما تخلص الصلاة ارجع كمل تاني بقى اللي انت كنت بتعمله. قم إلى الصلاة متى سمعت النداء مهما تكن الظروف. احفظوها. الرسالة التانية بقى، الموضوعات اللي بتعالجها الآيات كانت معظمها في حق المطلقات وحق الأرامل. المطلقات افترقوا عن أزواجهم اختياريا، الأرامل افترقوا عن أزواجهم قدرا، الموت فرق بينهم. مين اللي في ايده الاثنين دول، الاختيار والقدر؟ القدر والموت والاختيار بتاع الانسان، الله سبحانه وتعالى في ايديه كله. يبقى ازاي ما تسيبش اي حاجة في ايدك وتقف تكلمه عشان يساعدك في مواجهة كل ده. كل شيء بيقابلك في الحياة، الله وحده هو القادر انه يؤيدك ويساعدك ويثبتك في مواجهته. ما موضوعات اصلا مش موضوعات يعني مفرحة، ما موضوعات كئيبة. يبقى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. تقف ورغم كل مشاغلك تقنت، تخشع، تقف قانت لله، قانت بالتاء مش بالطاء، تطلب منه يعينك على ابتلاءات الدنيا دي كلها اللي بسبب اختياراتنا الخاطئة او بسبب اقدار الله، سواء كده او كده ابتلاءات. حافظوا على الصلوات، الصلوات الخمسة كلها، وخاصة الصلاة الوسطى، لانها الصلاة اللي بتسهوا عنها وبتأجلوها لانها في وسط انشغالكم بامر الدنيا. اختلفوا بقى فيها، طب هي ايه؟ معظم الاراء انها صلاة العصر. الصلاة الوسطى اللي ان قبلها صلاتين نهاريتين وبعدها صلاتين ليليتين. وفي ناس قالوا لا دي صلاة الصبح اللي احنا بنسميها الفجر، لان الناس بتسهى عنها، بتيجي يعني في وسط الراحة بتاعت الانسان والنوم والكلام ده. وفي ناس اراء ده لا دي صلاة الظهر، لانها وسطى، بتيجي في وسط انشغال الانسان بطلب الرزق، صلاة الظهر. في حديث ان رجلا سأل زيد بن ثابت عن الصلاة الوسطى فقال حافظ على الصلوات كلها تصبها. يعني شو بقى فهم الصحابة. واحد راح قال له يا سيدنا زيد، انت رجل من صحابة رسول الله، قول لنا ايه هي الصلاة الوسطى عشان ما تفوتنيش. قال له مش عايز تفوتك. قال له لا مش عايز تفوتني. قال له حافظ على الصلوات الخمسة وهي ما تفوتكش. ده فهم الصحابة. طالما ان ربنا اخفاها فالحكمة من ذلك الحفاظ على كل الصلوات، زي ما اخفى ليلة القدر في العشرة الاخيرة من رمضان عشان الناس تجتهد في العشرة كلها وما تضيعهاش. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. المطلوب هو الحفاظ على الصلوات في وقتها وفي طريقة أدائها، وقوموا لله قانتين. يبقى تحافظوا على الصلوات، ما تصلواش قضى، تصلوها في وقتها، وطريقة أدائها وقوموا لله قانتين، يعني خاشعين مقبلين على الله. إذن تحافظوا على وقتها وتحافظوا على طريقة أدائها. تمام. هنا بقى أحب أنوه عن محاضرة اسمها روح الصلاة. روح الصلاة هي إحدى محاضرات دورة التربية الإيمانية، هتلاقوا كده في مجموعة فيديوهات اسمها التربية الإيمانية من مسجد يوسف الصحابي، فيها المحاضرة يمكن رقم 8 أو 9 اسمها روح الصلاة. دي حضرتك وحضرتك تتفرجوا عليها بتركيز جدا وبعدين تقومي فورا وتقوم فورا تتمرن على اللي انت سمعته. تتمرن تبراكتس على طول تنفذ اللي انت سمعته. هتجد نفسك بتتعلم ازاي تستحضر الخشوع في قلبك وانت بتصلي. خلاص؟ وفي ناس فسرت كلمة قانتين بمعنى طائعين. ابن عباس قال ان قانتين معناها طائعين. فلما تفكر كده مطلوب منك انك تعدل وتعطي الناس حقوقها. اسي نص المهر هنا والمهر كامل هنا مطلوب تعدل وتعطي الناس حقوقها. ده في الايات السابقة بتاعت حقوق الضعفاء اللي الناس بتتجرأ على ظلمهم سواء مطلقات او ارامل او اطفال. وانت مقبل على الصلاة طيب ما تبقى مطيع لله وتعطي الله حقه في انك تعطيه الثلاث اربع خمس دقايق اللي بتقف صليهم دول. اقف صليهم بخشوع واول ما الصلاة تخلص ما ينفعش تعصيه تاني بقى مستحيل طبعا. اذا انت اتقي الله وكونك مطيع لله في حياتك وتعاملاتك مع الناس فده ممكن يكون له او ممكن يكون ده بسبب اثر الصلاة عليك. فانت لما تقف تقنط في الصلاة وتخشع في الصلاة ده ممكن يؤثر عليك ايجابيا في حياتك والعكس ايضا كمان عشان تبقى عارفين. شوف ربنا قال في سورة العنكبوت واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. ذكر الله اللي هو الصلاة اكبر من الفحشاء والمنكر. ايضا قيمة ذكر الصلاة في قلب السياق عن الكلام بقى عن الزوجات والاولاد هو اننا يجب اننا لا ننشغل بحياتنا حتى باهم شيء في حياتنا زوجتنا واولادنا والكلام ده كله عن ربنا. زي ما بنؤدي حقوق الناس علينا نؤدي حق ربنا علينا. اقرا معايا 239. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يعني إيه بقى؟ شوفوا هما الآيتين ورا بعض أهو. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم خفتوا تصلوا. لان ممكن تكون انت في ميدان القتال هنعمل ايه بقى نأجل الصلاة؟ لا هتصلوا برضو وفي وقتها بس ايه فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يعني ايه بقى الكلام ده؟ في حاجة اسمها صلاة الخوف ودي مشروحة وهنشرحها من جيلة في سورة ان شاء الله غالبا سورة النساء. يعني حتى في حالة الخوف وفي حالة القتال في الميدان ربنا شرع صلاة اسمها صلاة الخوف اهي في سورة النساء. هجيب لكم الآية نقراها مع بعض لكن مش هنتدبرها كلها دلوقتي أما يجي لها دورها إن شاء الله. ربنا بيقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. نص الجيش هيقف يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام والباقيين وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم فإن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. يعني إيه بقى؟ هنشرحها في سورة النساء لكن خلاصتها ان جنود الجيش بيقسموا نفسهم نصين. نص يصلوا ركعة وقت طبعا في الحرب بيتم قصر الصلاة حتى لو ما احناش في مسافة القصر. فالاربع ركعات بيبقوا ثلاث ركعات بيبقوا ركعتين. العشاء الظهر العصر بيصلوا ركعتين. نص الجيش يصلي ركعة واحدة حاجة عجيبة جدا. وبعدين والنص الثاني ماسكين الأسلحة وبيحموهم. اللي صلوا الركعة دول بينفصلوا عن الإمام وكل واحد بيتم ركعة لوحده والإمام واقف منتظر. خلاص الإمام بيقرأ هو ومنتظر. خلصوا بيقوم داخل بيطلعوا ياخدوا أسلحتهم واللي كان معاهم السلاح بيخشوا يصلوا الركعة التانية مع الإمام تبقى الأولى بتاعتهم هم، الإمام يسلم وهم يتموا الركعة دي. حاجة غريبة. طب ليه الطريقة دي؟ ليه؟ ليه ما يصلوش جماعتين وخلاص؟ شوفوا الحرص بتاع الصحابة، هيصلوا جماعتين تبقى مصيبة. ليه؟ لأن في كده نص الجيش هيصلي ويفقد ثواب الجماعة الأولى. طبعا فيكم ناس مش مصدقة. أيوة لا ما يعني في ده ممكن يموتوا بعض. يعني ايه انا اصلي الجماعه الثانيه ليه؟ عشان ايه؟ انا اصلي في الجماعه الاولى بس، واحد يصلي الركعه الاولى والتاني يصلي الركعه الثانيه مع الامام. ايه الحرص ده؟ ايه الحرص ده؟ ده احنا في ميدان القتال. فان خفتم فرجالا او ركبانا، فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. رجالا يعني على رجليكم، مش يعني رجالة، رجالا على رجليكم أو ركبانا أو ركبين على ظهور الجمال والخيول، ما تنزلوش صلوا عليها. طبعا ده يكون صعب معاه إن الواحد يكون في حالة خشوع. يعني هخشع إزاي وأنا في ميدان القتال والعدو قدامي وأنا واقف بصلي وزميلي مع السلاح بتاعه بيحميني وبعد كده هيدخل وأنا أطلع؟ يعني ممكن ده يضيع، يعني يخلي الخشوع مش موجود. فاعتبر حالة صلاة الخوف دي استثناء من قوموا لله قانتين. يعني ايه؟ اقرا معايا كده اخر كلمتين في الآية اللي فاتت ووصلها. وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا او ركبانا. يعني لازم في الصلاة تبقى قانت خاشع، بس لو انت خايف صلي على الركوبة اللي انت ركبها او صلي وانت واقف. لكنه ما قالش فإن خفتم فغير قانتين، لا يعني غير قانتين غير خاشعين، لا ده الخشوع هنا هياخد صورة أخرى، وهي إنك بتحافظ على لقائك مع الله حتى في أصعب الظروف. ده في حد ذاته له طعم ومذاق آخر، بيجعل القلب فيه نوع مختلف من الخشوع. مش الخشوع اللي خليك تبكي، لا بس خشوع تاني اللي أنا مواظب وإن أنا محافظ على معاد صلاتي حتى لو ممكن يجي لي سهم هنا. وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. أول ما تشعروا بالأمن والأمان احمدوا الله إنه علمكم كيف تحافظون على صلتكم بالله. ما انت صلاتك صلتك، هي دي طريقة التواصل مع الله. احمدوه على تشريعاته اللي بتعلمكم ازاي تحافظوا بيها على علاقتكم بيه وبالناس، لان التشريعات اللي اتعلمناها في اخر 15 آية كلها بتعلمنا كيف نحافظ على صلتنا بالناس في المجتمع حتى في اصعب الظروف، ظروف الوفاة وظروف الطلاق، ازاي نحافظ على صلتنا ببعض، وكمان ازاي تحافظ على صلتك بالله. اقرا معايا 240 الى 242. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قبل نزول آيات المواريث كان التشريع هو ان الانسان لما يشعر بقرب الاجل وانه قرب يموت يتعب كده ويبدأ يحس انه هيموت، يوصي لزوجته بعد انتهاء العدة انها ممكن تبقى في مسكن الزوجية وينفق عليها من ماله قبل تقسيم التركة لمدة سنة كاملة، اذا كانت مستعدة تبقى معتدة في بيت الزوجية سنة كاملة، وإذا اختارت إنها تخرج قبل السنة تستطيع، ولكن بتريد هي بتنهي هذه الميزة، وهي إنها في الحالة دي تترك بقى البيت للورثة اللي هي نفسها منهم وتروح بقى بيت أهلها. المهم البيت أصبح بيت الورثة، يستطيعوا بقى يتصرفوا فيه، يأجروا مع بعض، يبيعوا مع بعض، هي ليها الربع أو ليها التمن على حسب في أولاد أو ما فيش. طبعا الآية دي منسوخة بآية عدة المتوفى عنها زوجها وآيات المواريث. احنا خدنا قبل كده عدة المتوفى عنها زوجها ان هي عدتها اربع شهور وعشرة ايام ولسه في ايات المواريث هتيجي هنشوف ان هي بيبقى ليها الزوجة ليها الربع لو مفيش اولاد ويبقى ليها التمن لو في اولاد. اقرا معايا بقى 240 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. شرحنا وقلنا أن اللي يموتوا ويكونوا تركين وصية أن أزواجهم دول زوجاتهم يعني لهم حق الحق يعودوا سنة كاملة ما حدش يخرجهم من بيت الزوجية متاعا إلى الحول يعني لهم سنة كاملة ما حدش خرجهم بيت زوجية وينفق عليهم متاعا إلى الحول يعني ينفق عليهم من التركة طالما هتعتد المرأة في بيت الزوجية. لكن اللي هتخرج مش هيكون من حقها تتمتع بالمزايا دي وتستطيع أنها خلاص تنهي العدة بتاعتها بعد 4 شهور و10. اقرأ بقى 241 وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين أي أن المطلقة لها حق اسمه نفقة المتعة منها ما هو فرض ومنها ما هو سنة. فرض شفنا في حالة المتزوجة اللي اتطلقت ولم يسمى لها مهر يعني لم يفرض لها فريضة يعني مش معروف مهرها كام بتاخد نفقة المتعة عبارة عن قدر مهر المثل وشرحناه في الحلقة اللي فاتت يعني ايه مهر المثل بيتشاف اللي في مستواها بنات خالتها اخواتها لما اتجوزوا حد من نفس المستوى بتاع جوزها ده كان المهر كام وفي الحالة دي بتاخد قدر هذا المهر اسمه مهر المثل. ولكن حتى اللي معروف مهرها ممكن ايضا المطلق يكون كريم معاها ويعطيها نفقة متعة وده السنة بقى ان الواحد بعد ما يعطي المهر هو اصلا دفع المهر من الاول لكن ممكن فضل عليه شيء صغير كده مؤخر صدق يقوم مدي نفقة متعة. فكروا الآية بتقول فكروا فين فكروا دي كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون يعني تشريعات ربنا دي لو فكرت فيها هتجد انها بتحل مشاكل المجتمع كله. اولا دي كانت زوجتك وعارفة اسرارك وعارفة مزاياك وعارفة عيوبك وعجناك وخبزاك والطلاق قطيعة وانفصال وكسر فلو ما جبرتش هذا الكسر بانك تكون كريم معاها وتظهر اهتمامك بانها تبقى متأمنة ماديا وانها ما تحتاجش لحد انت اول واحد هتضار وسمعتك هتضار وهي هتضار لان لما تكون محتاجة فلوس ممكن يستغلها ذئاب موجودين في المجتمع. فليه كده المفروض الناس تكون كريمة مع بعض تكون كريمة مع بعض. وطبعا كان في حالة تانية يمكن انا ما ذكرتهاش في الفرض بتاع نفقة المتعة وهو للمطلقة الغير مدخول بها اذا لم يسمى لها الصداق لو مش معروف مهرها كام وهي اتطلقت بعد كتب الكتاب قبل الدخلة في الحالة دي بتاخد نصف مهر المثل بيتشاف مهر المثل قديش مهرها مش معروف كام وبيتشاف المهر المثل بتاعها كذا بتاخد نصف المهر المثل برضو ممكن تاخد نفقة متعة لكنها بتبقى سنة في الحالة دي عشان خاطر نحافظ على العلاقات الجيدة في المجتمع بين الناس. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون يمكن تفكروا والله لو نفكر صح براجماتيا كده براجماتيا تماما يعني نفكر في المصلحة بس ما نخافش أبدا لأن شرع ربنا دايما لمصلحتنا دايما. في ناس بتخاف من كلمة شريعة هنطبق الشريعة يا تقولش يعني الشريعة هي أعدل نظام في العالم لكن في ناس ما بتفهمش هذا الكلام. نتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا ختم القرآن فيه. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
2: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: اهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents

0: Advantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522. www.khairlawyer.com

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
3: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بدأنا في حلقة الأمس الحديث عن تعليم العقيدة للصبيان في أول نشوئهم، وهذا طبعا يشمل البنات أيضا. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين: فصل في التدرج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد ما ذكرناه في ترجمة العقيدة. ينبغي أن يعلم إلى الصبي في أول نشوئه ليحفظه حفظا، ثم لا يزال ينكشف له معناه في كبره شيئا فشيئا. فابتداره الحفظ ثم الفهم ثم الاعتقاد والإيقان والتصديق به، وذلك مما يحصل في الصبي بغير برهان. إذن نبدأ بالتعليم أولا بشكل تحفيظ ببغائي، وعندما يبدأ بالكبر يبدأ يفهم شيئا فشيئا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه هو موسوعية نادرة، كما تحدثنا سابقا عن هذه الشخصية الفذة. ولكن الإمام الغزالي لا يهمل دور العقل، لا يهمل مسألة التفكر والاستدلال على مسائل التوحيد.

0: فطرة نقية وفطرة تلتقي مع هذه التعاليم وتتعشق هذه التعاليم. وقلنا نحن سابقا أنه لو قدر لهذه الفطرة أن تنطلق لتختار هي بنفسها من غير حواجز، من غير العصبية، من غير الإرث عن الآباء، من غير الشهوة التي قد تحول أو شهوات عديدة سواء كانت شهوات مادية أو غير ذلك، ما اختارت هذه الفطرة إلا هذه العقيدة، لأن عقيدة تستجيب لنداء الفطرة وتتواءم مع نداء هذه الفطرة. الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه أراد من هذا الأمر ومن هذه الطريقة في غرس العقيدة الإسلامية في القلوب التي هي طريقة القرآن الكريم بداية وطريقة السنة النبوية التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أصحابه بداية الأمر وفي التعامل مع المجتمع الذي كان حديث عهد بالإسلام، بحيث تركز به هذه العقائد ثم تصل هذه العقائد إلى النفوس لتكون هناك لتستولي على المشاعر وتستولي على الأحاسيس وتتفاعل معها القلوب وتتعمق وتتجذر في هذه النفوس.
1: سبحان الله، لو أضفنا إلى تعليمه بعد الفاتحة سورة الإخلاص وسورة الكافرون لكنا بثتنا في قلبه العقيدة كما يجب.
0: نعم، لا شك أن الفاتحة كما يقول سيدنا الإمام علي معاني القرآن في الفاتحة.
1: نعم.
0: ومعاني الفاتحة في البسملة لا شك، ولكن هذه الأمور لا شك أنها تعزز هذه المسائل، وكذلك سورة الإخلاص التي تنفي أنواع الشرك الثمانية كما قال علماء التوحيد، وفيها تفصيل كبير، وهي فعلا كما يصدق على هذه السورة المباركة ما قاله الإمام الشافعي عن سورة العصر حينما قال لو لم ينزل الله عز وجل على هذه الأمة إلا هذه السورة لكفتهم. لا شك، لكن هذه الأمور فصلت في السور الأخرى ووضحت بتفصيل أكبر في تلك السور. الإمام الغزالي يريد أن نغرس هذه العقيدة بهذه الفطرة بدون أن نتشعب في
1: كأنها بذرة أولا.
0: نعم، هو يضرب هذا المثال.
1: نعم.
0: نعم، دون أن نتعمق في الألفاظ، دون أن نتشعب في البحوث، دون أن نورد الآراء. نعم. لآراء
1: هنا
0: المذاهب.
1: سؤال مولانا، ألا يحتاج الصغار إلى من يؤلف لهم شيئا في العقيدة يتماشى مع فهمهم وصغرهم، سواء أكان بالأنشودة أم بالقصيدة أم بالنصوص الصغيرة السريعة التي تحفظ بكلمات مبسطة؟ طبعا
0: طبعا هذه حاجة، وغرس العقيدة في قلوب أبنائنا هذه ضرورة، وكل ضرورة لابد، يعني كل حاجة من هذه الحاجات لابد أن تلبى ولا بد أن يقوم بها بعض الناس حتى تغطى هذه الحاجة. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأكبر الذي لم ترى الإنسانية معلما مثله عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على اكتمال الشخصية في التعليم، هناك من إذا وصل إلى مرحلة معينة لا يستطيع أن ينزل إلى مستوى الآخرين، وهناك من يستطيع أن يعيش مع طبقة معينة لا يستطيع أن يرفع خطابه إلى مستوى آخرين. أنا أقول هذا عجز في الشخصية. التكامل في الشخصية أن الإنسان يستطيع أن يعطي لكل مقام مقال،
1: صح،
0: وأن يضع كل كلمة في المكان المناسب، وهذا الحكمة التي أرادها الله عز وجل في خطاب الداعي المسلم.
1: نعم.
0: وهو وضع الشيء في موضعه. ولذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب أبا بكر رضي الله عنه وهو من هو، ثم ينزل إلى مستوى خطاب الطفل فيقول له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أو يا عمير ماذا فعل. حتى في المزاح النبي صلى الله عليه وسلم كان مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع الكبير غير مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغير. حتى في هذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الفروق، وهذه مسألة تميز بها النبي عليه الصلاة والسلام. ولو نظر الإنسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلم الناس الخير، وينبغي لكل داعية ولكل إنسان ولكل معلم أن يقتبس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لن نجد هناك معلما أو خبيرا بدواء هذه النفوس أو علاج هذه النفوس أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام. لو نظرنا إلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام إلى معلم الناس الخير لوجدناه يراعي هذه الفروق العلمية بين المتعلمين، بل كان عليه الصلاة والسلام شديد المراعاة لهذه الفروق الفردية بين المتعلمين من المخاطبين أو حتى من

0: السائلين، فيخاطب كل واحد بقدر فهمه وبقدر ما يحتاج إليه وبما يلائم منزلة هذا الإنسان في مسألة العلم أو في مسألة الفهم،
1: طبيب بارع
0: أو ما شاله
1: يعطي الجرعة المناسبة. نعم،
0: وهذا هو الذي ينبغي أن يكون. وكان عليه الصلاة والسلام يحافظ على قلوب المبتدئين، وهذا ما أراده الإمام الغزالي رضي الله عنه، فلا يعلمهم ما يعلم إلى من وصل إلى النهاية مثلا.
1: طبعا.
0: وكان يحب عليه الصلاة والسلام أو يجيب عليه الصلاة والسلام على كل سائل بجواب يقنع عقله ولا يدخله في متاهة معينة ولا يدخله في إشكاليات.
1: لذلك
0: كان عليه الصلاة والسلام يراعي حال هؤلاء الناس في الخطاب.
1: لذلك يقول الإمام الغزالي فيما بعد في الفصل نفسه: فمن فضل الله على قلب الإنسان شرحه في أول نشوئه للإيمان من غير حاجة إلى حجة وبرهان.
0: نعم، وهذا يبين أن الإمام الغزالي لا يريد يعني أن يقول أن العقيدة الإسلامية ينبغي أن لا تدعم بالأدلة، ولكن يقول الفطرة النقية ليست بحاجة
1: تتقبل
0: أصلا إلى هذه الأدلة، لأن هي تتلائم مع هذه العقيدة،
1: سبحان الله،
0: وهي منشرحة إلى هذا الأمر. الذي حقيقة يحتاج إلى هذه
1: البراهين،
0: الأدلة والبراهين، غالبا من تزاحمه الشكوك، من تزاحمه الفتن، وهذا يكون بعد فترة من الفترات.
1: نعم.
0: أما الطفل في بداية أمره، الفطرة النقية هي بالأساس مهيئة لأن تتقبل هذه العقيدة التي تلبي حاجة الفطرة، وهذه الفطرة في الأصل لم تزاحم بعد بالشكوك ولم تزاحم بعد بالأهواء. لذلك نقول أن الإنسان حينما يتعبد وحينما يصوم وحينما يقوم، نقول أنه يعود كاليوم الذي ولد فيه. لماذا يعود إلى الفطرة الأولى؟
1: الفطرة، نعم،
0: يعود إلى نقائه الأول. إذن هي فطرة نقية، وليس معنى ذلك أن من كبر عن هذه السن وبدأ يعيش حالة من الفتن أو تزاحمه الفتن أنه لا يحتاج بعد ذلك إلى تدعيم هذه العقيدة.
1: نعم.
0: وإلى تثبيتها.
1: هنا يأتي لأنه هنا إلى البرهان.
0: نعم، لذلك هنا لا يكفي فقط التقليد، ينبغي أن ينتقل من حالة التقليد إلى حالة الاستدلال على هذه العقيدة، من حالة تحصين هذه العقيدة.
1: نعم.
0: بالأدلة الكثيرة والهائلة التي بثها الله عز وجل في هذا الكون. نحن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان عليه الصلاة والسلام يراعي الفروق العلمية، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الناس في الموعظة خشية الإملال، وكيف عليه الصلاة والسلام كان ييسر في مسألة العقيدة، وهذا ما نحتاج إليه، أن مسائل العقيدة مسائل دقيقة وشائكة وينبغي أن تبسط. ولذلك هنا الحاجة فعلا لأن نبسط هذا الأمر إلى الأطفال، يعني قدر المستطاع ينبغي أن تبسط هذه الأمور، وهذه حاجة كما قلنا.
1: إذن بحاجة إلى لغة خاصة فيهم الأطفال لفهم العقيدة والتلقينهم العقيدة بالأطفال.
0: طبعا كل سن
1: له لغته الخاصة،
0: وله أسلوبه الخاص، وبالتالي هذا ينبغي أن يكون. وكان قديما قد وجد هذه الأمور، ونحن لو وجدنا مثلا كتب الفقه أو كتب العقيدة أو ما شابه، نجد هناك متون وضعت أصلا للحفظ.
1: صح.
0: وربما اختلف العصر واختلفت اللغة في هذا الأمر، لكن معنى ذلك أنهم راعوا هذه الفروق فوضعوا
1: كان متون. لها إيقاع خاص سريعة الحفظ كانت.
0: نعم، وحتى نجد هناك من المتون ما ألفت بطريقة الرجز، بطريقة الشعر المحبب الذي يألفه الإنسان، فنجد مثلا هناك جوهرة التوحيد، نجد هناك المنظومة البيقونية في علم الحديث، نجد هناك الرحبية في علم الميراث، ونجد هناك مسائل كثيرة. كل هذا الأمر من أجل مراعاة تبسيط هذا العلم وتقريب هذه العلوم إلى قلوب الطلبة وإلى مراعاة الفروق في ذلك. فنجد الشروح الكبيرة، نجد الحواشي، نجد هذه الأمور، كل هذه تربي رغبة معينة، تربي حالة معينة، تربي حاجة طائفة من شرائح الناس معينة، وهذا دليل على أن علماءنا رضي الله عنهم لم يهملوا هذه الأمور. وهذا ما أراده الإمام الغزالي. الإمام الغزالي رضي الله عنه له كتاب، طبعا له كتب في العقائد،
1: طبعا
0: وله حجج باهرة في مسائل العقيدة، وله أدلة دامغة في هذا الباب، ولكن هو يريد أن يقول ينبغي أن لا تعكر هذه الفطرة، بهذه الآراء الكلامية أو آراء الفلاسفة، لأنه قد تعلق بها الشبهات وهي بعد لم تتهيأ لمثل هذه الأمور. ولذلك نجد له في سجل مصنفاته كتاب قيم من الكتب التي كتبها الإمام الغزالي، وهو كتاب الجامع العوام عن علم الكلام. واسم هذا الكتاب يدل على أن الإمام الغزالي ما أراد أن يمنع الناس من البحث في الأدلة، إنما أراد أن يمنع العامة أن يدخلوا في أمور هي ليست من شأنهم،
1: وليس الأمة اليوم،
0: نعم، وليس من اختصاصهم. وهذا فعلا ما يبتلى به الكثير من الناس، فيدخل في أمر هو ليس من اختصاصه، ويدخل في البحث في أمور الشرع نهاه أن يدخل في مثل هذه الأمور.
1: وعطونا بمثل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يخاطب الناس بحسب عقولهم.
0: لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام له مسائل كثيرة، كيف كان عليه الصلاة والسلام يراعي ذلك، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يبين أنه ينبغي على الإنسان أن يخاطب الناس بحسب عقولهم، وأن يراعوا هذه المسائل دون الإغال في هذه المسائل. مثلا الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يقرؤون القرآن؟
1: نعم.
0: ما كانوا يقرؤون بهذه الحالة، إنما كانوا يقرؤون العشر آيات
1: عليهم.
0: نعم، عشر آيات لا ينتقلون إلى غيرها حتى
1: يحفظوها،
0: يحفظوا هذه ثم يعملوا بها.
1: نعم.
0: وهذا الأمر الأهم الذي ينبغي أن يتعلمه الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام كان حينما يأتيه الصحابة وهم في شوق لأن يتلقوا عنه، سواء في مسألة العلم أو في أي مسألة أخرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدومه وإن قل.
1: نعم.
0: يعني أفضل الأمور أن يراعي الإنسان التدرج في هذه المسألة، وأن لا يشدد على نفسه في هذه الأمور. وطبعا نحن قلنا كيف نزل القرآن منجما حتى يتعلم الصحابة وحتى يتدرجوا في فهم القرآن وفي حفظ القرآن. الأمثلة كثيرة.
1: نعم.
0: حقيقة أنا أريد أن أنبه الإخوة، وربما عدنا إلى هذا الموضوع.
1: نعم.
0: لنبحث، لأنه هذه مسألة مهمة.
1: الحديث عن تعليم العقيدة لن يكون قصيرا.
0: نعم. هذه مسألة مهمة للناس، ومهمة للدعاة، ومهمة لمن يتعرض لمسألة التعليم.
1: نعم.
0: كيف يعلم؟ وعليه فعلا أن يرجع دائما إلى أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. وهناك كتاب قيم وعظيم وجليل، ولعله فريد في هذا الباب، وهو الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم وأساليبه في التعليم. وهذا أمر كما قلنا، من تعلم في رحاب هذه المدرسة كيف يكون التعليم، سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى إن كان عنده استعداد في مواهبه، لا شك أنه سيجد قبولا، وسيفتح الله سبحانه وتعالى عليه في مسألة الدعوة وفي مسألة التعليم، لأنه حينه يكون أقرب إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
1: إذن في الغد إن شاء الله نتابع الحديث عن تعليم العقيدة للناشئة. إلى الغد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بثمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة الخمسين المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
7: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البانامكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
7: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
6: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All
6: دواء. يا سلام.
3: برامج واعية في خدمة الجالية، إذاعة الصوت الإسلامي،
2: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من

0: بعدی.
1: يا أبا الندى، حدثنا عن حق الله علينا، عن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن حق المسلم على المسلم. ذكرنا يا سيدي، فقد تغيب عن الإنسان أمور يحتويها النسيان، والله تعالى أمرنا بأن نذكر. قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى.
2: صدق الله العظيم.
3: نرجو الله أن يجعلنا ممن يتذكرون ويخشون ربهم في السر والعلن، وإذا سمعوا اتبعوا أحسن القول، وإن عملوا قصدوا وجه الله فيما يعملون.
2: نبدأ هذا المجلس بسم الله، ونصلي ونسلم على محمد رسول الله.
4: اللهم صل وسلم.
2: أما بعد، فاعلموا يا معشر العباد أن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا.
1: هو وحده الواحد الأحد،
3: لا إله إلا هو.
2: ثم أن نعبده حق عبادته، وأن لا نحب أحدا كحبنا له جل وعلا.
1: له العبادة كلها والحب كله
3: سبحانه وتعالى.
2: ثم أن نطيع أوامره، وأن لا نعصيه في شيء مما أمر.
3: اللهم لك الأمر والحمد والنعمة.
2: عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: يعبدونه ولا يشركون به شيئا. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم،
1: صلوات الله وسلامه عليه.
2: فلا يكتمل الإيمان ولا يصلح إسلام المسلم إلا إذا عمل العبد بما جاء في حديث رسول رب العالمين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
3: وأنعم وأكرم.
2: أما حق رسول الله علينا فهو أن نطلع على سيرته ومآثره صلى الله عليه وسلم، وأن نسير على سنته، ونتبع مناهجه القويمة، ونتخلق بأخلاقه الكريمة. ومن حقه عليك أيها المسلم أن ترضى لرضاه، وتتجنب ما لا يرضيه، فهو رسول الله الذي بشر، وعبده الذي أنذر، جاء بالترغيب والترهيب ليحطم الأصنام ويعلي شأن الإسلام. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. وأما حق المسلم على المسلم فهو أن يسلم عليه إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، ويجيبه إذا دعاه، وينصحه لله. وحرمة مال المسلم كحرمة دمه، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمن جاره أذاه، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصبح أبرياء من الأهواء، أن نعين المحسن على إحسانه، ونفرح بتوبة التائب، وندعو للمذنب، ونستغفر الله لمن قصر في عمل الواجبات، وأن نترك الخيانة والكذب والغش والخديعة والظلم.
1: يا أبا الندى، سقف هذا المجتمع الكبير تقوم ركائزه على أساسين اثنين: الزوج والزوجة. فهل لا حدثتنا عن حق الرجل على المرأة وحق المرأة على الرجل، ليعلم كل ما قد أوجب الله من هذه الحقوق؟
2: في مجلس آخر سنتحدث عن هذا إن شاء الله تعالى.
3: البركة فيك يرحمك الله.
2: يا هادي.
5: أعقل لي عبد الهادي، إذا أنت منعتني من أن أزور أمي وأبي
0: ماذا يقول عني وعنك الناس؟
4: لست سائلا عما يقوله الناس، ما دام أبوك يطيع أمك فيما تقول وينقض الوعد الذي وعده بالأمس، فأنا لن أسمح لك بزيارتهما، وليكن ما يكون.
0: كل أب حر في ماله، فإن هو أراد أن يسمح لي بأن أسكن في دار تخصه أو لا يسمح، فمن يجبره على ذلك؟
4: إذا كان لا ينوي أن يجعلك تسكنين في الدار التي تخصه، فلماذا وعد بذلك ثم أخلف؟
0: وهل أنت اشترطت على أبي يوم تزوجتني أن يقدم إلينا بيتا نسكنه يا عبد الهادي؟
4: أنا لم أشترط، ولكن أبوك هو الذي صرح أمام أخي وأمام جماعة من أصحابه بأن هذا البيت بعد أن يكتمل بناؤه سيقدم مفاتيحه إلى بنته حليمة، وها قد تم البناء وأصبح صالحا للسكن، فلما أخلف وعده أبو حليمة ولم يفعل ما وعد به حليمة وزوج حليمة؟
0: ربما أن ظرفه لم يسعفه ليفي بوعده، ونحن ليس من حقنا أن نغضب عليه يا عبد الهادي.
4: إما أنك تجهلين أو أنك تتجاهلين، أبوك رجل لا يحل ولا يربط، وقد تسرع يوم قال كلمته، لأن الكلمة الأولى والأخيرة هي لأمك.
0: ولماذا تظن أن أمي هي التي منعته من ذلك؟
4: كرها لصهر يا عبد الهادي، يا زوجة عبد الهادي.
0: أنت مخطئ في هذا، أمي إنسانة طيبة ولا تكره أحدا.
4: كيف يمكن لك أن تقنعيني والبرهان في يدي؟
0: وما هو برهانك؟
4: يوم جئت أخطبك أليست هي الوحيدة التي عرضت وكان بودها أن تزفك إلى ابن خالتك عوني؟ لو لم يسافر إلى الخارج لكانت أمك أخرجتني من الشباك ليحل ابن أختها محلي.
0: هذا شيء مضى يا عبد الهادي، والمسلم ينسى ولا يحمل قلبه الحقد والكراهية.
4: كلما حاولت أن أنسى وأن أضع على الجرح بلسما تعود أمك فتجرحني من جديد لأن هي الحاقدة لا أنا.
0: يا عبد الهادي، هل أنت تشكو من سوء معاملتي؟ هل تراني لا أسعدك في بيتك؟ هل أعصي لك أمرا ولا أريدك أن تعيش هادئ البال موفور المال؟
4: كل هذا صحيح ولا أنكره عليك.
0: أليس من يقدم الخير لغيره يجب أن يتقاضى منه حسن الجزاء؟ اجعل حسن جزائي عندك أن تتجاوز عن سيئات أهلي إذا هم أساءوا إليك، وأكرم بذلك زوجة تحبك وتبذل جهدها لتسعدك يا عبد الهادي.
4: سأحاول أن ألزم الصمت وأجعل على لساني قفلا، وإن جربت أمك بعد اليوم أن تسل لسانها فسأنزع القفل من موضعه وأرد عليها من جنس كلامها ولا أبالي.
5: يمنع بنتي عني شهرا كاملا، لا أراها ولا تراني، وتقولين إن صهري رجل طيب يا صفية.
6: أنا ألومك أنت قبل أن ألومه يا خديجة.
5: ولماذا تلومينني قبل أن تلوميه؟
6: لأنك حتى الآن لم تستطيعي أن تخرجي رواسب الماضي من قلبك، ولا زلت تحقدين عليه، والدليل على ذلك هو أنك منعته من أن يسكن البيت الذي وعده به زوجك.
5: إذن عبد الهادي أراد أن يتزوج ابنتي طمعا بمال أبيها.
6: يا خديجة يا أختي، لا تلجأ إلى مثل هذه المغالطات. صهرك عبد الهادي لو لم يكن يود أن يتزوج حليمة من كل قلبه لتركها يوم رأى أنك لا ترغبين فيه، وهو لم يشترط عليكم أن تسكنوه بيتا من بيوتكم.
5: مهما يكن فليس له حق في أن يمنع بنتي من أن تزورني يا صفية.
6: أنا معك في هذه الناحية، ولكن أعود فأقول إن بإمكانك أن تقرب القلوب وتزيل العقبات ليجتمع شملك ببنتك ولتكسبي صهرك ضنا براحتها.
5: معنى ذلك أن أعود فأدفع الثمن، والثمن الذي يرضي عبد الهادي معلوم ومعروف.
6: يا خديجة، إذا أنت أخرجت من جيبك مالا ووضعته في الجيب الآخر معنى ذلك أن المال لم يخرج من يدك، وإذا سكنت حليمة البيت المذكور فليس معنى هذا أنه أصبح لصهرك أو أصبح لها.
5: ومن يضمن لنا ذلك إذا نحن قلنا لعبد الهادي تكرم واسكن في البيت وما أدرانا أن هذه الخطوة سوف لا تتبعها خطوات.
6: ماذا تعنين تماما؟
5: أعني أن الطفل إذا أعطيته قطعة حلوى سيظل يزعجك حتى تقدمي إليه الثانية.
6: معنى كلامك أنك تخشين أن يوعز عبد الهادي لحليمة في يوم من الأيام كي تأتي وتقول لكم سجلوا البيت باسمي.
5: وهل هذا بعيد عن المنطق؟
6: يا أختي أنت تستبقين الأمور، والحكم على الناس لمجرد الظن لا يكفي. فاسمعي مني وكلفي أبا الندى بهذه القضية، فقد يوفقه الله إلى التوفيق بينكم.
5: قبلت بذلك، وليكن ما تريدين يا أختي.
2: وأما ما سألتموني إياه فيما سبق عن حق الزوج على الزوجة فأقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة.
7: عليه الصلاة والسلام.
3: وحق المرأة على الرجل يا أبا الندى؟
2: المرأة يا أبنائي ويا إخواني أمانة غالية في كنف الزوج، ومن حقها عليه أن ينفق عليها قدر سعته، وألا يظلمها في صداقها ولا يمنعها من زيارة أبويها.
8: كأن أبا الندى قد عناني.
2: وعليه أن يعلمها أمر دينها، فهو الرابط المكين والحبل المتين الذي يشدهما إلى بعض ويجعل بينهما المودة التي لا تنفصم عراها، وبذلك يصبحان ككفتي ميزان يقيمان العدل في الأسرة، ويغدق الله تعالى عليهما من نعمه فعطاؤه لا يدانيه سخاء.
4: سبحان الكريم الجواد رازق العباد وجامعهم ليوم المعاد.
3: سبحانه وتعالى.
2: وأختم كلامي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا.
7: اللهم صل وسلم وبارك
4: عليه. علمنا الآن ما لهن علينا وما لنا عليهن، أعاننا الله على حفظ الحقوق كي لا نفرط بها ونكون عليها محافظين ولعهدنا واعين.
7: آمين يا رب العالمين.
2: ياه.

0: ولا
1: كنت
2: ها قد حضر أبو الندى ومعه عبد الهادي.
0: ومتى قلت ذلك بينك وبين نفسك؟
3: حين سمعتك تقول في النادي إن على الزوج ألا يمنع زوجته عن زيارة أبويها، قلت عند ذلك إن أبا الندى قد عناني بما يقول.
0: مساك الله بالخير يا خديجة.
4: مسيت بالنور.
3: كيف الحال يا حماتي؟
4: الحال كما تعرف ويعرفون.
0: انتهينا من الآن فصاعدا ستقوم ابنتك بزيارتك كعادتها، وقد عفى الله عما مضى.
3: أنا مخطئ بحق زوجتي حين منعتها عنك. قاتل الله الحمق كم يجلب على صاحبه المتاعب ويجعله عرضة للمؤاخذة.
2: ها قد صفينا حساب المقاطعة وعادت المياه إلى مجاريها، فماذا يبقى علينا بعد؟
0: تبقى علينا قضية البيت.
3: يا أبا الندى، لقد كلمتني في النادي وأقنعتني، لهذا أرجو ألا تخوض ثانية في الحديث.
4: وما علينا لو نعلم ماذا دار بينكما؟
0: صهرك طوى الصفحة الأولى وأدرك أن راحة البال ومحبة الجميع أجدى للإنسان من نزاع ليس وراءه طائل يا خديجة.
3: لا أخفي عليك يا حماتي أنني اتهمتك بأنك تكرهينني، لذلك أطلب منك الصفحة على ما بدر مني، ولن تسمعي بعد اليوم كلمة تسيء إليك.
2: هل لازال في ضميرك شيء تريدين أن تقوليه يا خديجة؟
4: يا صفية، لقد غلبني صهري.
0: بماذا غلبك؟
4: كان أصغر مني سنا، ولكنه كان أكبر خلقا، وسعني صدره الرحب ولم يسعه صدر الضيق. عمه كان أطيب مني نفسا. يوم قلت له لا تسمح لصهرك بأن يسكن في البيت الجديد، قال لي هذا ليس تدبيرا يرضي الله تعالى والضمير، وها أنا أستعيد كلامه وأقول لنفسي ما هكذا يجب أن تكون أخلاق السيدة المسلمة يا أبا الندى.
0: إيه لو تعلمين كم أكبرت كلانا يا خديجة.
2: كم من جواهر تكون مكنونة في نواحي القلب، إذا كشف عنها الغشاء عادت تلمع كالنجوم المتلألئة في أقاصي السماء.
0: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زيقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن

في الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا

إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار وبحور في الأرض وفي الحفرات، وفي جسم الإنسان تسبيحات، وماء يسبح بحمدك، خلقت منه كل شيء حي. إلهي، بأمرك سخرت الكون وجعلت الماء يرفعنا، وجعلته لنا آية صادقة، فقطرة الماء لا تباع بمال، إنما الماء أصل هذه الحياة الدنيا، وقد نراه في رشفات. سبحانك أنت الخالق، وآياتك حولنا ملء البحار والمحيطات. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء، واجعلني من الطاهرين المتطهرين، واسقني يا إلهي من نهر الجنة، أذقني حلاوته واروني بماء الإيمان. يا رحيم يا رحمن، اللهم استجب لدعائي ورجائي واعف عني، إنك أنت الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم من جديد وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. في آخر المسجدات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه. ترامب أضاف أن إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق المضيق، وأن الحصار الأمريكي عليها هو أكبر حصار في التاريخ العسكري. في أول رد فعل رسمي على رفض الرئيس الأمريكي المقترح الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني عباس علاقتي إنه سمع برد فعل ترامب، مشيرا لأن بلاده تنتظر الوسطاء لنقل المواقف النهائية وعلى أساسها سيتخذ القرار. وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قد قال للجزيرة إن بلاده لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن بعد تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض. أضاف بيزشكيان للجزيرة أن قطر وباكستان تتوسطان حاليا بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إيران إلى الولايات المتحدة. في سياق متصل قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن أي سفينة تريد العبور خارج المسار الذي حددته إيران في مضيق هرمز لن تكون آمنة. في العراق قال مكتب رئيس الوزراء إن بغداد تجري محادثات مع واشنطن لإعفاء بعض المطارات العراقية من القيود المفروضة على شركات الطيران الإيرانية. فيما يتعلق بتطورات في اليمن، قالت القوات الحكومية إن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوالة إيرانية تشكل تهديدا على الطائرات المدنية، لا سيما طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. مشاهدينا الكرام، كل هذه تطورات نتابعها بمزيد من التفاصيل والتحديثات، لكن مستهلنا ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومحمد الأحمد مراسل الجزيرة ينضم إلينا الآن من واشنطن. مرحبا محمد، نتابع معك أبرز سياقات التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أعلن فيها صراحة رفضه للمقترح الإيراني الأخير.
1: نعم، في رد مباشر ورسمي الرئيس دونالد ترامب أعلن رفض المقترح الإيراني الذي طرح في نيويورك من قبل عرقجي والقائم على فتح مضيق هرمز. ترامب أشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل في فتح هذا المضيق من خلال الضغط الأمريكي المتواصل، واعتبر بأن إيران تريد فتح مضيق هرمز لأنها تتكبد خسائر كبيرة كما قال، وبأن العرض حركة العبور، وكشف بأن 29 سفينة عبرت المضيق الليلة الماضية، فيما نقلت أكسيوس أيضا عن مسؤولين أمريكيين بأن نحو 60 مليون برميل من النفط عبرت خلال الساعات 72 الماضية. والرد الذي نقله أيضا الوفد الأمريكي بقيادة ويتكوف وكوشنر إلى عرقجي بحسب أكسيوس يذهب في الاتجاه نفسه، إيران لا تسيطر على المضيق عمليا حتى تضع شروطا بشأنه. مع ذلك المسؤولون الأمريكيون محمد يؤكدون بأن الاتصالات مستمرة عبر الوسطاء وبأن باب التفاوض لم يغلق بشكل نهائي، ويبدو أن الضغط الأمريكي مستمر ومتواصل والإدارة الأمريكية تريد إعطائه مزيد من الوقت. السفير الأمريكي في مجلس الأمن مايك ووز أشار اليوم في تصريحات إلى نفاد احتياطات إيران من النقد الأجنبي وتراجع قدرتها على الوصول إلى الدولار الأمريكي، وهذه المعطيات لا تنفصل عن الحسابات العسكرية. وول ستريت جورنال كشفت بدورها بأن ترامب يشكك في استعداد إيران لتلبية المطالب الأمريكية، وتحدث مع مساعديه عن احتمال العودة إلى القصف العسكري بعد انتخابات التجديد النصفي، مع بقاء هذا الموقف قابلا للتغير ولتأثيرات نتائج هذه الانتخابات. لكن استمرار الحرب قد يفتح أيضا مشكلة سياسية لترامب ترامب في الداخل زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز قال اليوم بأن الديمقراطيين سيواصلون الدفع لإنهاء الحرب في حال فوزهم بانتخابات الكونغرس. وحتى داخل الحزب الجمهوري بدأ مرشحون يخوضون سباقات انتخابية صعبة يطالبون أيضا بانتهائها سريعا في ضوء الارتفاع هذه أو ارتفاع تكلفة هذه الحرب سياسيا واقتصاديا. هناك أيضا قراءة أكثر حدة لدى منتقدي ترامب من بينهم السيناتور كريس مورفي السيناتور الديمقراطي وهو عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية الذي قال في منشور على منصة إكس بأن على ترامب أن يقبل باتفاق ويوقف الخسائر التي تتكبدها الولايات المتحدة كما قال. لكن المفارقة بحسب مورفي بأن العرض الإيراني نفسه يعني دفع مليارات لإعادة فتح مضيق هرمز ثم العودة إلى المفاوضات النووية أي عمليا بحسب مورفي العودة تقريبا إلى نقطة ما قبل الحرب ولكن بعد أشهر من القتال ومن التكلفة التي دفعت الولايات المتحدة. في المحصلة هناك تأكيد أمريكي على استمرار المفاوضات لكن ترامب واضح في إعطاء الحصار والضغط الاقتصادي مزيدا من الوقت بهدف دفع طهران إلى تقديم تنازلات أكبر. ويبدو أيضا أنه لا يتعامل حتى الآن مع انتخابات التجديد النصفي كنوع من القيود على قراره بالرغم من التداعيات الاقتصادية للحرب على الأمريكيين وأيضا كلفتها العسكرية بالنسبة للجيش الأمريكي وربما الأهم سياسيا ما يمكن أن تعنيه أيضا لحزبه الجمهوري وأغلبيته الضئيلة في الكونغرس. محمد
0: أشكرك محمد الأحمد من واشنطن كنت معنا. الآن إلى تطورات بتفاصيلها في إيران إذ حذرت وزارة الدفاع الإيرانيين أو حذرت وزارة الدفاع الإيرانية حذرت الأمريكيين من أن أي خطأ جديد في الحسابات سيرد عليه بقوة. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارجي أن واشنطن لن تتمكن أبدا من التدخل في إدارة مضيق هرمز. رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران لديها تفاصيل أوفى.
2: أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده تجري محادثات لكي تثبت العالم أنها لا تخشى الحوار وأن الولايات المتحدة وإسرائيل هي من تزعزع الأمن معتبرا أن الشعب الأمريكي غير راض عن سياسة حكومته التي تفرض حصارا غير مبرر على الشعب الإيراني. الرئيس مسعود بيزشكيان أكد للجزيرة أنه لا سبيل سوى الحوار لحل قضية هرمز أشار إلى أن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل وذلك من أجل خفض حدة التصعيد وأيضا تهيئة الظروف المناسبة للحوار مشددا على أن الشعب الإيراني لن يخضع للتهديدات أو الضغوط ولن ينحني أمام الصعوبات التي أوجدتها العقوبات الاقتصادية. من جهته حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارشي الأمريكيين من أنه في أي خطأ جديد في الحسابات سيتم الرد عليه بشكل قوي وأشد وأكثر اتساعا من الحربين الأخيرتين مشيرا إلى أن القوات الإيرانية المسلحة هي من تدير مضيق هرمز وهدد باستخدام التكنولوجيا العسكرية الجديدة التي تم التوصل إليها في الرد على أي هجوم تتعرض له البلاد.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكان للجزيرة إن إغلاق مضيق هرمز أمر طبيعي عندما تقطع الطرق أمام إيران. وأضاف ضمن برنامج المقابلة مع علي الضفيري أن حل أزمة المضيق ممكن عبر المفاوضات لا بالقوة.
3: بالنسبة لمضيق هرمز لم نكن نحن البادئين بموضوع قطع الطريق. أمريكا هي من تقوم بذلك وإسرائيل هي التي تقوم بإشعال المنطقة. نحن في ذلك المكان منذ زمن طويل. المسار لنا ولعمان ونحن ما يمكننا الحفاظ عليه وكان المرور فيه حرا. ولكن عندما يقومون بإغلاق الطريق كي لا نتمكن من الذهاب فمن الطبيعي أن نغلق الطريق كي لا يتمكنوا من القدوم. هذا الأمر يمكن حله عبر الحوار لا عبر القوة والتنمر.
0: وأضاف بيزشكان للجزيرة أن طهران لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرارها الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض.
3: ها هذه هي المرة الرابعة أو الخامسة التي نتحدث فيها مع الأمريكيين، وما حدث ويحدث هو أننا لم نعد نثق بهذه المحادثات، لأنه بقدر ما نجري هذه المحادثات يقومون بعد فترة بالهجوم وفرض العقوبات وما قاموا به حتى الآن، لكننا ذهبنا إلى المفاوضات من أجل أن نثبت للعالم أننا نريد المحادثات ونريد التفاوض، ولا نسعى لانعدام الاستقرار والوضع المفجع الذي تسبب به في منطقتنا.
0: كما قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكان إن قطر وباكستان تتوسطان بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إيران إلى الولايات المتحدة، وهو ما أفضى إلى إطار، مضيفا أن على الولايات المتحدة الرد إن كانت مستعدة للمضي قدما في المحادثات.
4: مجددا بكشورهاي كالان در رابطه با
3: أجرينا محادثات مجددا عبر قطر وباكستان اللتين تقومان بالوساطة بيننا وبين الأمريكيين، فنجري محادثات معهما وهما بالإنابة تتحدثان مع الأمريكيين، وهذه العملية تم التوصل فيها إلى إطار وأعلننا عنه. الآن الأمريكيون عليهم أن يردوا هل هم مستعدون للمضي قدما أم أنهم يريدون مرة أخرى تخريب هذا الأمر.
0: من جهة أخرى قال الرئيس الإيراني للجزيرة إنه يمكن لطهران المساعدة في حل الخلاف بين السعودية واليمن، وإن إيران لن تكون من مساعري الحرب، وأضاف أن السعودية قادرة على أداء دور في توحيد دول العالم الإسلامي.
4: عربستان السعودي مكة ومدينة درشاس.
3: السعودية فيها مكة والمدينة، ومكة والمدينة هما مركز اتحاد المسلمين، والمسلمون إذا مدوا أيديهم لبعضهم بعضا فلن تتجرأ إسرائيل على القيام بما تقوم به في المنطقة، فلماذا لا نتحد معا؟ لماذا لا نمد أيدينا لبعض في مواجهة من يهاجم المسلمين ونكون يدا واحدة؟ هذا هو الأمر الذي يجب القيام به، أن نجلس معا ونحل مشاكلنا. وبالنسبة لليمن فنحن مستعدون لحل المشكلة، لا أن نشعل نيران المعركة، مستعدون للجلوس مع اليمن والسعودية للمساعدة في الحل.
0: من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل ساوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. مرحبا بكم دكتور جابرييل، لماذا رفض ترامب المقترح الإيراني الأحدث؟
5: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. الرئيس ترامب عنده شروط على إيران، يعني لا يمكن القبول بما تريده إيران في الوقت الحاضر. إيران ما زالت تعمل على إنتاج السلاح النووي، إيران ترفض أن توقع على المعاهدة لعدم انتشار السلاح النووي، والرئيس ترامب يصر على أن إيران عليها أولا بادئة ذي بدء أن تبدأ بعملية وقف إنتاج هذا السلاح. إيران تعمل أيضا على إنتاج زيادة إنتاج الصواريخ الباليستية، هذا يهدد أمن شركائنا وحلفائنا في المنطقة، حتى أنه يهدد أمن شركائنا في أوروبا، لأن هذه الصواريخ يصل مداها إلى أوروبا. إيران تتدخل بشؤون دول الجوار، وعدد من هذه الدول هي صديقة للولايات المتحدة، فإذا الرئيس ترامب له مطالب من إيران، على إيران أن تستجيب إلى هذه المطالب، وإلا فإن الوضع.
0: ولكن دكتور جابرييل، إيران قالت بأنها ستفتح مضيق هرمز لفترة معينة، وتلك الفترة هي الممهدة للعودة إلى مذكرة التفاهم أو الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل بحث إمكانية الخروج من عنق الزجاجة.
5: وعلى إيران أن ترضى بالشروط التي فرضها ترامب، مثلا ذكرت هذا الشرط فيما يتعلق باستجابة إيران، ولكن هناك شروط أخرى على إيران لم تقم بها حتى الآن. مثلا إيران تتدخل بشؤون دول الجوار، تتدخل في مسألة لبنان بحزب الله، تتدخل في اليمن مع الحوثيين، تتدخل في العراق بما بالفصائل المقاومة. إذن هناك مطالب جدية من قبل الرئيس ترامب على إيران أن تمتثل إليها.
0: أستاذ مختار، عودة إلى المطالب الأمريكية الأولى بحسب الدكتور جابرييل، هل إيران مستعدة للتفاوض وفق هذه الشروط الأمريكية؟
6: شكرا لكم وللمشاهدين الكرام وضيف الكريم. في الحقيقة ونوضح نقطة، إيران من الدول المؤسسة لمعاهدة عدم الانتشار النووي وموقع عليها ويعضو وموقع على NPT، وكذلك حتى وقعت على البروتوكول الإضافي. يعني من لم يوقع على معاهدة عدم الانتشار وهذه المعاهدات هي الولايات المتحدة، ويعني مؤجج هذه الحرب والذي قام به يعني من أجل الولايات المتحدة بهذه الحرب والكيان الصهيوني الإرهابي الذي يمتلك كل هذه الأسلحة النووية ولم يحترم هذه المعاهدات. هذا هو التوضيح. بالنسبة لما أشار إلى الدكتور جابرييل، لا حقيقة يعني حتى الآن هو الجانب الأمريكي لم يتحدث مثلا في مفاوضاته لا على قدرات إيران الصاروخية ولا على قضايا المنطقة، لا الآن ولا حتى سابقا، يعني خلال المفاوضات التي قبلها بعدها أدت إلى حرب 12 يوما، أو المفاوضات التي أدت إلى العدوان الجديد على إيران، يعني هناك أصلا هذه الأمور لم تكن مطروحة، ولم تقبل إيران أصلا مستقبلا تفاوض هذا الموضوع، موضوع قدراتها الدفاعية مع أمريكا وقضايا المنطقة. إيران تفاوضها مع دول المنطقة وتخص دول المنطقة وأمريكا تعلم ذلك. الآن الموضوع هو برنامج إيران النووي السلمي، ولكن أمريكا في ذلك كذلك هي يعني غير جادة. يعني مثلا ما تطرحه حول تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، ما تطرحه من ذراع في هذا المجال، هي تعرف أساسا، يعني هي أساسا مؤسسة الاستخبارات الأمريكية تقول إيران لم تتجه إلى صنع قنبلة نووية. يعني هذا فزاعة أمريكية، هي لم تهيئ الأرضية لكي نصل إلى هذا الموضوع، لبحث هذا الموضوع، لبحث برنامج إيران النووي السلمي والتوصل إلى اتفاق نهائي حوله. يعني الأرضية الموجودة كذلك انتهكتها أمريكا، وهي مذكرة تفاهم، والآن لا تريد أن تعود إلى مذكرة تفاهم. فكيف يعني يمكن الآن باعتقادي الحديث عن الاتفاق النهائي؟ واليوم هناك كانت فرصة والرئيس الأمريكي رفض هذه الفرصة. إيران كانت خلال 7 أيام ستفتح مضيق هرمز، يعني ستفتح هذا المضيق بشكل عادي ونهائي وتبدأ المفاوضات النهائية. يعني هناك أمريكا كانت خلال 7 أيام تهيئ ما كان يجب أن يتم وفق يعني شروط إيران ووفق مذكرة تفاهم، وليس ننتظر شهرين، لا، كنا خلال 7 أيام ندخل في موضوع المفاوضات النهائية من أجل برنامج إيران النووي. يعني هل كان يوجد أسهل من هذا الموضوع؟ هل كان يوجد يعني أرضية يعني تسهل الأمر بهذا الشكل؟ هذا يؤكد أن أمريكا لديها نوايا أخرى، ما زالت يعني أمريكا تعمل وفق ما يريده نتنياهو. يعني باعتقاد الآن بسبب ما نراه من جانب أمريكا وهذا السلوك الأمريكي، نحن ما زلنا يعني أقرب إلى الحرب أكثر من الدبلوماسية.
0: دكتور جابرييل، ترامب ضيع فرصة إيران؟
5: بنظر الرئيس ترامب، إيران النظام الإيراني قتل الآلاف من شعبه، قتل أمريكان أيضا في الخارج، يقوم بأعمال إرهابية في مضيق هرمز، يشن هجمات عشوائية على جيران إيران. فإذا هناك مبررات للرئيس ترامب بأنه لن يسمح لإيران بأن تمتلك القوة النووية، وهو في الوقت الحاضر يضع الضغوط الاقتصادية، ويبدو بأن هذه الضغوط الاقتصادية تعمل، مثلا انهيار قيمة العملة الإيرانية، انهيار كبير في الاقتصاد الإيراني. فإذا لا خيار لإيران غير العودة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة لمطالب الرئيس ترامب.
0: ولكن يقول الأستاذ مختار حداد بأن ما ضيعه ترامب برفضه هو فرصة، آخر فرصة قد تعطيها إيران لدونالد ترامب، وإلا فإنها سترفع من سقف شروطها.
5: ماذا يمكن لإيران أن تفعل بالنسبة للولايات المتحدة؟ العملة الإيرانية شوف شو صار فيها، انهارت بالكامل، الاقتصاد الإيراني منهار، الاستيراد والتصدير في إيران منهار. شوف هي تعمل بالنسبة لأمريكا، هل توقف الاستيراد إلى الولايات المتحدة؟ كيف يمكنها أن تفعل ذلك؟ إيران ليست لديها القدرات العسكرية كما هو الوضع بالنسبة للولايات المتحدة، حدود لها حدود يعني عسكري فيما قد تقوم به، ولكن لا يمكنها أن تؤثر على الولايات المتحدة لا من قريب ولا من بعيد.
0: أستاذ مختار، ما الذي يمكن أن تفعله إيران للولايات المتحدة؟ هكذا يتساءل الدكتور جابرييل. يعني هذا التهديد برفع الأسقف لن يخيف ترامب للولايات المتحدة؟
7: يعني الأستاذ جابرييل كل ليلة عندما يتحدث يعني أروي الرواية الأمريكية، كأنه نحن الآن جالسين على البلاط ونتحدث بجهاز الإشارة المورس، وهناك نحن عايشين في وضع سيء، ونرى داخل أمريكا ما هو الذي تسببت هذه الحرب بالنسبة. يعني الآن إذا الأستاذ جابرييل يملأ سيارته ب$50 و$100، نحن نملأ السيارة بأقل من دولارين، هذا على فكرة. أو السيارات الكبيرة التي بحاجة إلى ديزل لم نملأها ب$1,200، هنا بأقل من $20 أو $30 يتم ملء تلك السيارات الكبيرة التي بحاجة إلى عشرات اللترات من الديزل. يعني هذه فرض نقطة. وحتما يعني هناك الرئيس الأمريكي إذا لم يشعر بالألم من ما تقوم به إيران، لماذا يجن جنونه كل مرة يتحدث عن مضيق هرمز؟ وإذا إيران أغلقت مضائق أخرى وفعلت على سبيل المثال ورقة مضيق باب المندب إلى جانب مضيق هرمز.
8: Hungry Jack's will have you going nuts. The pistachio poppy storm. Rich vanilla soft serve smothered in pistachio drizzle and cookie crumb. Obsessed yet? Pistachio poppy storm and shake. Only at Hungry Jack's.
7: كيف معه؟ يعني قناة الجزيرة الموقرة بأنه هناك نحن قمنا باختبار صاروخ فوق الحاملة الطائرات الأمريكية. إذا إيران أطلقت عدة صواريخ تجاه حاملة الطائرات وأغرقت الطائرة وهناك غرق مثلا 200 جندي أمريكي، هل هذا لا يشعر الرئيس الأمريكي بالألم؟ هل الآن هناك أحد مستعد من أجل هذه الحرب العبثية الأمريكية من دول العالم؟ صحيح البعض مثل الأوروبيين بالذات ينددون مثلا بموضوع مضيق هرمز، ولكن هل أدخل قوات إلى جانب القوات الأمريكية؟ أقول أن أمريكا لا تشعر بالألم، لا تشعر بالمشاكل، لا يحدث لها شيئا. نحن أصل يعني والسيد جابرييل يخفف الموضوع إلى التجارة مع أمريكا، أصلا إيران ليس بحاجة إلى التجارة مع أمريكا، أو ليس هذه الكلفة أصلا إيران يكون لإيران منطقيا لكون لديها تجارة مع أمريكا. إيران تستطيع أن تؤلم أمريكا بمثل هذه الأوراق وأوراق أخرى.
0: طيب، في موضوع الأوراق يعود في كل مرة مضيق هرمز دكتور جابرييل، بالتزامن مع المقترح الإيراني ورفض دونالد ترامب، يخرج المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية ليقول بأن أي سفينة تريد العبور خارج المسار الذي حددته إيران في مضيق هرمز لن تكون آمنة. إلى أي مدى تعتقد بأن واشنطن أن دونالد ترامب سيقبل بهكذا تهديدات أكثر فأكثر، خاصة أن مثل ما تعلم الملاحة الدولية التجارية تأثرت كثيرا بالإجراءات الإيرانية؟
5: لا أعتقد بأن الرئيس ترامب سوف يرضخ للشروط الإيرانية. إذا اقتضى الأمر بإمكان القوات المسلحة الأمريكية، القوات البحرية والجوية أيضا، بإمكانها السيطرة على المضيق بالكامل، بإمكان الولايات المتحدة هي التي تقرر أي سفينة تمر وأي سفينة لا تعبر، لأنه لدى الولايات المتحدة القدرات العسكرية التي تمكنها من السيطرة الكاملة على مضيق هرمز وعلى المنطقة بأكملها. يعني لا يوجد قوة في العالم في الوقت الحاضر.
0: لماذا لم تفعل ذلك حتى اللحظة؟
5: ولأن الرئيس ترامب لا يريد حل هذا النزاع بالطرق العسكرية، يأمل بأن إيران سوف تعود إلى طاولة المفاوضات وترضى بالشروط الأمريكية. هناك ضغوطات اقتصادية في الوقت الحاضر يمارسها الرئيس ترامب على إيران، ويبدو بأن هذه الضغوط تعمل. شوف شو صار بالعملة الإيرانية، انهارت. هذا يعني بأنه المستهلك الإيراني لن يتحمل كلفة الأسعار الباهظة التي حصلت في إيران، يعني الصحف الإيرانية تقول عن ذلك. فإذا الوضع الاقتصادي، وهذا ما يضغط به الرئيس ترامب، الضغوط الاقتصادية القصوى على إيران، يعتقد بأنها سوف تغير من سياسة إيران في المستقبل.
0: أستاذ مختار، دونالد ترامب يملك القدرة العسكرية القصوى، ولكنه لا يريد استخدامها لأنه يؤمن بأن المفاوضات هي الحل، ويفضل الحرب الاقتصادية الأقل ضررا لجلب إيران على الطاولة. هذا ما يقوله الدكتور جابرييل.
9: أولا في مجال الحرب الاقتصادية، يعني أكبر شريك لإيران التجاري من وحليف إيران في هذا المجال الصين، وقالت لا كبيرة لأمريكا، والعمليات التجارية مستمرة، وحتى مع بقية احنا نترك موضوع يعني الآن بعض الطائرات يتم الغاء رحلاتها والتي ستعود قريبا على فكرة، ولكن هناك العمليات التجارية الإيرانية مستمرة مع على الأقل دول الجوار، يعني على الأقل دول الجوار. هذه أول نقطة. من ناحية أخرى، هو إذا كان يستطيع من خلال العمليات العسكرية أن يقوم بشيء، كان يقوم بشيء. يعني هو لم يستطع أن يحقق شيئا، ولكن لا أنفي بأن هناك مستقبلا ممكن أن يقوم بعمليات عسكرية جديدة. يعني هذا أمر ليس مستبعد، وإيران مستعدة لذلك، وأمريكا ستدفع باعتقاد كلفة باهظة بالمستقبل إذا قامت بمثل هذا الإجراء، وإيران أثبتت ذلك خلال يعني الحرب 40 يوما، أو المواجهات خلال 17 يوما، أو المواجهات الأخيرة. ولكن
0: يقول الدكتور جابرييل،
9: مثلا السيد جابرييل،
0: طيب، بأن الولايات المتحدة هو معروف هي أقوى قوة عسكرية في العالم، وترامب لم يفضل استخدام كامل الطاقة العسكرية الأمريكية. يعني أظن أنه من المنطقي بأن إيران لا توازي الولايات المتحدة عسكريا، صح؟
9: نعم، هذا ممكن، ولكن هناك هو صحيح ممكن هو أكبر قوة عسكرية، واستخدم كل شيء في هذه الحرب، يعني استخدم كل ما كان لديه، ولكن إيران، الفرق بين الإيراني والأمريكي هو الإرادة وقدرة الصمود. الآن نرى هناك 7 يقدمون على الانتحار في إبراهام لينكولن، 10 ينتحرون، هناك يقومون بإضرام النار داخل في حامل الطائرات إبراهام لينكولن لكي يعودوا إلى أمريكا. هناك في إيران لا يوجد مثل هذا الشيء. الجندي والمقاتل الإيراني الآن مرابط في جزيرة خارك ومستعد لمواجهة الأمريكي، هو يطالب بأن إيران تعود أمريكا، يعني تعود إلى طاولة المفاوضات. الآن المفاوض الإيراني موجود في نيويورك، ليس في سويسرا وفي إسلام آباد أو في مسقط أو في الدوحة، هو الآن حاضر في نيويورك من أجل المفاوضات. أمريكا ليست جادة في المفاوضات. طيب، الرئيس
0: هذه نقطة مهمة جدا.
9: أنا أقول لكم
0: هذه نقطة مهمة جدا نقولها إليك دكتور جابرييل. بالتوازي مع رفض دونالد ترامب، المسؤولون الأمريكيون يؤكدون أيضا بأن هناك مسارا تفاوضيا، هناك لقاءات معينة تجرى مع الجانب الإيراني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتدخل الوسيطين القطري والباكستاني. أي باب يبقيه مفتوحا وجود الوفد الإيراني في نيويورك؟
5: والوجود الوفد الإيراني يساهم في حل هذا النزاع. يعني لا شك بأن هناك مفاوضات، محادثات تجري في الوقت الحاضر في نيويورك حول هذا الموضوع، حول إجراء تفاهم مع إيران، ولكن الرئيس ترامب يصر على أن إيران ترضى بالشروط التي وضعها عليها. يريد من إيران مثلا أن توقف نشاطها النووي بالكامل، أن توقع على معاهدة تقول فيها بأنها لن تقوم بإنتاج السلاح النووي. يريد من إيران أن تتعهد بأنها لن تتدخل بالشؤون اللبنانية، بالشؤون السورية، بالشؤون العراقية، بالشؤون اليمنية. لها أجندة في تلك المنطقة، إيران عليها أن تتعهد بوقف التعامل مع هذه الأجندة. فإذا هناك مطالب أمريكية ولن يتخلى عنها الرئيس ترامب ما لم ترضى إيران وترضخ لشروطه.
0: طيب أستاذ مختار، لن يرضى دونالد ترامب بأقل من الرضوخ الإيراني. لا نتحدث عن الرضوخ، ولكن هل يمكن لإيران أن تقدم كبادرة، بادرة حسنية سميها كما شئت، ما قد يرضي ترامب ما لم يكن موجودا على الأقل في مذكرات التفاهم، وتقول سأقدم هذا من أجل المضي قدما في أي تفاوض؟
9: أنا فاضي جدد نقطة أصلاً، هو الجانب الأمريكي لم الآن لم يتحدث عن موضوع قدرات إيران الصاروخية وقضايا المنطقة. يعني هذا بعتقد شروط الأستاذ جابرييل، يعني لم تكون الآن شروط ترامب. يعني ترامب واضح يعني في شروطه وما تم إرساله لإيران دائماً، وهو حاول فقط يعني برنامج إيران والسلم المفاوضات. أما إيران قدمت بادرة حسنية، يعني بادرة حسنية الإيرانية هي هذه. إيران تقول خلال 7 أيام نفتح مضيق هرمز ولا ننتظر شهرين، يعني خلال 7 أيام ندخل في المفاوضات النهائية لحل هذه المشكلة بشكل نهائي. ولكن يعني بعد لا أعرف يعني ما هو الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة. يعني هناك باعتقاد إيران قدمت مقترحا سخي جدا للجانب الأمريكي، وأساسا أكرر هذا، إيران ما طرحته من شروط ولم يكن خارج مذكرة التفاهم الذي وقعها رئيساء البلدين. وباعتقاد إيران أكرر هذا، لا تقدم أكثر من هذا للجانب الأمريكي.
0: طيب شكرا جزيلا لك من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أشكرك من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية لرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إن طائراتها شنت غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات عدة بمحافظة تعز، كما استهدفت رطلا في شارع 60 وتعزيزات في الوازعية ومواقع ومخازن أسلحة في مفرقي ماوية والذكرة. أما في محافظة مأرب فقد قالت مصادر عسكرية إن 7 غارات استهدفت مواقع الحوثيين في الجبهات الجنوبية. إلى ذلك قال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي إن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوالة إيرانية تشكل تهديدا للممرات الجوية الدولية ولسلامة الطيران المدني.
10: القوات الحكومية تتحدث عن غارات كثيفة هذا اليوم في تعز تحديدا. هناك غارات استهدفت تعزيزات للحوثيين في شارع 60 شمال تعز، وأيضا هناك غارات أخرى استهدفت مخازن وأيضا مدفعية وذخائر مدفعية للحوثيين في مفرق الذكرة وكذلك في مفرق ماوية الواقعان شرق تعز. أيضا تتحدث القوات الحكومية في تعز عن غارة استهدفت تجمعا للحوثيين في منطقة السويداء بمديرية حيفان الواقعة جنوب تعز. أيضا تتحدث القوات عن غارة أخرى في منطقة حنة الواقعة في الوازعية، والوازعية هي في تعز ولكنها واقعة في الحدود مع لحج أيضا، وهناك جبهة مشتعلة في ما بين تعز وكذلك لحج، خاصة المناطق الواقعة في الوازعية وأيضا المحادة لمنطقة المضاربة ورأس العارة. هناك أيضا قوات العمالقة الحكومية أكدت أنها استهدفت آلية مدرعة للحوثيين وقتل كل من فيها، كما جاء في بيان عن المركز الإعلامي لقوات العمالقة في منطقة كهبوب الواقعة على الساحل الغربي. أيضا الغارات لم تقف في تعز فقط أو لم تكن في تعز فقط، هناك غارات استهدفت الحوثيين في مأرب، هناك 7 غارات في مأرب خاصة في الجبهات الجنوبية لمأرب، ويبدو أن الغارات تكثفت خاصة بعد ما قاله رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم أمس أن الحرب مستمرة ودعا إلى التعبئة العامة والنفير العام. فاليوم كانت الغارات كثيفة جدا على الواقع السياسي أو على المستجدات السياسية. رئيس الوزراء أكد اليوم خلال زيارته للجرحى من قوات الجيش الحكومي، أكد على ما قاله رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم أمس أن التعبئة العامة لابد منها وأنه لابد من دعم الجيش وأيضا لابد من سيطرة الدولة على كامل أراضيها. في الجانب الإنساني ما زال النزوح مستمرا، ووصل عدد النازحين قرابة 27,000 أسرة وأيضا بما يعادل 180,000 شخص حتى الآن.
0: ويواجه مخيم أوبوخ شمال جيبوتي ضغوطا متزايدة على الخدمات الصحية، وذلك مع وصول أكثر من 3,000 لاجئ يمني جديد. وأصبحت العيادة الوحيدة في المخيم تستقبل أعدادا متزايدة من المرضى وسط نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، بينما باتت قدرتها على تلبية احتياجات المرضى محدودة.
11: هرع صالح بطفله بعدما ارتفعت حرارته قاصدا العيادة الوحيدة في مخيم أبخ للاجئين اليمنيين في جيبوتي. بين يدي الطبيب تتكشف أعراض حمى حادة سببها رحلة اللجوء

0: من الأدوية وتعزيز الإمكانات الطبية.
1: معظم الأطفال هنا يعانون سوء التغذية الحاد وأمراض التهاب المعدة والتهابات الرئة، كما يوجد كبار في السن يعانون السكري وارتفاع ضغط الدم. لذلك نأمل الحصول على أدوية الأطفال ومضادات ضغط الدم وأدوية السكري.
0: وبين اتساع دائرة الاحتياجات ومحدودية الإمكانات، تتحرك جيبوتي لرصد متطلبات اللاجئين والاستماع إلى شكاواهم، وعلى رأسها خدمات الرعاية الصحية، لكن الاستجابة الفاعلة مرهونة بدعم خارجي بحسب حكومة جيبوتي.
2: والآن رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي أرسل وفد يعني متكون مني ومن الوزيرة وكما ما قلت لكم من جميع المسؤولين علشان نشوف الظروف بأقرب يعني بأقرب صورة، طالما ويعني معي هذه الفرصة وأتاحت لي هذه الفرصة من قناة الجزيرة إنه ألقي يعني نفس النداء للعالم وخاصة للبلدان العربية والمسلمة أن إن شاء الله تقف يعني بجانب جمهورية جيبوتي.
0: وبين آثار رحلة اللجوء وظروف المعيشة في هذا المخيم، تبقى صحة الأطفال والنساء الحلقة الأكثر هشاشة وأحد أكثر التحديات إلحاحا أمام إمكانات محدودة واستجابة إنسانية لا تزال دون حجم الحاجة. حسن الرزاق، الجزيرة، أبوخ، شمالية جيبوتي.
3: إلى التطورات في إثيوبيا، حيث تتواصل المواجهات بين قوة إقليم عفر وجبهة تحرير تيغراي في شمال البلاد، وذلك لليوم الرابع على التوالي. يستخدم الطرفان أسلحة ثقيلة في تلك المعارك. مراسل الجزيرة محمد طه توكل ينقل لنا من إقليم عفر جانبا من تلك المواجهات.
4: إذن هكذا هي الحرب، سمت صوت الحوار وانطلقت أصوات المدافع، ونحن الآن أول فريق صحفي يصل إلى هذا المكان. اندلعت أصوات المدافع في الجبهة الأمامية التي نشاهدها، وكما ترون هذا هي القتال، ونحن نشاهد كم هو حجم المواجهات العسكرية التي اندلعت صباح اليوم في منطقة اللاماطة ورايا، وكذلك في منطقة عفر، في مناطق واسعة في جبهة تمتد إلى أكثر من 90 إلى 80 كيلومتر على طول الحدود البلدان الثلاثة. إذن القتال مستمر لليوم الرابع وفي كل الاتجاهات، وكما ترون من هنا نرى الدفاعات، وربما تسمع معايا إطلاق النار الذي نسمعه هنا في تلك التلال الجبلية التي نراها هي خط المواجهة الأولى بين تيغراي وإقليم عفر. وهناك مشاكل إنسانية، مثلا مدينة أبعالة تعتبر من أكبر المدن العفرية، بها سكان أكثر من 50,000، هي الأخرى محاصرة والقتال مستمر، وسنتابع معاكم المستجدات لهذه الحرب التي قد تمتد أبعادها إلى الأقاليم الأخرى، بل هذا الإقليم العفري أهميته يكمن إن هذا الإقليم له حدود مع جيبوتي وإريتريا، ممكن يعطي أبعاد أخرى ويأثر على حركة التجارة في المنطقة. إذن هذه هي الحرب. محمد طه توكل، الجزيرة، من إحدى المواقع المواجهات العسكرية في إقليم عفر.
3: في بريطانيا، نظمت حملة التضامن مع فلسطين مسيرة شعبية في مدينة ليفربول للمطالبة بفرض حظر شامل على مبيعات السلاح لإسرائيل، ودعا المتظاهرون إلى فرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل. هذه المسيرة تأتي عشية انعقاد المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم في البلاد.
5: لا تختلف هذه المسيرة الشعبية عن المسيرات السابقة لدعم الشعب الفلسطيني، سوى أنها تأتي في ظل حكومة جديدة تتعهد بإعادة ضبط العلاقة مع إسرائيل، ما يجعل سقف المطالب بالنسبة لهؤلاء الناشطين أعلى بكثير.
6: نحن هنا لنوجه إليهم رسالة وللمطالبة بإنهاء كامل لتجارة الأسلحة مع إسرائيل وفرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل واتخاذ إجراءات

0: حقيقية وفعالة لإنهاء الإبادة الجماعية.
1: الفرق هو أن لدينا رئيس وزراء جديدا، لكنه ما زال يقول إنه يدعم إسرائيل، ولذلك نحن هنا لنقول إن هناك إبادة جماعية مستمرة ومحاولة لطرد الفلسطينيين من أرضهم. نحن مصممون على مواصلة الاحتجاجات التي أحدثت بعض الفرق. انظري إلى ما قاله إدملي بنت، رغم أنه ليس كافيا لكنه يمثل تقدما.
2: فوزير الخارجية البريطاني إدملي بنت استبق المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم بالإعلان عن حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وعقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون ما وصفه بالتطهير العرقي في الأراضي المحتلة. ورغم ذلك لا زال هناك من يتهمون حكومتهم بالتواطؤ في جرائم حرب إسرائيل.
3: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ويمكننا جميعا أن نرى ذلك، وحكومتنا تواصل إرسال الأسلحة وتواصل دعم نظام الفصل العنصري، وهذا الأمر يجب أن يتوقف.
2: القضية الفلسطينية بالنسبة لملايين البريطانيين أصبحت اختبارا قويا لمدى التزام رئيس الوزراء البريطاني بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، اختبار يقول هؤلاء الناشطون إن أسلافه فشلوا فيه في ظل استمرار دعمهم لدولة الاحتلال.
4: انتهت مسيرة اليوم هنا أمام بوابة المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم، لكن بالنسبة لممثلي النقابات والمنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية فإنهم عازمون على نقل المعركة إلى قلب المؤتمر ضمن حراكهم لمساندة نضال الشعب الفلسطيني، ففلسطين أصبحت قضية رأي عام بريطاني. من حرب اللؤى الجزيرة ليفربول.
5: تسارع روسيا الخطى نحو تطوير تعاونها الاقتصادي والسياسي مع دول آسيا، ذلك في ظل توتر علاقاتها مع الغرب على خلفية حرب أوكرانيا. وتبحث روسيا عن شراكات تعيد رسم توازناتها وتفتح أمامها مسارا جديدا يتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة.
6: على حافة المحيط الهادئ مدينة روسية كأنها ولدت لتعانق رياح الشرق، نافذة تضبط من خلالها روسيا تقلبات رياح أخرى تهب عليها من الغرب. إنها فلاديفاستوك التي أسست في منتصف القرن 19 وشكلت موقعا عسكريا وسدا أمام الهجمات اليابانية قبل أن تصبح بوابة اقتصادية وعسكرية وجيوسياسية على آسيا. ثقل الحضور الآسيوي هنا يتجلى في كل ركن وعلى أكثر من صعيد. فانضمام اليابان وكوريا الجنوبية إلى العقوبات الغربية على روسيا بسبب حرب أوكرانيا جعل حضور التنين الصيني هنا أكبر وأعمق. رغم ذلك تشهد حركة الحاويات عبر ميناء فلاديفاستوك الأكبر في البلاد تناميا ملحوظا بما فيه مع اليابان وكوريا، وكأن منطقة التجارة لا يخضع دائما لقواعد السياسة. حركة تسعى روسيا إلى إعطائها زخما جديدا من خلال برنامج تنموي يرتكز على تعزيز خط نقل بحري آمن يمر من القطب الشمالي إلى آسيا عبر فلاديفاستوك.
7: ضخت روسيا نحو 25 تريليون روبل لتنمية الشرق الأقصى، ونجحت في تطبيق النظم التفضيلية هناك وفي القطب الشمالي، وتعمل على تطوير خط ملاحي يربط سان بيترسبورغ بالقطب الشمالي وصولا إلى فلاديفوستوك وجنوب شرق آسيا. وفي ظل الظروف الدولية الصعبة ومخاطر الملاحة يفترض أن يمنح هذا الخط مرونة وأمانا وفرصا جديدة للإمدادات العالمية.
6: الظروف الدولية ذاتها دفعت موسكو نحو تنويع الشراكات، تعاون عسكري وأمني ثم تجاري مع كوريا الشمالية بلغت ذروته صيف 2024 بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك.
8: من مدينة ترتفع جسورها كشاهد على هيبة المكان تسعى روسيا لتعزيز توجهها الجديد، توجه يمثل منتدى فلاديفاستوك الاقتصادي جسره وأحد أهم ضوابط بوصلته. فبينما يتراجع هناك الاهتمام بالغرب بسبب تراكمات سنوات من الصراع، يتعاظم هنا حضور الشرق بكثير من التطلعات والوعود.
6: في هذا المزيج بين رقصتين روسيتين، واحدة من سيبيريا في الشرق والثانية من كوبان في الغرب، تجسيد لسعي روسي متجدد للتموضع بين بعدين. يحفظ التاريخ لروسيا محاولات مماثلة ظل أغلبها رهين ظروف جيوسياسية مؤقتة، غير أن مراقبين يرون أن الرهان اليوم أكبر، خاصة مع المستوى الذي وصلت إليه العلاقات مع الغرب.
0: تعمل روسيا اليوم بالتعاون مع الدول الآسيوية على بناء نمط جديد في العلاقات الدولية، فموسكو لم تتخلى عن أوروبا، بل أوروبا هي من أغلقت أبوابها. أما التعاون مع الآسيويين فيرتكز على حوار متكافئ تفتقده دول عدة، ويبدو واعدا في مجالات مختلفة، لكنه لا يخلو من تحديات للجانبين معا.
6: وللتحول الروسي نحو الشرق عمود فقري اسمه الصين، فقد أصبحت بيجين الشريك التجاري والطاقوي واللوجستي الأكبر لروسيا خلال العقد الأخير، فيما باتت العلاقة السياسية تمثل القاطرة التي تجر هذا التحالف المتسع.
9: خلال السنوات العشر الماضية كانت الصين أكبر شريك تجاري لروسيا، ومن الواقعي أن يصل حجم التبادل بينهما قريبا إلى 300 مليار دولار سنويا. التعاون بين البلدين أمامه آفاق واسعة في مختلف المجالات، تدعمه بنية الشرق الأوسط الروسي المتطورة والظروف السياسية الجيدة بين البلدين.
6: مع تمدد الشراكات الآسيوية واتساع حضورها في أجندة موسكو، تعيد روسيا رسم خريطتها الاقتصادية والسياسية بعيدا عن ثقل الغرب. فهل يصبح بذلك الشرق بديلا كاملا أم شريان عبور ضروريا في زمن القطيعة؟ أمين درغامي، الجزيرة، فلاديفاستوك، شرقي روسيا.

0: يا يوسف خذ وعطي
1: حشتلال شو بدي اخذ وعطي
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
1: حول
2: اهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة مواقف السيارات متوفرة زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا تليفون 9759-1895 والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030
3: ستار كيم فارماسي سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا إدارة جديدة وتجديد كامل خدمات كثيرة متوفرة فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل إدارة جديدة الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم أسعار منافسة نحن منكم وإليكم نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا للاتصال 9759-1013
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة خطة دفع على سنتين بدون فوائد احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au مقبرة غريندال جاردن اجعل ذكراك رحمة لا عبئا
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة ATA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312
2: إعلان هام للجالية العربية ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية قضايا الكومبو وحوادث السيارات تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد المشاكل العائلية فاميلي لو بيع وشراء المنازل والعقارات قضايا الإرث والوصية الشرعية بالإضافة إلى كل القضايا القانونية لا هموم بعد اليوم عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com
5: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى
6: سيدنيز بريمير إسلاميك راديو ستيشن The Voice of Islam 87.6 FM

0: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسجد فاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة الخمسين المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
7: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
8: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البانامكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
8: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
8: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
8: كل يوم للساعة 11 بالليل وعم دار السنة.
7: شو العنوان؟
8: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
8: 9644 8727.
7: All دواء all.
8: يا سلام.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين

فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
3: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع إعادة لهذا البرنامج.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير طاب يومكم. أهلا بكم إلى حلقة أخرى جديدة من برنامج الصحة والشفاء مع الدكتور مصطفى. يسرنا ويشرفنا ويسعدنا أن نستضيف الدكتور مصطفى عالم الدين. حضوره إلى الإذاعة يعني تضحية منه، جزاه الله خيرا على تقديم هذه النصائح الطبية الصحية للمستمعين وعلى وقته الثمين الذي يسخره لخدمة أبناء الجالية سواء هنا في الإذاعة أو في أماكن أخرى متعددة. دكتور أهلا وسهلا بحضرتك، شكرا لحضورك، الله يبارك فيك.
2: الله سهلا بك حاج إبراهيم.
1: دكتور أنا اليوم يسعدني أن أتحدث عن موضوع كتير مهم، هو موضوع صحة الرجال بعد سن 50.
2: نعم.
1: هناك الكثير من أبناء جاليتنا من الرجال الذين تجاوزوا منتصف أعمارهم.
2: نعم.
1: وبيتعرضوا في هذا السن إلى الكثير من الأمراض والمشكلات الصحية.
2: نعم.
1: بدنا نعرف دكتور ما هي أكثر الأمراض شيوعا ومن أين نبدأ في هذا الموضوع لو سمحت؟
2: أهلا وسهلا، صباح الخير للمستمعين، وأنا كتير سعيد أنه تفتح الموضوع هذا لأنه هذا الموضوع في غاية الأهمية حاج إبراهيم من عدة أسباب. السبب الأول أنه الرجال ما بيهتم بصحته كتير بيعتبر حوله أنه هو البطل بالبيت وكذا، وما بيعطيه أي اهتمام للصحة. السبب الثاني في بعض النساء كمان ما بتعطي اهتمام أنه للتغذية بالبيت وكذا وإلى آخره، وتشجع الرجال. إلى ذلك أنه اليوم نحن عم نحكي عن صحة الرجل، هذا لا يعني أنه نحن عم نتجاهل صحة الامرأة أو صحة الطفل أو صحة المراهق، بس الرجل من بعد سن 50 سنة في مواصفات معينة، في أمراض عديدة ممكن تحصل بهالعمر هذا. وللحقيقة أنه شيء بيخلي الإنسان ينبسط ويفرح كتير أنه في أمراض، لأنه اليوم عمر 50 سنة بعمر شباب بعدنا، يعني مش مثل 50 سنة لورا. إذا الواحد صحته منيحة وإمكانياته منيحة وهيك إنه في سبب بعمر الشباب. لهالسبب اليوم بدنا نحكي عن الموضوع هذا، يعني ونضوي على أكثر من مرض يلي هني ممكن نحن نتعرض للرجل. تعريفه هو مرض يعني بيصيب الرجال أكثر من النساء، لأنه بعض التركيب الهرموني والفيزيائي والكيميائي والبيولوجي عند الرجل تختلف عن عند المرأة. لهالسبب في أمراض تكون عند الرجل لحوله، في أمراض بتكون عند المرأة لحولها، في أمراض مشتركة. اليوم نحن بدنا نحكي عند الأمراض الرجل مشتركة والمتخصص لها. أحد أهم الأمراض يلي ممكن يعاني من الرجل اليوم الشائعة هو عملية أمراض الأوعية الدموية. في عندك أمراض السكرية، في عندك أمراض الضغط، في عندك أمراض والمضاعفات اللي بتجي من وراها. في عندك مثلا مرض البروستات، هذا البروستات حد للرجل بحد ذاته ما له علاقة في الامرأة. في مرض البول كانسر يلي هو مشترك بين المرأة والرجل، أمراض الهضم، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الكلي، كل هذه أمراض مشتركة كمان ممكن نحن نضوي عليها ونخلي أنه الرجل يهتم بصحته، ما يقول أنه أنا يعني فارس زماني بحياتي وأنا ما فيني يعني ما بينصب. اليوم ما في حدا في فوق راسه خيمة، انت اليوم اذا ما بتعطيني بصحتك انت حيكون هتتعرض لامراض. واليوم يعني اسباب الامراض عديدة، كان الدخان، كان المشروبات الكحولية، كان قلة البدانة، كان قلة العمل، كان قلة الشغل، كان السهر، الترف، كل هالامور هذه بتؤدي لامراض.
1: يعني دكتور صار رجل عمره 50،
2: نعم،
1: اليوم احتفل بعيد ميلاده 50.
2: صحيح.
1: من نام ببلش؟
2: أنا بقول إذا كان مرته بتحبه كتير ما بتروح بتجيب له لا نايكي ولا سبورت شوز ولا بتجيب له طقم ولا بتجيب له شيء، بتقول له أنا بهالوقت هذا بدي أرسلك لعند الحكيم هدية مني لألك خلي يعمل لك فحص دم. أنت بحياة عمرك بينك عمر فحص دم، تروح بتعمل فحص دم وفحص بول، بيشوف لك ضغطك، بيشوف لك
1: فحص عام،
2: بيفحص لك قلبك، بيفحص لك بطنك، بيسألك أسئلة، بيعمل لك فحص سريري، وبيحمل بشوف السيرة المرضية اللي عندك والمرتبطة بأهلك، مع أمك، مع أبوك، مع أخواتك، إذا حدا بالعائلة في أمراض وراثية ممكن تأثر فيها. أنا بعتبر هذه الجائزة الكبرى اللي ممكن تعطيها.
1: ما بتعتقد دكتور إنه لازم نجيب معه دول تريدميل؟ كمان
2: التريدميل إذا كان يحتاج الأمر ساعة نحن بنحاوله وبنبعته. والتريدميل هو اليوم كتير ضروري، بس أنا بحب البارك هيك الواحد يتمشى بالبارك شوي
1: على إجرين
2: التريدميل وراحة الطبيعة، وخاصة بهالربيع اللي نحن اللي عايشينه. لهالسبب يعني بدنا نعمل عدة أول شيء فحص سريري، فحص تاريخ المرض، تاريخ العائلة، تاريخ المرضي اللي عنده، إذا بيشرب دخان، إذا بيشرب مشروبات كحولية، إذا ما بيعمل رياضة، إذا كل هالأمور هاي بدنا نفوت فيها بتفاصيله، بيشرب أرجيلي كيم أرجيلي كيم عم دخان بالنهار كيم كذا، عرفت لي كيف كل هذه الأمور بنحب نفوت فيها بتفاصيل، وبنضوع لهم ونورجيها إنه قداش هذه مسمى وقداش هذه مضرة وقداش كذا. ننتقل بعد منا للفحوصات، الفحوصات المتطلبة يعني في فحص دم عام لازم ينعمل، فحص للكلي، فحص للكبد، فحص لضعف الدم، التهابات الدم، التهابات الدم، صفائح الدم، التهابات فحص للسكري، فحص للمغنيسيوم، الفوسفات، فحص للبول اللي كمان بيعطينا للسكريات.
1: ضروري فحص النظر دكتور؟
2: فحص النظور مش ضروري. أنا أقول لك بعد الخمسين إذا كان ما في مؤشرات، ما عنده مثلا أرحب المعدة، ما عنده إمساك، ما عنده مثلا أي أعراض للجهاز الهضمي
1: ملفت للنظر،
2: بعتقد هذه بأنه خليها لوقت، لأنه هذه مرحلة متقدمة، بس هي مستحسن كتير بعد 50-60 سنة أنه الواحد يعمل فحص النظور. بس قبل ما نعمل فحص النظور، في فحص بتبعته الحكومة الكيت، هذا تبع فحص المصران الغليظ، ويمكن أنا بعتقد ما في حدا بالجيلي ما بيعرف حدا جوره أو قريبه أو حدا انصاب بهالمرض، هذا مرض البول كانسر يلي هو شائع جدا. وللحقيقة أنه في علاجات لقاله.
1: طيب دكتور عفوا، لما الحكومة تبعت الكيت للفحص وبيطلع هالكيت أنه أنت ما فيك شيء، فحصناك طلعت منيح، هل هذا يطمئن ولا هذا بس يعني مجرد انه انت اول رايت بس انتبه؟
2: هلا هذا الفحص بسموه سكرينينج تيست، يعني فحص انت عم تدور على شيء، عم تنتظر شيء، انه عم تفتش عن شيء، ما لقيته يعني ما لقيته، ما في مش موجود. بس هن حتى ناكل هالسرديه هذه اللي عملوا له، انه والله اليوم عملنا له فحص للبول، عملنا له فحص عفوا للمعده، وعملنا له فحص للخروج، وبطل في دم بالخروج ولا في شيء، شو بنقول له؟ تجي لعنا بعد 4-5 سنين بنعيد الفحص ذاته، بيبعثوا له الكيت تاني بعد 5 سنين. يعني هذا عم يعطوه، عم يقولوا له عملية انه اذا شيء ما بين بهالفترة هذا وموجود او بين في مؤخرا، في عندك مشو بمرحلة تانية.
1: هذا يعني الاستغناء عن الناظور؟ يعني اذا بعثوا لك بعد الكيت انه انت اوكي،
2: ما ضروري تعمل نظور،
1: ما بيضروا،
2: ما ضروري. بس اذا بعثوا لك الكيت والكيت طلع بوزيتيف، لازم ضروري تعمل.
1: نعم.
2: يعني وهوني بديقول شغلة كتير كتير مهمة، انه اذا طلع الكيت بوزيتيف وما سمعوا من الحكيم وما سمعوا من المريض، بتلاقي الرسائل عم تجي على الحكيم، شو عملت له، هذا عملنا له هذا كذا، عملت كذا. يمكن في البعض منهم بنعمل نظور، بس تعمل النظور اللي بتخبرهم انه نحن عملنا النظور، انه هذا كل شيء تمام، حتى يطمئنوا، حتى يعرفوا كيف بدهم يتصرفوا معه. يعني المساله مش متروكه، في ريمايندر لها كتير كتير مهمه. في فحص كتير كتير مهم كمان لازم نعمله، فحص البروستات PSA، يعني بسموه بروستاتيك سبيسيفيك انتيجين، هذا نوع من الفحوصات، الفحص المختبر فحص دم كمان، هذا ممكن كمان يبين،
1: يعطيك إشارة،
2: يعطيك إشارة طبعا إذا كان زايد، يا بتكون في تضخم بالبروستات، يا بيكون في عندك بروستات كانسر، يا بيكون عندك في شغلات عم تهيج البروستات، التهابات معينة، هذه بدها متابعة وبدها فحوصات تانية تعمل الألتراساوند.
1: طيب هل دكتور يغنيك فحص الطبيب؟ يعني عفوا الطبيب بالعيادة بيعمل فحص خاص للرجال، إذا قال لك أنت أوكي ما لقيت في تضخم ولا ما بيلمس جوا، يعني هل هذا يطمئن خلاص ولا لازم هذا بس مقدمة ما معك شيء بس لازم تتابع
2: فحص البروستات؟
1: ايه
2: دكتور، اذا كان فحص البروستات موجود المفروض ينعمل فحوصات تانية.
1: يعني لا عفوا دكتور، اذا طبعا راح واحد على دكتور سبيشاليست،
2: نعم،
1: وبتعرف
2: إذا كان وصل لحد سبيشلست يعني وصل نبعته لسبيشلست نحن
1: أيه.
2: إنه في شغلة نحن ما واقفين نحلها بدها حكيم اختصاصي يحل لها. إذا حكيم الاختصاصي شاف وعمل له سيستوسكوب يعمل له نظور منظور بالقضيب وفات على المبول وما لقى فيها شيء عفوا فات على المبول وفات على البروستات وما لقى في شيء وأخذ عينة فحصها ما طلع فيها كانسر ولا فيها شيء بنسميه تضخم تضخم حميدي بالبروستات. وهذا التضخم الحميدي في العلاجات في حبوب لقالوا ممكن نعطيها للمريض بيرتاح عليها كتير كتير وممكن تساهمنا. هلا إذا كان طلع شيء ما سمح الله خبيث كانسر هذا العلاجات بتختلف كليا والعلاجات بتتعلق بعمر المريض إذا كان كبير بالعمر إذا كان فيت إذا كان صحته منيحة إذا كان قادر يعني هالعلاجات بيحددها حكيم وفي بروتوكول معين لها وبيحددها حكيم الاختصاصي ومن خلاله ممكن تعمل راديو ممكن تعمل كيمو ممكن تعمل جراحة حسب هذه طيب التحديات والستاجين تبع المرض.
1: دكتور رجل بعد 50
2: نعم
1: هل يتوجب عليه أن يعطي أهمية لفحص القلب ولا بينطر لتيجي العوارض؟
2: أسا هذه النقطة نحن قلنا أهم الأمراض يلي بتصيب الرجل بعد 50 سنة أمراض الأوعية الدموية.
1: نعم
2: شو معنى أمراض الأوعية الدموية؟ يعني أمراض يعني شرايين القلب شرايين الدماغ شرايين الكلي شرايين العينين شرايين كل هذه الأمراض هذه اللي بيسموها أمراض الأوعية الدموية. هذه الأوعية الدموية الشعيرات الصغيرة بيصير فيها نوع من بعد العمر 50 وبالطالع إذا كان مدخن إذا عنده سكر إذا عنده ضغط إذا عنده هذه بتتشنج بيصير في عندنا نوع من التسطيم بالشرايين وتسطيم الشرايين هذا ممكن يؤدي للذبحة القلبية أو الذبحة الدماغية أو الذبحات اللي عم نسمع فيها اليوم بشكل شائع كتير كتير. لهالسبب فحص القلب وفحص الأوعية الدموية وفحص هذا ضروري جدا وفحص ارتفاع ضغط الدم هذا ضروري جدا جدا جدا.
1: نعم يعني لازم بدون ما يوجع شيء الإنسان أو بدون أي وجع بس طبعاً. يصير 50 يحولوه على فحص تخطيط قلب أو
2: مش ضروري
1: يشوفوا البدايات
2: قبل نعم. كل شيء هو وقت العمل 50 سنة في فحص بس المفاق 50 وفوق. هلا إذا كان عنده ارتفاع بضغط الدم إذا عنده سكر يبقى معه خبر إذا عنده أمراض مثلا العلاقة بالميتابوليك ديزوردر بالتغذية وبالأكل أو بالغدة الدرقية أو بشغلة تانية يعني في مؤشرات تانية ممكن تسبب له الأمراض الأوعية الدموية ساعتها لازم يتحول عند حكيم القلب طبعا يتحول عارف شو القصة. هلا بعض وقت كمان في بعض الحالات ما ضروري يكون في مثلا تسطيم او انسداد بالشرايين يمكن يكون في امراض معينة بالفالف او امراض معينة بشيء بيجيك رجل بيقول لك انا بتعب كل ما ركضت شوي بتعب كتير وعم بتصير عندي ضيقة نفس هذا شغله غير طبيعية هذا بتعمله فحوصات للقلب الأوعية الدموية منيح بتعمله شيء بتروح بتعمل له فحص للقلب بالامر اي انجيوغرام بتعمل له اي صوت خاصة للتشامبر تبع القلب أو قلت إيكو كارديوغرام أو شيء بتلاقي معه طلع معه أنه بيقولك سطم الأبهر تبعه عرفت عليه كيف هذا بده عملية. وهذا إذا كان كل ما عملت العملية قبل الوقت كان نسبة نجاحها عالية كتير كتير. يعني المسألة أنه الواحد مش أنه شيء واحد معين أنه بده يعمل.
1: طيب دكتور إذا كان واحد راح عند حكيم القلب وقال له منزوع معك الصمام
2: نعم
1: مش ال يعني ما بدك ستنت بدنا نغيرك صمام هل هناك خطورة وهل هذا صار أمر سهل تغيير الصمام أو هل هو بيأثر بسن معين أكثر من سن الثين؟
2: تغيير الصمام بشكل عام عملية كتير يعني ناجحة ومهمة كتير اليوم خاصة الصمام الأبهر إذا كان بيكون في عملية يحطوا له رينج بيحطوا له صمام جديد ارتفيشن. هلا ال بقدر ما بيكون الإنسان هلا في ناس مثلا عمره 50 وواحد عمره 60 مثلا 60 بتلاقي أصبه بالخمسين عرفت علي كيف يعني جسمه بتحمل العملية بتحمل البنج بتحمل كيف لأنه ما بيشرب دخان بيعمل رياضة بشكل يومي تغذيته مرتبة بيعمل نشاطات حلوة كذا إلى آخره هي بتعمل فرق كبير لأنه أنت المشكلة الكبيرة وقت اللي بتعمل العملية مش فشل الصمام اللي بتحطه يعني نسبة الفشل قليلة جدا جدا وأنا بعرف ناس عملوه وارتاحوا كتير وتغيرت حياتهم كلها بهالموضوع الموضوع هذا. أما الموضوع وين؟ أنت بدك تتعرض للجروحة، والجروحة بدها بنج، والبنج بدك تنام تحت البنج ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو أربعة. كل هالأمور هذه بدك تمضي أنت عورة أنه إذا صار شيء منها مسألة الحكيم، هذه مسألة الذاكي. بس طبعا يعني وقت اللسان الواحد عم يمضي أنه إذا صار معي جلطة، إذا صار معي كذا، إذا متت، إذا أنا ما، هذه بدك تحطها بشكل بشكل روتيني، بشكل دوري، حتى لي حتى الحكيم يحمي نفسه والمستشفى تحكي بنفسه والمريض والأهل يعرفوا شو عم يصير ويحمي نفسه. لهالسبب يمكن لو كانت العملية بالمية مية ناجحة، بس عند الطبيب أو عند الجراح عنده نسبة مئوية مارجن يعني قليل جدا جدا، بيقول لك انا ما منش متحمل هالمسؤوليه كلها سوا. هذا في بروتوكول بتحطه الحكومه، بتقرا انت هالبروتوكول هذا، بتطلع عليه، عجبك بتمضي، ما عجبك ما بتمضي، اذا ما بتمضي بيقول لك ما في نعمل لك العمليه، بتروح ظبط حالك. هلا هون كيف بتيجي المساله انه انا بدي امضي على العمليه، بس اذا انا ما بعمل العمليه شو بده يصير فيني بعدين؟ لانه بعض الحالات بيكون الصمام كتير منيح والقلب بعده نشيط ومنيح، يعني بتحمل العملية. إذا عملت العملية بتنجح كتير. هلا إذا كان القلب ضعيف، نتيجة مرض الصمام وضعف ومقدر العملية، يعني نسبة نجاح قليلة، وبعدين في حالات بيوصل مرحلة ما بيعملوها نهائيا. لهالسبب انه انت اليوم وقت اللي عم تمضي على ورا، وقت اللي عم تمضي على شيء، انه في شيء بدك تستفيد منه من العلاج، عرفت عليك؟ ووقت اللي يعني اليوم الطب تطور كتير كتير، والاخطاء، في اخطاء طبية ما بقلك لا، او في مضاعفات طبية بتحصل، عرفت عليك؟ بس قليل جدا جدا، وخاصة بالعمليات المهمة يعني مثل حكاية هذه.
1: طيب دكتور، ما هو الفرق بين تغيير الصمام وتركيب بطارية للقلب؟
2: لا هذا
1: شو الفرق يعني؟
2: فرق كبير.
1: البطارية لشو؟
2: البطارية بيحطوها وقت اللي بتكون الكهرباء. القلب، عنده أربع عناصر مهمة. في عنده الشرايين اللي بتغذي، في عنده الكهرباء يلي بتمشي، وفي عنده العضلة يلي هي بتخزن الماء وبتدفع الدم. يعني اي عطل بهالمثلث هذين، عرفت كيف؟ هلا اذا عضلة القلب منيحة وما في تسطيم بالشرايين وعندك الكهرباء مش مظبوطة،
1: كيف بيعرف الواحد
2: الكهرباء؟ يعني دقات القلب بتكون غير طبيعية، دقات غير منتظمة، بعض وقت بيصير معه الواحد مثل الدوخة، بعض وقت بيصير بيشعر بحوله انه عملها اكتر من اللازم لمجرد عمل مجهود صغير، عرفت على هيك؟ وهذه بتتبين، هذه كمان شغلة كتير مهمة السنة بالفحوصات الاولية، بتعمل بالتخطيط الاي سي جي، تخطيط رسم القلب، كمان هذه ممكن تكتشف اللي اياها، عرفت علي كيف؟ او مثلا بيجيك واحد بيقول لك انا لك عم تصير معي ضغوط قلب وكذا والى اخره، ومن المرتاح بس اركض، بس اتعب، بس اشرب دخان، بس اشرب ارجيلي، بس اشرب قهوه كتير، بتيجي تفحص وبتلاقي ما في شيء نهائيا، ما في عندك شيء هنا. ساعتها شو بنعمل؟ هذا ما معناته ما عنده شيء، اذا عنده شيء بس ما يبين معي انا باللحظه هذه، بنحط له هولتر مونيتور، بنحط له
1: مونيتور
2: 24 ساعه او 48 ساعه، بتخطط له القلب تبعه، وبعدين بنعمل دراسه لتخطيط القلب، بنشوف يا زيد ضغوط القلب، يا نقص، يا عم غير منتظمة، يا أنه فيها نقص ببعض الوايفز اللي موجودة أو بعض الإشارات للقلب، هذه بتخلينا نعرف. هلأ إذا كان مثلا القلب ضغط قلبه وما عم تضرب مضبوط كتير ومنخفضة كتير كتير، بدنا نحط له بايس مايكر مشان القلب ما يوقف، عرفت عليك؟ وفي بعض الحالات مثلا يمكن الواحد بيصير معه تضخم بالقلب، تنتزع الكهرباء تبعه، بيصير معه هارت اتاك، تنتزع الكهرباء تبعه. في ناس ما في شيء نهائيا، تنتزع الكهرباء نتيجة انه في امراض خلقية موجودة بالقلب،
1: ارهاق
2: او امراض خلقية موجودة بالقلب ما بينت الا فترة معينة. في مرض دائما كتير في بعض الرياضيين بيموتوا فيه كتير، هذا بيسموه ماتر برولابس، يعني بتلاقي واحد نشيط وعم يلعب وعم يركض وعم شيء وقع بالأرض وكلابسه وبابا يقوم، هذه يمكن حدا كتير ناس سمعت فيها. هاي بيكون عنده نوع من يعني من أمراض القلب، اللي بيكون القلب فيه أمراض خلقية من بيني أو بالصمامات اللي بتعمل هالموت المفاجئ هذا. فالمسألة يعني نحن عم نحكي هذه، عم نحط المسائل هون، يعني نسبة الأمراض العملية غير طبعا أقل بكتير من نسبة الناس عم يعملوا فحوصات حتى يتأكدوا إنه ما في شيء.
1: نعم.
2: واليوم إنه مثل ما تفضلت بحكيت إنه هذه الإمرأة اللي بتحب جوزها اللي عم يشتغل عم يدير بيله أولاده وعن رجل آدمي، رجل بدها تعطي له هدية، جيب له هدية اللي بده إياها، بس الهدية الكبيرة تاخده لعند الحكيم إذا

0: إذا عنيد ما عم يروح عند الحكيم، لو يروح الحكيم يفحص ويعمل له الفحوصات الرئيسية، فحص دم، تخطيط للقلب، إشعة الصدر إذا بيشرب دخان، في هلأ في بيعملوا سيتي سكان مشان يشوفوا إذا كان في لاين كانسر، إذا كان في أمراض بالجهاز العظمي بيعملوا فحص للمعدة كمان مثل هذه هيليكوباكتر بايلوري إذا احتاج الأمر، مثلا الفحص الخروج إذا في دم بنعمل النظور، إذا في ضعف دم بنعمل نظور، يعني كل شيء ببين لنا وبننتقل من مرحلة على البروستات، إذا بين في شيء في نوع من الكانسر بكون بروح الأولية في نستأصله، إذا كان الورم حميدي في نعطيه أدوية بطل الأم يروح على التواليت بالليل ويبول ويرجع ويروح ويجي، عرفت هيك. البول كانسر إذا اكتشف بمروح الأولية بتعطيك يعني نسبة 99% صحية، عرفت عليك
1: نجاة عملية يعني.
0: طبعا عجبهين يعني، لأنه كتير هذا البول كانسر هذه شغلة يعني.
1: طيب دكتور شو بيسبب سرطان الأمعاء أكثر يعني أكثر الأسباب؟
0: هلا في عدة أسباب، هو الأمراض السرطانية لها عدة أسباب مشتركة، كانت أسباب بيئية، كانت أسباب توكسيك بفوت على الجسم، كانت أسباب سامة بفوت على الجسم كمان. العنصر الوراثي له تأثير كتير بالبول كانسر، عنصر الوراثي، وبيقولوا التغذية بتاكل يعني اللي فيها لحم كتير ممكن يعرض للسيل هذاك، قلت أكل الفايبر يعني الأكل اللي بيكون ما فيه كتير شو بسموه الفايبر بالعربي، إنه ما فيه كتير
1: مثل الشوفان
0: الألياف، نسبة الألياف بتكون إنه مصروفه للألياف بتكون قليل كتير، بس هذا لا يعني إنه هذه أسباب كمان هذه، عرفت لكي، بس الأسباب الرئيسية إنه زي الواحد بالعائلة بالأخوة بالأهل إنه صار عنده نوع من البول كانسر المفروض يعمل
1: يعني كمان، بس يصير عمره 50 بيكون أكثر عرضة
0: أكثر بالطب طبعا،
1: أكثر من الشباب يعني.
0: إيه طبعا بكتير، هلا ممكن يحصلوا بأي عمر بس بهالعمر هي طلع عنه بهالفترة الزمنية هذه الحكومة بتبعتها هالكيت. بتعرف أنت الحكومة قديش بتوفر من هالكيت الصغير اللي بتبعته، يمكن بيكلفها ملايين من الدولارات بس بتوفر لها مليارات من الدولارات، يعني تصور أنت تكتشف لك مثلاً 20 مريض مع هيك بتستأصلهم، وإذا كيف تركتهم بدون علاج وروحوا على المستشفيات قديش بدهم يكلفوا شغل للمستشفيات والأطباء وأعباء للعائلة وأعباء اجتماعية وأعباء لألو هو المريض بحد ذاته. هذه كتير يعني أنا كتير بشد على النقطة هذا، وفي ناس يمكن اليوم عسمعون من بعض المرضى اللي عندي أنا إنه تشدد عليهم كتير واكتشفت أكثر من حولي يعني، والحمد لله رب العالمين بمراحل الأولية جدا والعالم إلى 10-15 سنة عايش بحولي طبيعية ما في شيء. ولو كان هذا الرجل يعني انتركته مثلا شهرين 3-4 أو الذي هن أو سن زمان هتصير في أمراض وما نقدر نعمل لشيء، أو تنتقل من المكان الرئيسي اللي خلفي لهذاك. يعني اليوم بعطيك مثل صغير، بيجيك واحد بتقول والله عملت لك الفحص طلع معك دم بالخروج وكذا وإلى آخره، وبدك أنت النظور مفروض تعمل نظور والنظور هذا ممكن يبين لنا في شيء، بيقول لك ما معنا شيء حكيم، أنا لو رح مسافر على لبنان لو رح على الحج وبعد منها بدي روح على لبنان وباللبنان بدي أعدل شوية عرفت أنا كيف
1: أرجع
0: وبعدين بس ارجع بعمله. يا اخي طالع عمل انت لا بروح على لبنان، بروح على لبنان بروح بيقعد بشضاعه بعيلي شويه بيقول له تهمته ما نروح مبسوط بالضيعه مخيب ما في امراض ما في شيء
1: والسرطان عم بيكون
0: واقعد مبسوط هو مرتاح وكذا. بعد شيء سنه بيكون بيقفلك يا مره انا عم يطلع معي الخروج اسود او في يا مره عم يطلع كذا، ان روح شوف بتقول له روح شوف الحكيم، بتكون بتطلع على الفايل تبعه انه انت المفروض انت طالع معك كذا بوزيتيف المفروض يعمل لك فحص وانت جيت بدك تعمله واهبالك وصل لهالمرحله. بتروح بتعمل فحوصات الكولونوسكوبي والكاستروسكوبي بتلاقي يخطر الجدار المصران كله ينتقل على محل تاني، يا انه هون عمليه الاستئصال صفت صعبه، يا انه بيدخل عمليه الاستئصال عمليه الراديو ثيرابي او الكيمو ثيرابي او العلاجات التانيه. وهذا هو الاهمال الرئيسي. انا ليش اعطيت هالمثل؟ لانه حصلت الثري بيقول لك انا رايح على العمر بس ما حطول بروح انبسط بلبنان على الحرب بلبنان ما بقى في يرجع لهون. انتبهت لي كيف بتروح الامور مع بعض البعض وما في اعراض، انه انا ماشي الحول عم بروح على التواليت وعم اكل وعم اشرب ومبسوط ومكيف، اذا ما اشتريت الصفر ضقت بيجي ساعه الصفر دم بالخروج اوف فاهم اوف صار يعني بتوصل لمرحله كثيره. وبعدين الضغط

0: الضغط شغل ضروري. هلا كثير ناس مثلا بتقول له عندك ضغط ما بيصدق، بيقول لك انا ليش الضغط؟ شو هذا الضغط؟ بيكون ضغطك 170 على 100 تقريبا، هذا شيء غلط. لا بيصير هيك، انت صحتك منيحه، انت جسمك منيح، انت الاوعيه تبعتك منيحه، بس هذا بيدمرك تدمير. الضغط بسموه سايلنت كيلر، يعني الموت البطيء، عرفت عليك؟ وهذا بيأثر على العينين، بيأثر على الكلى، بيأثر على القلب، بيأثر على الدماغ، بيأثر على أماكن كتير. والمشكلة إنه إذا أنت اليوم عمرك 50 سنة ومعك ارتفاع بضغط الدم وما بتخلو ده، ما بيبين عليك شيء، ضلك تشتغل بتروح، لأنه الشرايين
1: تبعتك مثل السكر يعني،
0: الشرايين تبعتك ماكنة وجديدة الساعه، عرفت؟ بس انت عم تدمرها، توصل لمرحلة انت بعد سنة تنتين ثلاثة اربع خمسة دمرت الشرايين تبعتك، صفر في عمل تعال هون اولنا، يعني بدك ساعتها تبلش تقدر ادوية، بس انت دامج في بعض اماكن صار نتيجة هيك. العالم بتخوف من أخذ الأدوية، ودائما بتحط له للمريض إنه أنت، أنا اليوم اكتشفت عندك ارتفاع بضغط الدم، وأنا عندي قناعة إنه اللايف ستايل، يعني الحياة اللي عايشها مثل ما بحكي أنا وياك، إنه منه عجبتني، منه طريقة صحية، بعدين الأكل عم تاكله بالصحي، بعدين وزنك مش مناسب مع طولك وعرضك وكذا، كل الأمور هذه، وهون بدك تقول له ضغطك مرتفع، الدم تبعك كذا، لازم تعمل شيء معين لقاله، وبدك تسمع الكلمة لقاله. هلأ إذا كان ما سمع الكلمة حنضر لقاله، وإذا سمع الكلمة حستفيد كتير كتير.
1: دكتور كبا بس يصير عمره 50 كمان الواحد،
0: نعم،
1: نظره بخف
0: يعني، طبعا
1: شو لازم يعمل؟
0: اي كمان هذه كمان من الفحوصات الاوليه اللي لسه نحن وصل، لازم يعمل فحص للعينين وفحص للدينين. يعني فحص للعينين هذا الشغل ضروري بعد الخمسين سنه، لانه العين بتتعب بعد العمر، هذا مثل ما بتعب شاب الراس، مثل ما بيبعث المفاصل، مثل ما بتتعب اي شيء بتتعب هذا، وبعض الوقت بتجي له ميه الزرق يلي الغشي على اللينس بصير بتعطي الاملاح والدهونات كذا عليها، ما بعرف فيها نشوف كمان. هذا المفروض يعمل له فحص للعيون باستمرار، او شوف ارتفاع ضغط العين كمان بالتحديد، اذا الرجل عنده سكري او عنده ضغط او عنده امراض تانية، هذا ضروري جدا جدا جدا. ومرض السكري ضروري يشوف حكيم الاوبتومتر، حكيم العيون، وحكيم يلي بي يعني الأوفتالمولوجيست والأوبتومتر. الأوفتالمولوجيست هو حكيم العيون الأصلي، والأوبتومتر اللي هو بيشوف فحص العيون إذا كان منيحة. ارتفاع ضغط الدم كمان اللي شغله ضروري كتير، يمكن بتيجي بالفيروس، يمكن بتقل أم معه، إذا كان ما بتكتشفها، إذا ما بتعمل لها فحوصات لقلها ما فيك تعرفها، أو بيروح النظر، أو في عندك بعض وقت اللايزي آي، الواحد بيشوف بعين شو ما بيقعد بيشوف، ما بيلاحظ، بيكون شاب يعني، هذه بروح النظر يعني بعمر بالعشرينات او الثلاثينات او شيء. هذه كمان فحص الاذنين كمان شغله كثير، فحص السمع، هذه شغله كثير ضروري وكثير مهمه انه الانسان يعمل فحص السمع، لانه فحص السمع كمان مرتبط بالعمر، ومرتبط بالامراض الوراثيه اللي عنده، مرتبط بكل شغلات اللي عم نعملها. فانا هسه الواحد بده يكون دقيق بكل هالمسائل هذه اللي عم يقوم فيها، حتى اللي ما انه
1: نعم. دكتور فينا ناخذ مكالمة؟
0: ايه تفضل تفضل
1: تفضل. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابراهيم دكتور، الله يسعدك بصحتك يا رب.
0: يا اهلا وسهلا. يا اهلا.
2: موضوع حلو خصوصا الشباب ازاي افضلنا بالخمسينات والسبوع.
0: نعم
2: حكيم. في عوارض للواحد يكشف اللي دمنشا؟ يعني انا بالخمسة وخمسين سنة تقريبا اكيد بنتا يعني اشياء بتكون قديمة، يعني سنين بتذكرها، بس أشياء يعني كل يوم بتحسها بتنسى. يعني إذا بدرس بغرضك أنا لا نحط من هون، شو بدي أجيب من هون؟ هل هي عوارض ديمنشا، ولا الهموم اللي أكلتنا بهالحياة اللي الواحد يعني باي يحطم؟
0: لوك لك مرض الديمنشا، مرض عملية الخرف، كتير كتير كتير شائع بمجتمعاتنا هون بالتحديد باستراليا، لسبب واحد انه شائع كتير، لانه صفة العالم عم تعيش اكتر من الاول، يعني عم يطولوا بالعمر. وطبعا هذه كتير حولة مهمة، الواحد لازم يخدها بعين الاعتبار، بالتحديد اذا كان عنده امراض ممكن تأثر على الاوعية الدموية، لانه اذا بلشنا بالحديث نحن قلنا اذا كان الاوعية الدموية صحيحة والبايب يعني هذول الفيتنج البايب الموجودة بالبيت منيحة، البيت ما بيتخطخ وما بيوعوهون، كمان الإنسان إذا كان الأوعية الدموية تبعته جديدة ومنيحة وشغالة أمراض كثيرة بتروح. هذا نقطة. هذا ممكن كمان هذه الأمراض الأوعية الدموية ممكن تؤدي لعملية الخرف للديمنشيا اللي عم تحكي فيها أنت. شيء تاني بعتقد يمكن اللي عم تقوله أنت ما بعتقد هو نوع من الديمنشيا بقدر ما هو يعني ضخم الحياة وصخب الحياة اللي عايشينه. يعني مثلا بدك تروح بتقول لك مدامتك روح على الشوبينج سنتر جيب لي هالغرض والغرض والغرض هذا، بتجي انت لهونيك بتوصل مستعجل بتروح بدغري بسرعه بدك تروح تعملهم منك مسجلهم بتنسى شو بدك تجيب، جبت بطاطا نسيت الثوم، جبت الملح نسيت الزيت الى اخره. على السرعه بتكون يمكن توقف سيارتك بشارع بعيد شوي ما تلاقي محل باركن، ترجع تبرم على السياره بالباركن بتقول وين حطيتها انا، اوف المفاتيح كانوا بجيبتي وين روحوا، او والله انا حطيت الشغله. هذه كلها مش عملية هو عملية ديمنشيا أو بداية ديمنشيا أو شيء من النوع، بس بعتقد صخب الحياة اللي عم نعيشه بحياتنا وممكن يأثر على عملية التركيز الموجودة عنا. يعني ما بقى في تركيز مهم، لأنه نحن التركيز تبعنا في عنا short memory واللونج تيرم ميموري، يعني يعني التركيز على المسافة على المسافة القصيرة وعلى المسافة البعيدة. بس على المسافة القصيرة بقول لك خذ هالغرض هدي التليفون تلفل لي لفلان وهلا تعطيني شوي، بتاخذ التليفون دي وانا اعطيتك نسيت انا اعطيتك التليفون، بس بقول لك والله عندك موعد مع الحكيم بتاريخ الفلاني، هذا بدك تتذكر بتروح بتسجله عنده بتحطه بعقلك وبتكتبه بمخك، ولانه الامر بهمك امره كثير بدك تتذكر وبتروح بتشوف طبيب الحكيم، او عندك موعد مع مرتك او عندك موعد مع اولادك او عندك يعني شيء مهم بهمك امره، بتلاقي انه يعني العمليه واضحه وما في اي شيء لقلي. بس برضو عمليه الديمنشيا اللي انت متخوف منها في إلى كذا شغلات ممكن تساعدنا نحن، هي الرياضة، الأكل التغذية الصحيحة، النوم الصحيح، المشي هاكي بالبارك الحلو كمان، القراءة، قراءة أي نوع من القراءة، بتقرأها قراءة الكتاب قراءة شيء تجيب السودوك، وهدول العمليات اللي بيحذروا أو بعضهم بتشتري الجريدة صور متشابهة في فروقات معينة من بعضها بتعملها، كل هذه شو شغلتها هذا لحتى تشغل الدماغ تبعك. والعلم الحديث بيقول لك مستحسن أنه أنت كل يوم تتعلم شيء جديد. يعني شو بتقلي شو بيتعلم شيء جديد بعد عايش هيك، تعلم مثلا كلمة باللغة الإنجليزية ما بتعرفها هاي كلمة جديدة، كلمة باللغة العربية الفصحى مثلا ما بتعرفها هذه كلمة جديدة، تتعلم مثلا تروح على البارك أو تعمل شوية رياضة ما بتعرف الرول تبعها تتعلمها، تاخذ كتاب جديد عم تقرأه ما فهمت شيء تروح تدور بالقاموس عن المعنى تقله، سمعت خبر جديد منك سمع فيه بدك تروح تاخذ معلومات عنه لازم. كل هالأمور هذه بتخلينا نحن أنه نتعلم وخلي المخ تبعنا والعقل تبعنا شغول 24/24 ونحرق هالمواد السامة اللي عم ناكلها بشكل دوري يومية، وما نطرق بطن بالليل الساعة 9-10 بالليل ونروح ننام ومندل كل الليل عنا فوغي برين، العقل طبعنا مخيم عليه السموم وخيم عليه الدهنيات وخيم عليه الأكل. وتنظيم الحياة، تنظيم الحياة، تفيق بكير الصبح تشوف الشمس تطلع انت والشمس مثل ما كان ببلادنا، نروح يقولوا لنا أمهم شو قبل ما تحمد طبول تشوف الشمس هي وطالعة، ونحرك نفسنا ونحرك جسمنا ونحرك عقلنا ونعرض حولنا للطاقة الشمسية والقراءة والكتابة وكل هالأمور هذه ممكن تساعدنا بعملية تجنب الديمنشيا. إذا فينا نحكي هلا
1: إن شاء الله بإذن الله
0: القصير، بس على المدى البعيد أمين فيك تروح لعند طبيب العائلة اللي بتشوفه أنت وبيعطيك تفاصيل أكثر وأكثر لألة.
2: الله يزيدك،
1: شكرا جزيلا، الله يبارك
0: إن شاء الله بكون
2: الدينة
0: حبيب
1: العالم. دكتور بتشكر حضرتك كتير، الله يبارك فيك، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نلقاك في الأسبوع القادم يوم الاثنين بنفس الموعد
0: إن شاء الله. سبحان العليم،
1: شكرا لكم، شكرا للمستمعين، وحتى نلتقي لكم منا أطيب المنى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: من إذاعة الصوت الإسلامي قدمنا لكم الصحة والشفاء مع الدكتور مصطفى، برنامج طبي يقدم الإرشادات والنصائح الطبية في حلقة أسبوعية صباح كل يوم اثنين عند 10 تماما. الصحة والشفاء نضيف فيه الدكتور مصطفى علم الدين يرد على مكالماتكم ويحاوركم مباشرة عبر الأثير. الصحة والشفاء، إعداد وتقديم إبراهيم الزعبي.

كذلك كانوا يؤفكون.

فاصبر إن وعد الله حق

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها.

شر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب

بالوسيلة والفضيلة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا فإن أصبح ذهبا اتبعناك فدعا ربه فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا فمن كفر منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة قال بل باب التوبة والرحمة رواه أحمد وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة رواه أبو داود والترمذي وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر لي الهدى وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري رواه الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك رواه الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة فقالوا كيف يا رسول الله قال يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد رواه مسلم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواه الترمذي وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم
0: من
1: أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: the voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The voice of Islam Radio Sydney, faith, knowledge, community.
1: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة

ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح

وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم من جديد وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. في آخر المسجدات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه. ترامب أضاف أن إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق المضيق، وأن الحصار الأمريكي عليها هو أكبر حصار في التاريخ العسكري. في أول رد فعل رسمي على رفض الرئيس الأمريكي المقترح الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إنه سمع برد فعل ترامب، مشيرا لأن بلاده تنتظر الوسطاء لنقل المواقف النهائية وعلى أساسها سيتخذ القرار. وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قد قال للجزيرة إن بلاده لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن بعد تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض. أضاف بيزشكيان للجزيرة أن قطر وباكستان تتوسطان حاليا بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إيران إلى الولايات المتحدة. في سياق متصل قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن أي سفينة تريد العبور خارج المسار الذي حددته إيران في مضيق هرمز لن تكون آمنة. في العراق قال مكتب رئيس الوزراء إن بغداد تجري محادثات مع واشنطن لإعفاء بعض المطارات العراقية من القيود المفروضة على شركات الطيران الإيرانية. فيما يتعلق بتطورات في اليمن، قالت القوات الحكومية إن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوالة إيرانية تشكل تهديدا على الطائرات المدنية، لا سيما طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. مشاهدينا الكرام، كل هذه التطورات نتابعها بمزيد من التفاصيل والتحديثات، لكن مستهلنا ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومحمد الأحمد مراسل الجزيرة ينضم إلينا الآن من واشنطن. مرحبا محمد، نتابع معك أبرز سياقات التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أعلن فيها صراحة رفضه للمقترح الإيراني الأخير.
1: نعم، في رد مباشر ورسمي الرئيس دونالد ترامب أعلن رفض المقترح الإيراني الذي طرح في نيويورك من قبل عراقجي والقائم على فتح مضيق هرمز. ترامب أشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل في فتح هذا المضيق من خلال الضغط الأمريكي المتواصل، واعتبر بأن إيران تريد فتح مضيق هرمز لأنها تتكبد خسائر كبيرة كما قال، وبأن العرض حركة العبور، وكشف بأن 29 سفينة عبرت المضيق الليلة الماضية، فيما نقلت أكسيوس أيضا عن مسؤولين أمريكيين بأن نحو 60 مليون برميل من النفط عبرت خلال الساعات 72 الماضية. والرد الذي نقله أيضا الوفد الأمريكي بقيادة ويتكوف وكوشنر إلى عراقجي بحسب أكسيوس يذهب في الاتجاه نفسه، إيران لا تسيطر على المضيق عمليا حتى تضع شروطا بشأنه. مع ذلك المسؤولون الأمريكيون محمد يؤكدون بأن الاتصالات مستمرة عبر الوسطاء وبأن باب التفاوض لم يغلق بشكل نهائي، ويبدو أن الضغط الأمريكي مستمر ومتواصل والإدارة الأمريكية تريد إعطائه مزيد من الوقت. السفير الأمريكي في مجلس الأمن مايك وولز أشار اليوم في تصريحات إلى نفاد احتياطات إيران من النقد الأجنبي وتراجع قدرتها على الوصول إلى الدولار الأمريكي، وهذه المعطيات لا تنفصل عن الحسابات العسكرية. وول ستريت جورنال كشفت بدورها بأن ترامب يشكك في استعداد إيران لتلبية المطالب الأمريكية، وتحدث مع مساعديه عن احتمال العودة إلى القصف العسكري بعد انتخابات التجديد النصفي، مع بقاء هذا الموقف قابلا للتغير ولتأثيرات نتائج هذه الانتخابات. لكن استمرار الحرب قد يفتح أيضا مشكلة سياسية لترامب ترامب في الداخل زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز قال اليوم بأن الديمقراطيين سيواصلون الدفع لإنهاء الحرب في حال فوزهم بانتخابات الكونغرس. وحتى داخل الحزب الجمهوري بدأ مرشحون يخوضون سباقات انتخابية صعبة يطالبون أيضا بانتهائها سريعا في ضوء الارتفاع هذه أو ارتفاع تكلفة هذه الحرب سياسيا واقتصاديا. هناك أيضا قراءة أكثر حدة لدى منتقدي ترامب، من بينهم السيناتور كريس مورفي السيناتور الديمقراطي وهو عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية، الذي قال في منشور على منصة إكس بأن على ترامب أن يقبل باتفاق ويوقف الخسائر التي تتكبدها الولايات المتحدة. كما قال لكن المفارقة بحسب مورفي بأن العرض الإيراني نفسه يعني دفع مليارات لإعادة فتح مضيق هرمز ثم العودة إلى المفاوضات النووية، أي عمليا بحسب مورفي العودة تقريبا إلى نقطة ما قبل الحرب ولكن بعد أشهر من القتال ومن التكلفة التي دفعت الولايات المتحدة. في المحصلة هناك تأكيد أمريكي على استمرار المفاوضات، لكن ترامب واضح في إعطاء الحصار والضغط الاقتصادي مزيدا من الوقت بهدف دفع طهران إلى تقديم تنازلات أكبر. ويبدو أيضا أنه لا يتعامل حتى الآن مع انتخابات التجديد النصفي كنوع من القيود على قراره، بالرغم من التداعيات الاقتصادية للحرب على الأمريكيين وأيضا كلفتها العسكرية بالنسبة للجيش الأمريكي، وربما الأهم سياسيا ما يمكن أن تعنيه أيضا لحزبه الجمهوري وأغلبيته الضئيلة في الكونغرس. محمد،
0: أشكرك محمد الأحمد من واشنطن كنت معنا. الآن إلى تطورات بتفاصيلها في إيران، إذ حذرت وزارة الدفاع الإيرانيين أو حذرت وزارة الدفاع الإيرانية حذرت الأمريكيين من أن أي خطأ جديد في الحسابات سيرد عليه بقوة. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارجي أن واشنطن لن تتمكن أبدا من التدخل في دارة مضيق هرمز. رانيا قاسم مراسلة الجزيرة من طهران لديها تفاصيل أوفى.
2: أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده تجري محادثات لكي تثبت العالم أنها لا تخشى الحوار وأن الولايات المتحدة وإسرائيل هي من تزعزع الأمن، معتبرا أن الشعب الأمريكي غير راض عن سياسة حكومته التي تفرض حصارا غير مبرر على الشعب الإيراني. الرئيس مسعود بيزشكيان أكد للجزيرة أنه لا سبيل سوى الحوار لحل قضية هرمز، أشار إلى أن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل وذلك من أجل خفض حدة التصعيد وأيضا تهيئة الظروف المناسبة للحوار، مشددا على أن الشعب الإيراني لن يخضع للتهديدات أو الضغوط ولن ينحني أمام الصعوبات التي أوجدتها العقوبات الاقتصادية. من جهته حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارشي الأمريكيين من أنه في أي خطأ جديد في الحسابات سيتم الرد عليه بشكل قوي وأشد وأكثر اتساعا من الحربين الأخيرتين، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية المسلحة هي من تدير مضيق هرمز، وهدد باستخدام التكنولوجيا العسكرية الجديدة التي تم التوصل إليها في الرد على أي هجوم تتعرض له البلاد.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكان للجزيرة إن إغلاق مضيق هرمز أمر طبيعي عندما تقطع الطرق أمام إيران. وأضاف ضمن برنامج المقابلة مع علي الضفيري أن حل أزمة المضيق ممكن عبر المفاوضات لا بالقوة.
3: بالنسبة لمضيق هرمز لم نكن نحن البادئين بموضوع قطع الطريق، أمريكا هي من تقوم بذلك وإسرائيل هي التي تقوم بإشعال المنطقة. نحن في ذلك المكان منذ زمن طويل، المسار لنا ولعمان ونحن من يمكننا الحفاظ عليه وكان المرور فيه حرا، ولكن عندما يقومون بإغلاق الطريق كي لا نتمكن من الذهاب فمن الطبيعي أن نغلق الطريق كي لا يتمكنوا من القدوم. هذا الأمر يمكن حله عبر الحوار لا عبر القوة والتنمر.
0: وأضاف بيزشكان للجزيرة أن طهران لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرارها الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض.
3: هذه هي المرة الرابعة أو الخامسة التي نتحدث فيها مع الأمريكيين، وما حدث ويحدث هو أننا لم نعد نثق بهذه المحادثات، لأنه بقدر ما نجري هذه المحادثات يقومون بعد فترة بالهجوم وفرض العقوبات وما قاموا به حتى الآن، لكننا ذهبنا إلى المفاوضات من أجل أن نثبت للعالم أننا نريد المحادثات ونريد التفاوض، ولا نسعى لانعدام الاستقرار والوضع المفجع الذي تسبب به في منطقتنا.
0: كما قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن قطر وباكستان تتوسطان بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إيران إلى الولايات المتحدة، وهو ما أفضى إلى إطار، مضيفا أن على الولايات المتحدة الرد إن كانت مستعدة للمضي قدما في المحادثات.
4: مجددا بكشورهاي كالان در رابطة با
3: أجرينا محادثات مجددا عبر قطر وباكستان اللتين تقومان بالوساطة بيننا وبين الأمريكيين، فنجري محادثات معهما وهما بالإنابة تتحدثان مع الأمريكيين، وهذه العملية تم التوصل فيها إلى إطار وأعلننا عنه. الآن الأمريكيون عليهم أن يردوا هل هم مستعدون للمضي قدما أم أنهم يريدون مرة أخرى تخريب هذا الأمر.
0: من جهة أخرى قال الرئيس الإيراني للجزيرة إنه يمكن لطهران المساعدة في حل الخلاف بين السعودية واليمن، وإن إيران لن تكون من مسعري الحرب، وأضاف أن السعودية قادرة على أداء دور في توحيد دول العالم الإسلامي.
4: عربستان السعودي مكة ومدينة درشاس.
3: السعودية فيها مكة والمدينة، ومكة والمدينة هما مركز اتحاد المسلمين، والمسلمون إذا مدوا أيديهم لبعضهم بعضا فلن تتجرأ إسرائيل على القيام بما تقوم به في المنطقة، فلماذا لا نتحد معا؟ لماذا لا نمد أيدينا لبعض في مواجهة من يهاجم المسلمين ونكون يدا واحدة؟ هذا هو الأمر الذي يجب القيام به، أن نجلس معا ونحل مشاكلنا. وبالنسبة لليمن فنحن مستعدون لحل المشكلة، لا أن نشعل نيران المعركة، مستعدون للجلوس مع اليمن والسعودية للمساعدة في الحل.
0: من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل ساوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. مرحبا بكم دكتور جابرييل، لماذا رفض ترامب المقترح الإيراني الأحدث؟
5: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. الرئيس ترامب عنده شروط على إيران، يعني لا يمكن القبول بما تريده إيران في الوقت الحاضر. إيران ما زالت تعمل على إنتاج السلاح النووي، إيران ترفض أن توقع على المعاهدة لعدم انتشار السلاح النووي، والرئيس ترامب يصر على أن إيران عليها أولا بادئة ذي بدء أن تبدأ بعملية وقف إنتاج هذا السلاح. إيران تعمل أيضا على إنتاج زيادة إنتاج الصواريخ الباليستية، هذا يهدد أمن شركائنا وحلفائنا في المنطقة، حتى أنه يهدد أمن شركائنا في أوروبا، لأن هذه الصواريخ يصل مداها إلى أوروبا. إيران تتدخل بشؤون دول الجوار، وعدد من هذه الدول هي صديقة للولايات المتحدة، فإذا الرئيس ترامب له مطالب من إيران، على إيران أن تستجيب إلى هذه المطالب، وإلا فإن الوضع.
0: ولكن دكتور جابرييل، إيران قالت بأنها ستفتح مضيق هرمز لفترة معينة، وتلك الفترة هي الممهدة للعودة إلى مذكرة التفاهم أو الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل بحث إمكانية الخروج من عنق الزجاجة.
5: على إيران أن ترضى بالشروط التي فرضها ترامب، مثلا ذكرت هذا الشرط فيما يتعلق باستجابة إيران، ولكن هناك شروط أخرى على إيران لم تقم بها حتى الآن. مثلا إيران تتدخل بشؤون دول الجوار، تتدخل في مسألة لبنان بحزب الله، تتدخل في اليمن مع الحوثيين، تتدخل في العراق بما بالفصائل المقاومة. إذن هناك مطالب جدية من قبل الرئيس ترامب على إيران أن تمتثل إليها.
0: أستاذ مختار، عودة إلى المطالب الأمريكية الأولى بحسب الدكتور جابرييل، هل إيران مستعدة للتفاوض وفق هذه الشروط الأمريكية؟
6: لكم وللمشاهدين الكرام الضيف الكريم، في الحقيقة أنا أوضح نقطة. إيران من الدول المؤسسة لمعاهدة عدم الانتشار النووي، موقع عليها ويعضو وهي موقع على NPT، وكذلك حتى وقعت على البروتوكول الإضافي. يعني من لم يوقع على معاهدة عدم الانتشار وهذه المعاهدات هي الولايات المتحدة، ويعني مؤجج هذه الحرب والذي قام به يعني من أجل الولايات المتحدة بهذه الحرب والكيان الصهيوني الإرهابي الذي يمتلك كل هذه الأسلحة النووية ولم يحترم هذه المعاهدات. هذا فقط للتوضيح. بالنسبة لما أشار الدكتور جابرييل، لا حقيقة يعني حتى الآن هو الجانب الأمريكي لم يتحدث مثلا في مفاوضاته لا على قدرات إيران الصاروخية ولا على قضايا المنطقة، لا الآن ولا حتى سابقا. يعني خلال المفاوضات التي قبلها بعدها أدت إلى حرب 12 يوما، أو المفاوضات التي أدت إلى العدوان الجديد على إيران، يعني هناك أصلا هذه الأمور لم تكن مطروحة، ولم تقبل إيران أصلا مستقبلا تفاوض هذا الموضوع، موضوع قدراتها الدفاعية مع أمريكا وقضاء المنطقة. إيران تفاوضها مع دول المنطقة وتخص دول المنطقة وأمريكا تعلم ذلك. الآن الموضوع هو برنامج إيران النووي السلمي، ولكن أمريكا في ذلك كذلك هي يعني غير جادة. يعني مثلا ما تطرحه حول تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، ما تطرحه من ذراع في هذا المجال، هي تعرف أساسا يعني أساسا مؤسسة الاستخبارات الأمريكية تقول إيران لم تتجه إلى صنع قنبلة نووية. يعني هذا فزاعة أمريكية، هي لم تهيئ الأرضية لكي نصل إلى هذا الموضوع، لبحث هذا الموضوع، لبحث برنامج إيران النووي السلمي والتوصل إلى اتفاق نهائي حوله. يعني الأرضية الموجودة كذلك انتهكتها أمريكا، وهي مذكرة تفاهم، والآن لا تريد أن تعود إلى مذكرة تفاهم. فكيف يعني يمكن الآن باعتقادي الحديث عن الاتفاق النهائي؟ واليوم هناك كانت فرصة والرئيس الأمريكي رفض هذه الفرصة. إيران كانت خلال 7 أيام ستفتح مضيق هرمز، يعني ستفتح هذا المضيق بشكل عادي ونهائي وتبدأ المفاوضات النهائية. يعني هناك أمريكا كانت خلال 7 أيام تهيئ ما كان يجب أن يتم وفق يعني شروط إيران ووفق مذكرة تفاهم، وليس ننتظر شهرين، لا، كنا خلال 7 أيام ندخل في موضوع المفاوضات النهائية من أجل برنامج إيران النووي. يعني هل كان يوجد أسهل من هذا الموضوع؟ هل كان يوجد يعني أرضية يعني تسهل الأمر بهذا الشكل؟ هذا يؤكد أن أمريكا لديها نوايا أخرى. ما زالت يعني أمريكا تعمل وفق ما يريده نتنياهو، يعني باعتقاد الآن بسبب ما نراه من جانب أمريكا وهذا السلوك الأمريكي، نحن ما زلنا يعني أقرب إلى الحرب أكثر من الدبلوماسية.
0: دكتور جابرييل، ترامب ضيع فرصة إيران؟
5: بنظر الرئيس ترامب، إيران النظام الإيراني قتل الآلاف من شعبه، قتل أمريكان أيضا في الخارج، يقوم بأعمال إرهابية في مضيق هرمز، يشن هجمات عشوائية على جيران إيران. فإذا هناك مبررات للرئيس ترامب بأنه لن يسمح لإيران بأن تمتلك القوة النووية، وهو في الوقت الحاضر يضع الضغوط الاقتصادية، ويبدو بأن هذه الضغوط الاقتصادية تعمل. مثلا انهيار قيمة العملة الإيرانية، انهيار كبير في الاقتصاد الإيراني. فإذا لا خيار لإيران غير العودة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة لمطالب الرئيس ترامب.
0: ولكن يقول أستاذ مختار حداد بأن ما ضيعه ترامب برفضه هو فرصة، آخر فرصة قد تعطيها إيران لدونالد ترامب، وإلا فإنها سترفع من سقف شروطها.
5: ماذا يمكن لإيران أن تفعل بالنسبة للولايات المتحدة؟ العملة الإيرانية شوف شو صار فيها، انهارت بالكامل، الاقتصاد الإيراني منهار، الاستيراد والتصدير في إيران منهار. شوف هي تعمل بالنسبة لأمريكا، هل توقف الاستيراد إلى الولايات المتحدة؟ كيف يمكنها أن تفعل ذلك؟ إيران ليست لديها القدرات العسكرية كما هو الوضع بالنسبة للولايات المتحدة، حدود لها حدود يعني عسكري فيما قد تقوم به، ولكن لا يمكنها أن تؤثر على الولايات المتحدة لا من قريب ولا من بعيد.
0: أستاذ مختار، ما الذي يمكن أن تفعله إيران للولايات المتحدة؟ هكذا يتساءل الدكتور جابرييل. يعني هذا التهديد برفع الأسقف لن يخيف ترامب للولايات المتحدة.
6: يعني الأستاذ جابرييل كل ليلة عندما يتحدث يعني أروي الرواية الأمريكية، كأنه نحن الآن جالسين على الفلاف ونتحدث بجهاز الإشارة المورس، وهناك نحن عايشين في وضع سيء، ونرى داخل أمريكا ما هو الذي تسببت هذه الحرب بالنسبة. يعني الآن إذا الأستاذ جابرييل يملئ سيارته ب$50 و$100، نحن نملئ السيارة بأقل من دولارين، هذا على فكرة. أو السيارات الكبيرة التي بحاجة إلى ديزل لم نملئها ب$1,200، هنا بأقل من $20 أو $30 يتم ملء تلك السيارات الكبيرة التي بحاجة إلى عشرات اللترات من الديزل. يعني هذه فوضى نقطة. وحتما يعني هناك الرئيس الأمريكي إذا لم يشعر بالألم من ما تقوم به إيران، لماذا يجن جنونه كل مرة يتحدث عن مضيق هرمز؟ وإذا إيران أغلقت مضائق أخرى وفعلت على سبيل المثال ورقة مضيق باب المندب إلى جانب مضيق هرمز.
7: Hungry Jack's will have you going nuts. The pistachio poppy storm. Rich vanilla soft serve smothered in pistachio drizzle and cookie crumb. Obsessed yet? Pistachio poppy storm and shake. Only at Hungry Jack's.
6: يسمع يعني قناة الجزيرة الموقرة بأن هناك نحن قمنا باختبار صاروخ فوق الحاملة الطائرات الأمريكية. إذا إيران أطلقت عدة صواريخ تجاه حاملة الطائرات وأغرقت الطائرة وهناك غرق مثلا 200 جندي أمريكي، هل هذا لا يشعر الرئيس الأمريكي بالألم؟ هل الآن هناك أحد مستعد من أجل هذه الحرب العبثية الأمريكية من دول العالم؟ صحيح البعض مثلا الأوروبيين بالذات ينددون مثلا بموضوع مضيق هرمز، ولكن هل أدخل قوات إلى جانب القوات الأمريكية؟ يقول أن أمريكا لا تشعر بالألم، لا تشعر بالمشاكل، لا يحدث لها شيئا. نحن أصل يعني والسيد جابرييل يخفف الموضوع إلى التجارة مع أمريكا، أصلا إيران ليس بحاجة إلى التجارة مع أمريكا، أو ليس هذه الكلفة أصلا إيران يكون لإيران منطقيا لكون لديها تجارة مع أمريكا. إيران تستطيع أن تؤلم أمريكا بمثل هذه الأوراق وأوراق أخرى.
0: طيب، في موضوع الأوراق يعود في كل مرة مضيق هرمز دكتور جابرييل، بالتزامن مع المقترح الإيراني ورفض دونالد ترامب، يخرج المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية ليقول بأن أي سفينة تريد العبور خارج المسار الذي حددته إيران في مضيق هرمز لن تكون آمنة. إلى أي مدى تعتقد بأن واشنطن أن دونالد ترامب سيقبل بهكذا تهديدات أكثر فأكثر، خاصة أن مثل ما تعلم الملاحة الدولية التجارية تأثرت كثيرا بالإجراءات الإيرانية؟
5: لا أعتقد بأن الرئيس ترامب سوف يرضخ للشروط الإيرانية. إذا اقتضى الأمر بإمكان القوات المسلحة الأمريكية، القوات البحرية والجوية أيضا، بإمكانها السيطرة على المضيق بالكامل، بإمكان الولايات المتحدة هي التي تقرر أي سفينة تمر وأي سفينة لا تعبر، لأنه لدى الولايات المتحدة القدرات العسكرية التي تمكنها من السيطرة الكاملة على مضيق هرمز وعلى المنطقة بأكملها. يعني لا يوجد قوة في العالم في الوقت الحاضر.
0: لماذا لم تفعل ذلك حتى اللحظة؟
5: ولأن الرئيس ترامب لا يريد حل هذا النزاع بالطرق العسكرية، يأمل بأن إيران سوف تعود إلى طاولة المفاوضات وترضى بالشروط الأمريكية. هناك ضغوطات اقتصادية في الوقت الحاضر يمارسها الرئيس ترامب على إيران، ويبدو بأن هذه الضغوط تعمل. شوف شو صار بالعملة الإيرانية، انهارت. هذا يعني بأنه المستهلك الإيراني لن يتحمل كلفة الأسعار الباهظة التي حصلت في إيران، يعني الصحف الإيرانية تقول عن ذلك. فإذا الوضع الاقتصادي، وهذا ما يضغط به الرئيس ترامب، الضغوط الاقتصادية القصوى على إيران، يعتقد بأنها سوف تغير من سياسة إيران في المستقبل.
0: أستاذ مختار، دونالد ترامب يملك القدرة العسكرية القصوى، ولكنه لا يريد استخدامها، لأنه يؤمن بأن المفاوضات هي الحل، ويفضل الحرب الاقتصادية الأقل ضررا لجلب إيران على الطاولة. هذا ما يقوله الدكتور جابرييل.
6: أولا في مجال الحرب الاقتصادية، يعني أكبر شريك لإيران التجاري من وحليف إيران في هذا المجال الصين، وقالت لا كبيرة لأمريكا، والعمليات التجارية مستمرة، وحتى مع بقية احنا نترك موضوع يعني الآن بعض الطائرات يتم الغاء رحلاتها والتي ستعود قريبا على فكرة، ولكن هناك العمليات التجارية الإيرانية مستمرة مع على الأقل دول الجوار، يعني على الأقل دول الجوار. هذه أول نقطة. من ناحية أخرى، هو إذا كان يستطيع من خلال العمليات العسكرية أن يقوم بشيء، كان يقوم بشيء. يعني هو لم يستطيع أن يحقق شيئا، ولكن لا أنفي بأن هناك مستقبلا ممكن أن يقوم بعمليات عسكرية جديدة. يعني هذا أمر ليس مستبعد، وإيران مستعدة لذلك، وأمريكا ستدفع باعتقاد كلفة باهظة بالمستقبل إذا قامت بمثل هذا الإجراء، وإيران أثبتت ذلك خلال يعني الحرب 40 يوما، أو المواجهات خلال 17 يوما، أو المواجهات الأخيرة. ولكن
0: يقول الدكتور جابرييل،
6: مثلا سيد جابرييل،
0: طيب، بأن الولايات المتحدة هو معروف هي أقوى قوة عسكرية في العالم، وترامب لم يفضل استخدام كامل الطاقة العسكرية الأمريكية. يعني أظن أنه من المنطقي بأن إيران لا توازي الولايات المتحدة عسكريا، صح؟
6: نعم، هذا ممكن، ولكن هناك هو صحيح ممكن هو أكبر قوة عسكرية، واستخدم كل شيء في هذه الحرب، يعني استخدم كل ما كان لديه، ولكن إيران، الفرق بين الإيراني والأمريكي هو الإرادة، الإرادة وقدرة الصمود. الآن نرى هناك 7 يقدمون على الانتحار في إبراهام لينكولن، 10 ينتحرون، هناك يقومون بإبرام النار داخل في حامل الطائرات إبراهام لينكولن لكي يعود إلى أمريكا. هناك في إيران لا يوجد مثل هذا الشيء. الجندي والمقاتل الإيراني الآن مرابط في جزيرة خارك ومستعد لمواجهة الأمريكي، ويطالب بأن إيران تعود أمريكا، يعني تعود إلى طاولة المفاوضات. الآن المفاوض الإيراني موجود في نيويورك، ليس في سويسرا وفي إسلام آباد أو في مسقط أو في الدوحة، هو الآن حاضر في نيويورك من أجل المفاوضات. أمريكا ليست جادة في المفاوضات. طيب، الرئيس
0: هذه نقطة
6: الأمريكي
0: مهمة جدا.
6: أنا أقول لكم
0: هذه نقطة مهمة جدا نقولها إليك دكتور جابرييل. بالتوازي مع رفض دونالد ترامب، المسؤولون الأمريكيون يؤكدون أيضا بأن هناك مسارا تفاوضيا، هناك لقاءات معينة تجرى مع الجانب الإيراني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتدخل الوسيطين القطري والباكستاني. أي باب يبقيه مفتوحا وجود الوفد الإيراني في نيويورك؟
5: والوجود الوفد الإيراني يساهم في حل هذا النزاع. يعني لا شك بأن هناك مفاوضات، محادثات تجري في الوقت الحاضر في نيويورك حول هذا الموضوع، حول إجراء تفاهم مع إيران، ولكن الرئيس ترامب يصر على أن إيران ترضى بالشروط التي وضعها عليها. يريد من إيران مثلا أن توقف نشاطها النووي بالكامل، أن توقع على معاهدة تقول فيها بأنها لن تقوم بإنتاج السلاح النووي. يريد من إيران أن تتعهد بأنها لن تتدخل بالشؤون اللبنانية، بالشؤون السورية، بالشؤون العراقية، بالشؤون اليمنية. لها أجندة في تلك المنطقة، إيران عليها أن تتعهد بوقف التعامل مع هذه الأجندة. فإذا هناك مطالب أمريكية ولن يتخلى عنها الرئيس ترامب ما لم ترضى إيران وترضخ لشروطه.
0: طيب أستاذ مختار، لن يرضى دونالد ترامب بأقل من الرضوخ الإيراني. لا نتحدث عن الرضوخ، ولكن هل يمكن لإيران أن تقدم كبادرة، بادرة حسنية سميها كما شئت، ما قد يرضي ترامب ما لم يكن موجودا على الأقل في مذكرات التفاهم، وتقول سأقدم هذا من أجل مضي قدما في أي تفاوض؟
6: أنا فاضي جدد نقطة. أصلا هو الجانب الأمريكي لم الآن لم يتحدث عن موضوع قدرات إيران الصاروخية وقضايا المنطقة. يعني هذا بعتقد شروط الأستاذ جابرييل، يعني لم تكون الآن شروط ترامب. يعني ترامب واضح يعني في شروطه وما تم إرساله لإيران دائما، وهو حاول فقط يعني برنامج إيران نو السلم المفاوضات. أما إيران قدمت بادرة حسنية، يعني بادرة حسنية الإيرانية هي هذه. إيران تقول خلال 7 أيام نفتح مضيق هرمز ولا ننتظر شهرين، يعني خلال 7 أيام ندخل في المفاوضات النهائية لحل هذه المشكلة بشكل نهائي. ولكن يعني بعد لا أعرف يعني ما هو الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة. يعني هناك باعتقاد إيران قدمت مقترحا سخي جدا للجانب الأمريكي، وأساسا أكرر هذا، إيران ما طرحته من شروط ولم يكن خارج مذكرة التفاهم الذي وقعها رئيساء البلدين. وباعتقاد إيران أكرر هذا، لا تقدم أكثر من هذا للجانب الأمريكي.
0: طيب شكرا جزيلا لك من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أشكرك من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سومة، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية لرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إن طائراتها شنت غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات عدة بمحافظة تعز، كما استهدفت رطلا في شارع 60 وتعزيزات في الوازعية ومواقع ومخازن أسلحة في مفرقي ماوية والذكرة. أما في محافظة مأرب فقد قالت مصادر عسكرية إن 7 غارات استهدفت مواقع الحوثيين في الجبهات الجنوبية. إلى ذلك قال ناطق باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي إن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوالة إيرانية تشكل تهديدا للممرات الجوية الدولية ولسلامة الطيران المدني.
8: القوات الحكومية تتحدث عن غارات كثيفة هذا اليوم في تعز تحديدا. هناك غارات استهدفت تعزيزات للحوثيين في شارع 60 شمال تعز، وأيضا هناك غارات أخرى استهدفت مخازن وأيضا مدفعية وذخائر مدفعية للحوثيين في مفرق الذكرة وكذلك في مفرق ماوية الواقعان شرق تعز. أيضا تتحدث القوات الحكومية في تعز عن غارة استهدفت تجمعا للحوثيين في منطقة السويداء بمديرية حيفان الواقعة جنوب تعز. أيضا تتحدث القوات عن غارة أخرى في منطقة حنة الواقعة في الوازعية، والوازعية هي في تعز ولكنها واقعة في الحدود مع لحج أيضا، وهناك جبهة مشتعلة في ما بين تعز وكذلك لحج، خاصة المناطق الواقعة في الوازعية وأيضا المحادة لمنطقة المضارب ورأس العارة. هناك أيضا قوات العمالقة الحكومية أكدت أنها استهدفت آلية مدرعة للحوثيين وقتل كل من فيها، كما جاء في بيان عن المركز الإعلامي لقوات العمالقة في منطقة كهبوب الواقعة على الساحل الغربي. أيضا الغارات لم تقف في تعز فقط أو لم تكن في تعز فقط، هناك غارات استهدفت الحوثيين في مأرب، هناك 7 غارات في مأرب خاصة في الجبهات الجنوبية لمأرب، ويبدو أن الغارات تكثفت خاصة بعد ما قاله رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم أمس أن الحرب مستمرة ودعا إلى التعبئة العامة والنفير العام. فاليوم كانت الغارات كثيفة جدا على الواقع السياسي أو على المستجدات السياسية. رئيس الوزراء أكد اليوم خلال زيارته للجرحى من قوات الجيش الحكومي، أكد على ما قاله رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم أمس أن التعبئة العامة لابد منها وأنه لابد من دعم الجيش وأيضا لابد

0: يبدأ من سيطرة الدولة على كامل أراضيها. في الجانب الإنساني ما زال النزوح مستمرا، ووصل عدد النازحين قرابة 27,000 أسرة، وأيضا بما يعادل 180,000 شخص حتى الآن.
1: ويواجه مخيم أوبوخ شمال جيبوتي ضغوطا متزايدة على الخدمات الصحية، وذلك مع وصول أكثر من 3,000 لاجئ يمني جديد. وأصبحت العيادة الوحيدة في المخيم تستقبل أعدادا متزايدة من المرضى وسط نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، بينما باتت قدرتها على تلبية احتياجات المرضى محدودة.
2: كوري صالح بطفله بعدما ارتفعت حرارته قاصدا العيادة الوحيدة في مخيم أبخ للاجئين اليمنيين في جيبوتي. بين يدي الطبيب تتكشف أعراض حمى حادة سببها رحلة اللجوء القاسية وظروف المعيشة الصعبة في المخيم. أما العلاج فمرهون بما هو متاح في عيادة شحيحة الإمكانات.
3: نحتاج مساعدة لدى تعبان خيمة وقاري وقال بس حر ربنا عليه.
2: حالات مماثلة كثيرة سجلت في هذه العيادة الصغيرة والتي تواجه عبئا متزايدا منذ وصول مئات اللاجئين الجدد من اليمن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مما يضاعف الحاجة إلى مزيد من الأدوية وتعزيز الإمكانات الطبية.
4: معظم الأطفال هنا يعانون سوء التغذية الحاد وأمراض التهاب المعدة والتهابات الرئة، كما يوجد كبار في السن يعانون السكري وارتفاع ضغط الدم. لذلك نأمل الحصول على أدوية الأطفال ومضادات ضغط الدم وأدوية السكري.
2: وبين اتساع دائرة الاحتياجات ومحدودية الإمكانات، تتحرك جيبوتي لرصد متطلبات اللاجئين والاستماع إلى شكاواهم، وعلى رأسها خدمات الرعاية الصحية، لكن الاستجابة الفاعلة مرهونة بدعم خارجي بحسب حكومة جيبوتي.
5: والآن رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلة أرسل وفد يعني متكون مني ومن الوزيرة وكما مغتوكم من جميع المسؤولين علشان نشوف الظروف بأقرب يعني بأقرب صورة، طالما وياني معي هذه الفرصة وأتاحت لي هذه الفرصة من قناة الجزيرة إنه ألقي يعني نفس النداء للعالم وخاصة للبلدان العربية والمسلمة أن إن شاء الله تقف يعني بجانب جمهورية جيبوتي.
2: وبين آثار رحلة اللجوء وظروف المعيشة في هذا المخيم، تبقى صحة الأطفال والنساء الحلقة الأكثر هشاشة وأحد أكثر التحديات إلحاحا أمام إمكانات محدودة واستجابة إنسانية لا تزال دون حجم الحاجة. حسن الرزاق، الجزيرة، أبوخ، شمالية جيبوتي.
1: إلى التطورات في إثيوبيا، حيث تتواصل المواجهات بين قوة إقليم عفر وجبهة تحرير تيغراي في شمال البلاد، وذلك لليوم الرابع على التوالي. يستخدم الطرفان أسلحة ثقيلة في تلك المعارك. مراسل الجزيرة محمد طه توكل ينقل لنا من إقليم عفر جانبا من تلك المواجهات.
6: إذن هكذا هي الحرب، سمت صوت الحوار وانطلقت أصوات المدافع، ونحن الآن أول فريق صحفي يصل إلى هذا المكان. اندلعت أصوات المدافع في الجبهة الأمامية التي نشاهدها، وكما ترون هذا هي القتال، ونحن نشاهد كم هو حجم المواجهات العسكرية التي اندلعت صباح اليوم في منطقة اللاماطة ورايا، وكذلك في منطقة عفر، في مناطق واسعة في جبهة تمتد إلى أكثر من 90 إلى 80 كيلومتر على طول الحدود البلدان الثلاثة. إذن القتال مستمر لليوم الرابع وفي كل الاتجاهات، وكما ترون من هنا نرى الدفاعات، وربما تسمع معايا إطلاق النار الذي نسمعه هنا في تلك التلال الجبلية التي نراها هي خط المواجهة الأولى بين تيغراي وإقليم عفر. وهناك مشاكل إنسانية، مثلا مدينة أبعالة تعتبر من أكبر المدن العفرية.

0: بها سكان أكثر من 50,000. هي الأخرى محاصرة والقتال مستمر، وسنتابع معكم المستجدات لهذه الحرب التي قد تمتد أبعادها إلى الأقاليم الأخرى، بل هذا الإقليم العفري أهميته يكمن إن هذا الإقليم له حدود مع جيبوتي وإريتريا، ممكن يعطي أبعاد أخرى ويأثر على حركة التجارة في المنطقة. إذن هذه هي الحرب. محمد طه توكل، الجزيرة، من إحدى المواقع المواجهات العسكرية في إقليم عفر.
1: في بريطانيا نظمت حملة تضامن مع فلسطين مسيرة شعبية في مدينة ليفربول للمطالبة بفرض حظر شامل على مبيعات السلاح لإسرائيل، ودعا المتظاهرون إلى فرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل. هذه المسيرة تأتي عشية انعقاد المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم في البلاد.
2: لا تختلف هذه المسيرة الشعبية عن المسيرات السابقة لدعم الشعب الفلسطيني، سوى أنها تأتي في ظل حكومة جديدة تتعهد بإعادة ضبط العلاقة مع إسرائيل، ما يجعل سقف المطالب بالنسبة لهؤلاء الناشطين أعلى بكثير.
3: نحن هنا لنوجه إليهم رسالة وللمطالبة بإنهاء كامل لتجارة الأسلحة مع إسرائيل وفرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل واتخاذ إجراءات حقيقية وفعالة لإنهاء الإبادة الجماعية.
4: الفرق هو أن لدينا رئيس وزراء جديدا، لكنه ما زال يقول إنه يدعم إسرائيل، ولذلك نحن هنا لنقول إن هناك إبادة جماعية مستمرة ومحاولة لطرد الفلسطينيين من أرضهم. نحن مصممون على مواصلة الاحتجاجات التي أحدثت بعض الفرق. انظري إلى ما قاله إدمي ليبانت، رغم أنه ليس كافيا لكنه يمثل تقدما.
2: فوزير الخارجية البريطاني إدمي ليبانت استبق المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم بالإعلان عن حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة وعقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون ما وصفه بالتطهير العرقي في الأراضي المحتلة. ورغم ذلك لا زال هناك من يتهمون حكومتهم بالتواطؤ في جرائم حرب إسرائيل.
5: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ويمكننا جميعا أن نرى ذلك، وحكومتنا تواصل إرسال الأسلحة وتواصل دعم نظام الفصل العنصري، وهذا الأمر يجب أن يتوقف.
2: فالقضية الفلسطينية بالنسبة لملايين البريطانيين أصبحت اختبارا قويا لمدى التزام رئيس الوزراء البريطاني بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، اختبار يقول هؤلاء الناشطون إن أسلافه فشلوا فيه في ظل استمرار دعمهم لدولة الاحتلال.
6: انتهت مسيرة اليوم هنا أمام بوابة المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم، لكن بالنسبة لممثلي النقابات والمنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية فإنهم عازمون على نقل المعركة إلى قلب المؤتمر ضمن حراكهم لمساندة نضال الشعب الفلسطيني. ففلسطين أصبحت قضية رأي عام بريطاني. من حرب اللؤى، الجزيرة، ليفربول.
1: تسارع روسيا الخطى نحو تطوير تعاونها الاقتصادي والسياسي مع دول آسيا، ذلك في ظل توتر علاقاتها مع الغرب على خلفية حرب أوكرانيا. وتبحث روسيا عن شراكات تعيد رسم توازناتها وتفتح أمامها مسارا جديدا يتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة.
7: على حافة المحيط الهادئ مدينة روسية كأنها ولدت لتعانق رياح الشرق، نافذة تضبط من خلالها روسيا تقلبات رياح أخرى تهب عليها من الغرب. إنها فلاديفاستوك التي أسست في منتصف القرن 19 وشكلت موقعا عسكريا وسدا أمام الهجمات اليابانية قبل أن تصبح بوابة اقتصادية وعسكرية وجيوسياسية على آسيا. ثقل الحضور الآسيوي هنا يتجلى في كل ركن وعلى أكثر من صعيد. فانضمام اليابان وكوريا الجنوبية إلى العقوبات الغربية على روسيا بسبب حرب أوكرانيا جعل حضور التنين الصيني هنا أكبر وأعمق.

0: ثم التفعيلية هناك وفي القطب الشمالي، وتعمل على تطوير خط ملاحي يربط سان بيترسبورغ بالقطب الشمالي وصولا إلى فلاديفوستوك وجنوب شرق آسيا. وفي ظل الظروف الدولية الصعبة ومخاطر الملاحة، يفترض أن يمنح هذا الخط مرونة وأمانا وفرصا جديدة للإمدادات العالمية.
1: الظروف الدولية ذاتها دفعت موسكو نحو تنويع الشراكات، تعاون عسكري وأمني ثم تجاري مع كوريا الشمالية بلغت ذروته صيف 2024 بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك.
2: من مدينة ترتفع جسورها كشاهد على هيبة المكان، تسعى روسيا لتعزيز توجهها الجديد، توجه يمثل منتدى فلاديفوستوك الاقتصادي جسره وأحد أهم ضوابط بوصلته. فبينما يتراجع هناك الاهتمام بالغرب بسبب تراكمات سنوات من الصراع، يتعاظم هنا حضور الشرق بكثير من التطلعات والوعود.
1: في هذا المزيج بين رقصتين روسيتين، واحدة من سيبيريا في الشرق والثانية من كوبان في الغرب، تجسيد لسعي روسي متجدد للتموضع بين بعدين. يحفظ التاريخ لروسيا محاولات مماثلة ظل أغلبها رهين ظروف جيوسياسية مؤقتة، غير أن مراقبين يرون أن الرهان اليوم أكبر، خاصة مع المستوى الذي وصلت إليه العلاقات مع الغرب.
3: تعمل روسيا اليوم بالتعاون مع الدول الآسيوية على بناء نمط جديد في العلاقات الدولية، فموسكو لم تتخلى عن أوروبا، بل أوروبا هي من أغلقت أبوابها. أما التعاون مع الآسيويين فيرتكز على حوار متكافئ تفتقده دول عدة، ويبدو واعدا في مجالات مختلفة، لكنه لا يخلو من تحديات للجانبين معا.
1: وللتحول الروسي نحو الشرق عمود فقري اسمه الصين، فقد أصبحت بيجين الشركة التجارية والطاقوية واللوجستية الأكبر لروسيا خلال العقد الأخير، فيما باتت العلاقة السياسية تمثل القاطرة التي تجر هذا التحالف المتسع.
4: خلال السنوات العشر الماضية كانت الصين أكبر شريك تجاري لروسيا، ومن الواقعي أن يصل حجم التبادل بينهما قريبا إلى 300 مليار دولار سنويا. التعاون بين البلدين أمامه آفاق واسعة في مختلف المجالات، تدعمه بنية الشرق الأوسط الروسي المتطورة والظروف السياسية الجيدة بين البلدين.
1: مع تمدد الشراكات الآسيوية واتساع حضورها في أجندة موسكو، تعيد روسيا رسم خريطتها الاقتصادية والسياسية بعيدا عن ثقل الغرب. فهل يصبح بذلك الشرق بديلا كاملا أم شريان عبور ضروريا في زمن القطيعة؟ أمين درغامي، الجزيرة، فلاديفوستوك، شرقي روسيا.

0: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، في حلقة جديدة من المحبوبون في السماء. في هذه الحلقة نتكلم عن صنف جديد ممن يحبهم الله تعالى. قال الله جل شأنه في كتابه الكريم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نقف في هذه الحلقة مع الوصف الأول وهو التوابون. في هذه الآية يبين الله جل شأنه أنه يحب التوبة والتوابين، ومما يبين قدر التوابين عند ربهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم. فالله سبحانه أشد فرحا بتوبة التائب من فرح هذا الإنسان برجوع ناقته إليه وعليها طعامه وشرابه. فما هي التوبة؟ وما الذي يبعث عليها؟ ولماذا يحب الله أهلها كل هذا الحب؟ التوبة في لغة العرب كلمة تدل على الرجوع والعودة، والتوبة الشرعية هي الرجوع إلى الله سبحانه والعودة إليه عند الوقوع في معصيته، ويتحقق كامل هذا الرجوع بأمور ثلاثة. الأول يتعلق بالزمن الماضي، وهو الندم على ما فات من الذنب، والثاني يتعلق بالزمن الحاضر، وهو الإقلاع عن هذا الذنب وتركه، والثالث يتعلق بالزمن المستقبل، وهو العزم على عدم الرجوع إلى هذا الذنب في المستقبل. وإذا كان في المعصية حق لآدمي فهناك أمر رابع، وهو رد المظالم إلى أهلها والتحلل منها. وأما ما الذي يبعث الإنسان إلى التوبة ويحركه نحوها، فذاك هو يقينه وإيمانه بالله تعالى، وأن الله محاسبه على ذنوبه ومجازيه بها، وأن هذه الذنوب لها عواقب سيئة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في وصف أهل الجنة: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فمن علم بما عند الله من الثواب والعقاب وأيقن بالوقوف بين يديه حركه علمه ويقينه نحو التوبة. قال الله: واذكر ربك إذا نسيت. والمسلم حين تغره نفسه ويخدعه شيطانه فيقع في معصية ربه، صغيرة كانت تلك المعصية أو كبيرة، لا يليق به أن يصر على عصيانه ويتمادى فيه مغترا بإمهال الله له وعدم معاجلته بالعقوبة. فإن الله حليم يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته. قال الله جل شأنه: وأملي لهم إن كيدي متين. ولا ينبغي للمسلم مهما كان حاله مع الله أن يظن أنه في غنى عن التوبة، فالتوبة فريضة من الله على كل مسلم. قال الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. فكل عبد محتاج للرجوع إلى الله والانتقال إلى حال أحسن من التي هو عليها، وأنبياء الله ورسله كانوا أكثر الناس توبة واستغفارا. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه المتقدمين منهم والمتأخرين حاجتهم إلى التوبة والاستغفار. لقد جاءه أبو بكر قال له: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في بيتي وفي صلاتي. فقال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. وكان يأتيه الرجل من الأعراب ليسلم، فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم اغفر لي، رواه مسلم. وأما لماذا يحب الله التوابين، فإن ذلك لأمور كثيرة، منها أنه سبحانه كريم حليم يحب العفو، ويحب من العبد أن يأخذ بأسباب هذا العفو ليناله كرم الرب سبحانه. ففضل الله واسع وكرمه عميم ورحمته تسبق غضبه. قال عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، رواه مسلم. الله تعالى يحب التوبة والتوابين لأن التائب عرف عظمة الله واطلاعه على خلقه وأنه مجازيهم على أعمالهم، فعظم الله ولجأ إليه، والله تعالى يحب من عبده هذا التعظيم. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا أصاب ذنبا فقال ربي أذنبت فاغفر لي، فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا فقال ربي أذنبت آخر فاغفره لي، فقال أي الله أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا فقال ربي أصبت آخر فاغفره لي، فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثلاثا فليعمل ما شاء، أي ما دام العبد مستمرا على هذه الحالة وهو أنه إذا وقع في الذنب سارع إلى التوبة والاستغفار، فإن الله عز وجل يمحو ذنوبه بتوبته. والله عز وجل يحب التوبة والتوابين لأن التوابين تذللوا لله وانكسروا بين يديه، والذل لله والانكسار بين يديه هو روح العبودية ولبها. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ومن تاب قبل أن يغرغر تاب الله عليه ومحى عنه ذنبه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، رواه ابن ماجه. بل ويبدل الله تعالى سيئات التائب حسنات كما بشر بذلك في كتابه الكريم، فقال في سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا ترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

0: يا أبا الندى،
1: حدثنا عن حق الله علينا، عن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن حق المسلم على المسلم. ذكرنا يا سيدي، فقد تغيب عن الإنسان أمور يحتويها النسيان. والله تعالى أمرنا بأن نذكر، قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى.
2: صدق الله العظيم.
3: نرجو الله أن يجعلنا ممن يتذكرون ويخشون ربهم في السر والعلن، وإذا سمعوا اتبعوا أحسن القول، وإن عملوا قصدوا وجه الله فيما يعملون.
2: نبدأ هذا المجلس بسم الله، ونصلي ونسلم على محمد رسول الله.
4: اللهم صل وسلم.
2: أما بعد، فاعلموا يا معشر العباد أن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا.
1: هو وحده الواحد الأحد،
3: لا إله إلا هو.
2: ثم أن نعبده حق عبادته، وأن لا نحب أحدا كحبنا له جل وعلا.
1: له العبادة كلها والحب كله
3: سبحانه وتعالى.
2: ثم أن نطيع أوامره، وأن لا نعصيه في شيء مما أمر.
3: اللهم لك الأمر والحمد والنعمة.
2: عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: يعبدونه ولا يشركون به شيئا. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم،
1: صلوات الله وسلامه عليه.
2: فلا يكتمل الإيمان ولا يصلح إسلام المسلم إلا إذا عمل العبد بما جاء في حديث رسول رب العالمين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم:
3: وأنعم وأكرم.
2: أما حق رسول الله علينا فهو أن نطلع على سيرته ومآثره صلى الله عليه وسلم، وأن نسير على سنته، ونتبع مناهجه القويمة، ونتخلق بأخلاقه الكريمة. ومن حقه عليك أيها المسلم أن ترضى لرضاه، وتتجنب ما لا يرضيه، فهو رسول الله الذي بشر، وعبده الذي أنذر، جاء بالترغيب والترهيب ليحطم الأصنام ويعلي شأن الإسلام. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. وأما حق المسلم على المسلم فهو أن يسلم عليه إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، ويجيبه إذا دعاه، وينصحه لله. وحرمة مال المسلم كحرمة دمه، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمن جاره أذاه، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصبح أبرياء من الأهواء، أن نعين المحسن على إحسانه، ونفرح بتوبة التائب، وندعو للمذنب، ونستغفر الله لمن قصر في عمل الواجبات، وأن نترك الخيانة والكذب والغش والخديعة والظلم.
1: يا أبا الندى، سقف هذا المجتمع الكبير تقوم ركائزه على أساسين اثنين: الزوج والزوجة. فهل لا حدثتنا عن حق الرجل على المرأة وحق المرأة على الرجل، ليعلم كل ما قد أوجب الله من هذه الحقوق؟
2: في مجلس آخر سنتحدث عن هذا إن شاء الله تعالى.
3: البركة فيك يرحمك الله.
2: يا هادي،
5: أعقل لي عبد الهادي، إذا أنت منعتني من أن أزور أمي وأبي، ماذا يقول عني وعنك الناس؟
6: لست سائلا عما يقوله الناس، ما دام أبوك يطيع أمك فيما تقول، وينقض الوعد الذي وعده بالأمس، فأنا لن أسمح لك بزيارتهما، وليكن ما يكون.
5: كل أب حر في ماله، فإن هو أراد أن يسمح لي بأن أسكن في دار تخصه أو لا يسمح، فمن يجبره على ذلك؟
6: إذا كان لا ينوي أن يجعلك تسكنين في الدار التي تخصه، فلماذا وعد بذلك ثم أخلف؟
5: وهل أنت اشترطت على أبي يوم تزوجتني أن يقدم إلينا بيتا نسكنه يا عبد الهادي؟
6: أنا لم أشترط، ولكن أبوك هو الذي صرح أمام أخي وأمام جماعة من أصحابه بأن هذا البيت بعد أن يكتمل بناؤه سيقدم مفاتيحه إلى بنته حليمة، وها قد تم البناء وأصبح صالحا للسكن، فلما أخلف وعده أبو حليمة ولم يفعل ما وعد به حليمة وزوج حليمة؟
5: ربما أن ظرفه لم يسعفه ليفي بوعده، ونحن ليس من حقنا أن نغضب عليه يا عبد الهادي.
6: إما أنك تجهلين أو أنك تتجاهلين، أبوك رجل لا يحل ولا يربط، وقد تسرع يوم قال كلمته، لأن الكلمة الأولى والأخيرة هي لأمك.
5: ولماذا تظن أن أمي هي التي منعته من ذلك؟
6: كرها لصهر يا عبد الهادي، يا زوجة عبد الهادي.
5: أنت مخطئ في هذا، أمي إنسانة طيبة ولا تكره أحدا.
6: كيف يمكن لك أن تقنعيني والبرهان في يدي؟
5: وما هو برهانك؟
6: يوم جئت أخطبك أليست هي الوحيدة التي عارضت وكان بودها أن تزفك إلى ابن خالتك عوني؟ لو لم يسافر إلى الخارج لكانت أمك أخرجتني من الشباك ليحل ابن أختها محلي.
5: هذا شيء مضى يا عبد الهادي، والمسلم ينسى ولا يحمل قلبه الحقد والكراهية.
6: كلما حاولت أن أنسى وأن أضع على الجرح بلسما تعود أمك فتجرحني من جديد لأن هي الحاقدة لا أنا.
5: يا عبد الهادي، هل أنت تشكو من سوء معاملتي؟ هل تراني لا أسعدك في بيتك؟ هل أعصي لك أمرا ولا أريدك أن تعيش هادئ البال موفور المال؟
6: كل هذا صحيح ولا أنكره عليك.
5: أليس من يقدم الخير لغيره يجب أن يتقاضى منه حسن الجزاء؟ اجعل حسن جزائي عندك أن تتجاوز عن سيئات أهلي إذا هم أساءوا إليك، وأكرم بذلك زوجة تحبك وتبذل جهدها لتسعدك يا عبد الهادي.
6: سأحاول أن ألزم الصمت وأجعل على لساني قفلا، وإن جربت أمك بعد اليوم أن تسل لسانها فسأنزع القفل من موضعه وأرد عليها من جنس كلامها ولا أبالي.
0: يمنع بنتي عني شهرا كاملا، لا أراها ولا تراني، وتقولين إن صهري رجل طيب يا صفية.
7: أنا ألومك أنت قبل أن ألومه يا خديجة.
0: ولماذا تلومينني قبل أن تلوميه؟
7: لأنك حتى الآن لم تستطيع أن تخرجي رواسب الماضي من قلبك، ولازلت تحقدين عليه، والدليل على ذلك هو أنك منعته من أن يسكن البيت الذي وعده به زوجك.
0: إذن عبد الهادي أراد أن يتزوج ابنتي طمعا بمال أبيها.
7: يا خديجة يا أختي، لا تلجأ إلى مثل هذه المغالطات. صهرك عبد الهادي لو لم يكن يود أن يتزوج حليمة من كل قلبه لتركها يوم رأى أنك لا ترغبين فيه، وهو لم يشترط عليكم أن تسكنوه بيتا من بيوتكم.
0: مهما يكن فليس له حق في أن يمنع بنتي من أن تزورني يا صفية.
7: أنا معك في هذه الناحية، ولكن أعود فأقول إن بإمكانك أن تقرب القلوب وتزيل العقبات ليجتمع شملك ببنتك ولتكسبي صهرك ضنا براحتها.
0: معنى ذلك أن أعود فأدفع الثمن، والثمن الذي يرضي عبد الهادي معلوم ومعروف.
7: يا خديجة، إذا أنت أخرجت من جيبك مالا ووضعته في الجيب الآخر معنى ذلك أن المال لم يخرج من يدك، وإذا سكنت حليمة البيت المذكور فليس معنى هذا أنه أصبح لصهرك أو أصبح لها.
0: ومن يضمن لنا ذلك إذا نحن قلنا لعبد الهادي تكرم واسكن في البيت، وما أدرانا أن هذه الخطوة سوف لا تتبعها خطوات؟
7: ماذا تعنين تماما؟
0: أعني أن الطفل إذا أعطيته قطعة حلوى سيظل يزعجك حتى تقدمي إليه الثانية.
7: معنى كلامك أنك تخشين أن يوعز عبد الهادي لحليمة في يوم من الأيام كي تأتي وتقول لكم سجلوا البيت باسمي.
0: وهل هذا بعيد عن المنطق؟
7: يا أختي أنت تستبقين الأمور، والحكم على الناس لمجرد الظن لا يكفي. فاسمعي مني وكلفي أبا الندى بهذه القضية، فقد يوفقه الله إلى التوفيق بينكم.
0: قبلت بذلك، وليكن ما تريدين يا أختي.
2: وأما ما سألتموني إياه فيما سبق عن حق الزوج على الزوجة فأقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة.
3: وحق المرأة على الرجل يا أبا الندى؟
2: المرأة يا أبنائي ويا إخواني أمانة غالية في كنف الزوج، ومن حقها عليه أن ينفق عليها قدر سعته، وأن لا يظلمها في صداقها ولا يمنعها من زيارة أبويها.
6: كأن أبا الندى قد عناني.
2: وعليه أن يعلمها أمر دينها، فهو الرابط المكين والحبل المتين الذي يشدهما إلى بعض ويجعل بينهما المودة التي لا تنفصم عراها، وبذلك يصبحان ككفتي ميزان يقيمان العدل في الأسرة، ويغدق الله تعالى عليهما من نعمه فعطاؤه لا يدانيه سخاء.
1: سبحان الكريم الجواد رازق العباد وجامعهم ليوم المعاد
3: سبحانه وتعالى.
2: وأختم كلامي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا.
4: اللهم صل وسلم
1: وبارك عليه. علمنا الآن ما لهن علينا وما لنا عليهن، أعاننا الله على حفظ الحقوق كي لا نفرط بها ونكون عليها محافظين ولعهدنا واعين.
2: آمين يا رب العالمين. يا

0: ولا من ولا
1: كنت
2: ها قد حضر أبو الندى ومعه عبد الهادي.
0: ومتى قلت ذلك بينك وبين نفسك؟
3: حين سمعتك تقول في النادي إن على الزوج ألا يمنع زوجته عن زيارة أبويها، قلت عند ذلك إن أبا الندى قد عناني بما يقول.
0: مساك الله بالخير يا خديجة.
4: مسيت بالنور.
3: كيف الحال يا حماتي؟
4: الحال كما تعرف ويعرفون.
0: انتهينا من الآن فصاعدا ستقوم ابنتك بزيارتك كعادتها، وقد عفى الله عما مضى.
3: أنا مخطئ بحق زوجتي حين منعتها عنك. قاتل الله الحمق كم يجلب على صاحبه المتاعب ويجعله عرضة للمؤاخذة.
2: ها قد صفينا حساب المقاطعة وعادت المياه إلى مجاريها، فماذا يبقى علينا بعد؟
0: تبقى علينا قضية البيت.
3: يا أبا الندى، لقد كلمتني في النادي وأقنعتني، لهذا أرجو ألا تخوض ثانية في الحديث.
4: وما علينا لو نعلم ماذا دار بينكما؟
0: صهرك طوى الصفحة الأولى وأدرك أن راحة البال ومحبة الجميع أجدى للإنسان من نزاع ليس وراءه طائل يا خديجة.
3: لا أخفي عليك يا حماتي أنني اتهمتك بأنك تكرهينني، لذلك أطلب منك الصفحة على ما بدر مني، ولن تسمعي بعد اليوم كلمة تسيء إليك.
2: هل لازال في ضميرك شيء تريدين أن تقوليه يا خديجة؟
4: يا صفية، لقد غلبني صهري.
0: بماذا غلبك؟
4: كان أصغر مني سنا، ولكنه كان أكبر خلقا، وسعني صدره الرحب ولم يسعه صدر الضيق. عمه كان أطيب مني نفسا. يوم قلت له لا تسمح لصهرك بأن يسكن في البيت الجديد، قال لي هذا ليس تدبيرا يرضي الله تعالى والضمير، وها أنا أستعيد كلامه وأقول لنفسي ما هكذا يجب أن تكون أخلاق السيدة المسلمة يا أبا الندى.
0: إيه لو تعلمين كم أكبرت كلانا يا خديجة.
2: كم من جواهر تكون مكنونة في نواحي القلب، إذا كشف عنها الغشاء عادت تلمع كالنجوم المتلألئة في أقاصي السماء.
0: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا فينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني منها، وهو الوسائل الفعالة في التربية. وكانت من وسائل التربية الفعالة أسلوب التحذير. والتحذير أنواع كثيرة، وننتقل اليوم إلى بعض أنواع التحذير. في الآن حديث كبير عن مقاطعة البضائع التي تأتينا من بلاد تدعم أعداءنا. نحن جميعا مع المقاطعة، لكن مع مقاطعة ماذا؟ مع مقاطعة البضائع الاستهلاكية أو الضارة كالدخان أو المطاعم أو المركبات، لكن لسنا مع مقاطعة البرامج، ولا مع مقاطعة الأدوات الطبية العالية جدا، هذه تنفع المسلمين. لكنهم من لؤمهم يحضرون علينا ما ينفعنا، ويبذلون لنا ما يضرنا. فلذلك قضية تقليد الأجنبي بدقة المواعيد فرضاً، بإتقان الصنعة بالنظام، في بالنظام شيء رائع جداً. هذا شيء ينبغي أن نقلدهم به، ولأن هذه الثقافة ربما كانت من عندنا في الأساس. أنا دخلت إلى متحف في شيكاغو، متحف علمي كبير جدا، تقريبا ثلثه متعلق بالعالم الإسلامي، علماء المسلمين، علماء الجغرافيا، علماء الفلك، علماء الرياضيات، إنتاج أشكال بحوث أو أشكال مخترعات كلها موجودة باللغة العربية موجودة. إذا شيء أعجبك من غيرهم من الأجانب قد يكون أصله من عندنا. أعيد وأكرر، ثقافة أية أمة ملك البشرية جمعاء، لأنها بمثابة عسل استخلص من زهرات مختلف الشعوب على مر الأجيال. فكل شيء جيد من عند هؤلاء ينبغي أن نأخذه. واحد الأدباء سئل ماذا نأخذ وماذا ندع من عند الغرب؟ قال نأخذ ما في رؤوسهم وندع ما في نفوسهم. بعضهم قال أوروبا عقلها من ذهب وقلبها من حديد، قاسية قسوة الحديد، لكن إنتاجها ينم عن ذكاء وعن تفوق علمي كبير. فحينما نهاجم التقليد الأعمى لا نمنع أن تقلد ما هو جيد، ووفق منهج المسلمين أن تقلد ما هو جيد وهو متوافق مع منهج القرآن والسنة، ما في مانع. مرة كنت بمصر، في عندهم تقليد رائع، شاب مقدم على الزواج له أصحاب، نحن ماذا نفعل؟ نأتي بقطعة للبيت قد يأتي من مثلها 10 قطع لا يحتاجها، هو يضع عند صديق حاجاته، وكل واحد أراد أن يقدم هدية لهذا الشاب يسأل هذا الذي اعتمده الذي سيهدى إليه، فبتعاونوا على تأمين حاجاته التي رتبها وصممها، فتأتي الهدايا كلها متوافقة مع حاجاته. إذن في تنسيق، أنت ينبغي أن تدفع له 1000 ليرة، طيب عنده حاجة 5000 وأنتم 5، لو تعاونتم على شراء هذه الحاجة حلت مشكلته. والله شيء جميل. يعني من باب الأشياء اللطيفة، دعيت مرة إلى إلقاء محاضرة في بلدة جنوب شيكاغو، إنديانا اسمها، مدينة كبيرة. فالذي دعاني طبيب متفوق، المسجد عندهم يعني رائع جدا، أما الطابق الأرضي 3 أبهاء متساوية، يقطع هذه الأبهاء أبواب كورديون يعني، نعم. فإذا أغلقت هذه الأبواب صار في 3 أبهاء كاملة. فطبعا الدعوة إلى إلقاء محاضرة، وكان في طعام عشاء، الطاولة في البهو الأوسط يعني عليه من الطعام ما لا يصدق، يعني 40، 50، 60 نوع من الطعام، كله شيء درجة أولى. طيب من طبخ هذا الطعام؟ من أي مطعم جاءوا به؟ يعني إكرام منقطع النظير. ثم جاء الرجال كل واحد معه صحن، أخذ من هذا الطعام ما يكفيه

70 طبخة، يعني استهلك من الطبخة واحد بالعشرة. جاءت ربة البيت أخذت هذه العبوة إلى مركبتها، ما أحد دفع قرش، وقدموا طعام نفيس جدا وحياكلوه يومين ثلاثة بعد الوليمة، وكل الصحون والأدوات كلها كرتون وبلاستيك، ما حدا جلق إطلاقا. لقيت وليمة سمينة جدا، كثير فخمة، الطعام طيب، الكل أكل بوقت واحد، وبالنهاية ما في جهد، لا في دفع ولا في جهد. حضرت درس صباحي بمنطقة اسمها ديترويت، عندهم عرف الدرس الصباحي يوم الأحد، عقب الدرس في طعام الفطور. مين جاب الأكل؟ كل واحد بيجيب شيء، تلاقي مدة مائدة عامرة بما لذ وطاب. صار في درس وطعام، طعام محبب، يعني صار شيء بيجذب. درس لا تطالبون لي شيء هذا. يعني في أشياء حقيقة تعجب بقضية الطعام، قضية. فإذا الإنسان اطلع على نماذج لطيفة في العلاقات الاجتماعية ما في مانع يقلدها. أنت مو ضد كل شيء، ضد الغلط، ضد المعصية، ضد الانحراف. إذن بالتقليد بكل شيء محرم، التقليد محرم، وكل شيء غير محرم لكنه يشير إلى الطرف الآخر، التقليد معناها محبة وولاء. ومن هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. والإنسان ينبغي أن يعتز بدينه، وقد قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إنني من المسلمين. نحن بحياتنا بتلاقي لحتى تقدر تحل مشكلة بعد الساعة 11، إن كان بمحل تجاري صاحب المحل ما بيجي لل 11 12 ليجي. وأيضا في بعض الدوائر ما بتنحل قضية قبل 11، تنتين على البيت، بياكلوا بيناموا بيرجعوا على الشغل، بيجوا الساعة 10 على البيت. بالعالم الغربي كله وبتركيا الساعة 5 الفجر بتلاقي الطرق ما فيها محل، ينطلقون إلى أعمالهم باكرا. الساعة 12 معهم نصف ساعة، الدوام للساعة 6، 6 الكل بالبيوت، الغداء الساعة 6، وجلس الزوج مع زوجته مع أولاده. شوف النمط الحالي، السهرة بالمحل التجاري، الزوجة وأولادها بعيدون عن الزوج، وفي وقت مستهلك الظهر، وشيء ثاني في استهلاك مواصلات وازدحام. عندهم ذهاب وإياب فقط، ذهاب إلى العمل وعمل جاد من ساعات من 8 حتى 6، وفي نصف ساعة راحة الظهر، يعني المسلم بيصلي وغير المسلم بيأكل شطيرة. فأولا ما استهلكنا المواصلات، وثانيا كل إنسان جاء لبيته قعد مع أولاده قعد مع زوجته. يعني إذا كان قلدنا النظام غلط هذا قلدنا، نحن مستهلكون بالمواصلات رايحين وجايين وازدحام. وقت الظهر يعني واحد بيأكل الوجبة الأساسية عندهم مساء، يعني الساعة 6، بينها وبين النوم مرحلة كبيرة. نحن نأكل الساعة 12 عشاء دسم نروح على النوم رأسا. إذا أن حكينا على التقليد، ما منقلد الشيء الحرام، ما منقلد الشيء اللي فيه اعتزاز بالطرف الآخر، أما الشيء الجيد منقلده. هذا تعليق على موضوع التقليد. يعني حتى بعلاقاتنا الاجتماعية في عشرات العادات والتقاليد ليست من الدين في شيء. لا، مثلا بتوفى للمرأة أخوها، ما بتعرف سنة سنتين ثلاثة لابسة أسود، وكل أربعة في إخدان خاطر، وهي 40 وخمسينيته وسنويته.

0: بتلاقي هذا الحزن مشي خلاص. النبي قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوجها فوق ثلاث. كل عادات ليست من الدين. أول خميسه وأول أربعينيته وأول سنويته وكلها، بعدين المتوفى وفاته فجيعة وأهل البيت في مصاب كبير وفوق همهم وحزنهم وألمهم يجب أن يأتوا بالطعام ليطعموا الذين شاركوهم في العزاء وفي تشيع الجنازة. والله سمعت عن يعني شابة توفي زوجها في وقت يعني في شبابه، فلما جاء الطعام إلى البيت كي يأكل من شارك في العزاء وفي الجنازة طردتهم من شدة ألمها. النبي تكلم كلام آخر، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. بالإسلام ممنوع تأكل عند الميت، أنت مكلف أن تأتي له بالطعام. أما بتقاليدنا فوق المصيبة والفاجعة والموت لازم تأتي بطعام بليق بمقام البيت، وأن تأتي بالذين شاركوا في الجنازة كي يأكلوا. أنا والله أعتذر دائما عن تناول الطعام بمناسبة وفاة، مخالف للسنة، هي عادات. العادات أيضا بالأفراح لا بد من أن يجلس العريس والعروس على منصة وأمام النساء الكاسيات العاريات، وهذا كله محرم في ديننا ومطبق. فإذا امتنع شاب لأنه مؤمن هذا أعور، معناته في عنده مشكلة، رأسا يتهم أنه في عنده عيب خلقي كبير إذا امتنع أن يجلس إلى جانب زوجته في العرس. الآن من التقاليد التصوير، طيب هذا فيلم بينطبع عليه مئات النسخ، والنساء كلهن كاسيات عاريات، حفلة. وإذا رأى زوج إحدى المدعوات هذا الشريط وسأل زوجته عن واحدة واحدة بالطريق محجبة وضمن الحفلة يعني متبذلة، وهذا الفيلم صوره، وهذا من أشد أنواع التحريم. هي من تقاليد المجتمع. حدثني أخ قال لي لا أقوى على منع التصوير، يعني بآخر حياته وضعفاني مكانته بأسرته، وزوجته قوية كثير وحفلة، وما ردوا عليه. إجا للمصورة قال له شو بتاخذي على؟ قالت له 2000. قال له هي 2000 تانيات بس لا تحطي فيلم بالآلة. قدر بهالطريقة. بعدين لما عرفوا انه ما في انه محروق الفيلم اقاموا النكير عليها، بس ما صار تصوير. هذه من تقاليدنا وعاداتنا، تصوير العريس ما انزل الله بها من سلطان. اول اربعينيته اول خمسينيته اول سنويته واول خميسه، كل اربع اخدان خاطر، ونعم قلب زوجها بلبسها وعلى اخوها. طيب منيح، الخنساء لما مات اخوها ملأت الدنيا بكاء، لما أسلمت وماتوا أربع أولادها ما زادت عن أن قالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم. كلمة واحدة. أخواننا الكرام، يعني الدرس حول التقليد الأعمى، التقليد الأعمى ولا سيما تقليد الطرف الآخر في المعاصي والآثام، أو تقليد الطرف الآخر فيما يدل عن الولاء لهم ومحبتهم. ومن هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. أما أن تقلد ما هو جيد، ما هو نافع، ما هو وفق منهج الله، ما في مانع. حينما تقف مركبة المدرسة في بلاد الغرب ويرفع السائق إشارة ممنوع، السير من الجهتين قبل 30 متر بيتوقف حتى الطفل ينطلق بالاتجاه الآخر. نزل من الباب الأيمن، بيته بالجهة اليسرى حتى ينتقل للجهة اليسرى مطمئن. ما بتقدر مركبة تمشي ولا متر، 30 متر قبل الباص و30 بعده. نحن كم طفل بيموت بيبقى مندفع للطرف الآخر ماشي سيارة بتروحه. هذا جيد، أن تعتني بسلامة الصغار هذا شيء جيد جدا. أمور كثيرة ينبغي أن نأخذها وأمور كثيرة ينبغي أن ندعها، بس المصيبة الكبيرة نأخذ ما يفسدنا وندع ما ينفعنا. فلما سئل هذا الأديب ماذا نأخذ ماذا ندع، قال نأخذ ما في رؤوسهم وندع ما في نفوسهم. أخواننا الكرام، يجب أن نحذر أيضا من رفقاء السوء. أنا لا أرى خطرا يهدد أولادك كرفيق السوء، وما أرى رجلا أعقل ممن اختار هو لأولاده رفقاء صالحين. الطفل يحتاج إلى رفيق شئت أم أبيت، فإما أن يختار رفيق هو صدفة أو رفيق سيء، وإما أن تختار له أنت الرفيق، وهذا الرفيق ينبغي أن يكون رفيق وأن يأتي إلى البيت وأن يجلس مع ابنك. فلا ترفض ما هو كائن حقيقة، لا ترفض ما هو ما لا بد من أن يكون. أما إذا قبلت أنه لا بد من رفيق، اختر أنت لأبنائك رفقاء صالحين. فالكذب قد يتعلمه الطفل من الرفيق السوء، والسرقة يتعلمها الطفل من الرفيق السوء، وبذاءة اللسان يتعلمها من الرفيق السوء، والميوعة والانحلال يتعلمها الطفل من رفيق السوء، والتدخين من الرفيق السوء، والعادات السيئة جدا حينما تثور شهوته من رفيق السوء، حتى الانحراف الخطير كله من رفيق السوء. الطفل يتعلم من صديقه 60%، وأبوه وأمه وأخواته وأساتذته 40%. معنى تأثير رفيق السوء كبير جدا، والآباء والأمهات العاقلون والعاقلات يتخذون أبناءهم أصدقاء وصديقات حتى يحس أنه الأب مع ابنه، والأب يستشار، الأب يباح له ببعض الأسرار، والأم كذلك. فكلما قربت من ابنك وكنت قريب منه وممكن يتكلم لك عن أسراره ويسترشدك ويأخذ رأيك ويستنصحك، بتكون أقدر على توجيهه. أما الحاجز الكبير بين الأب وابنه أو العنف الشديد، هناك أمراض كثيرة حتى في النطق سببها قسوة الأب، في حبسة لسان وفي تأتأة وفي فأفأة، هي كلها أمراض اللسان سببها قسوة الأب. فالأب يجب أن يكون وديع لطيف. يعني أنا لي قاعدة، علامة نجاح أبوتك أنك إذا دخلت إلى البيت كان عندهم عيد، وعلامة إخفاقك في تربية أولادك إذا دخلت إلى البيت كان البلاء الأعظم. يتمنون ألا تكون بينهم. أما الأب الصالح يعني يتمنى أولاده أن يكون أبوهم معهم، يأنسون به. فعلامة نجاح أبوتك أن يفرح أهلك بدخولك عليهم. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

ويسر أموري وهب لي رضاك.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 746 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 77 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تحضروا المصاحف. أخذنا امبارح فزورة نفكر فيها، وهي إيه ممكن تكون حكمة ربنا في إن الآيتين 238 و239 اللي هم عن الصلاة والحفاظ على الصلاة ييجوا في قلب آيات عن الطلاق وأحكامه وتفاصيل كثيرة عن عدة المطلقة بعد العقد والمطلقة بعد الدخول والمهر يرجع إمتى ويرجع إمتى بالكامل وإمتى يرجع نصه ووضع الرضيع بين أبوه وأم المطلقين ومين ياخد قرار فطامه وعدة المتوفى عنها زوجها والكلام ده كله. ليه يجي في قلب الآيات دي آيتين عن الصلاة؟ نقرأ مع بعض الآيتين كده 238 و239. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. آيتين عن الصلاة، حفاظ عن الصلاة، حفاظ على الصلاة، وإحنا لسه خارجين من 10 آيات عن الطلاق وأحكامه وتفاصيل كتير. اقرأ بقى الثلاث آيات اللي بعديها هتجدهم يعني عن الجواز والطلاق والأرامل وهيسكنوا فين. اقرأ كام؟ 42 لغاية 242. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. يا ترى إيه الحكمة طيب في إن آيتين الصلاة دول يجوا وكأنهم مقحمين في وسط سياق عن تفاصيل الطلاق والعدة والإجراءات الكتيرة والكلام ده؟ طبعا جاني من حضراتكم تدبرات كتيرة وجميلة جدا جدا، وطبعا معظمنا لاحظ إن الآيتين اللي عن الصلاة دول جم في مجموعة موضوعات خاصة بالأسرة، ولكن هل حد مننا لاحظ ان الآيتين دول جم في وسط موضوع ما كانش انتهى اصلا الكلام فيه؟ يعني مش مثلا جايين في وسط موضوعات، لا ده كان في موضوع له آية قبل الآيات بتاعت الصلاة وآية بعد. بص كده الآية 240، الآية 240 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كلام عن الأرامل، وهل ده موضوع جديد؟ لا مش موضوع جديد، ده الآية 234 اللي هي قبل الآيات بتاعة الصلاة نفس الكلام. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن إلى آخر الآية. ايه طب الرسالة اللي بتوصل لنا؟ يعني ربنا بيقطع الموضوع من نصه كمان؟ انا شعوري ان الرسالة الموجهة لقلوبنا من مجيء الايتين دول بتوع الصلاة في قلب الموضوعات الحياتية دي كلها هي ان الحياة كده مليانة مشاكل ومليانة تفاصيل، ودي اتطلقت ودي جوزها مات ودي لازم يدفع المهر اللي عليه كله، وفي قلب ده كله وانت في ذروة انشغالك بالحياة وبحل المشاكل بتاعت دي وبتاعت ده وبتاعت نفسك، هيجي موعد الصلاة تسيب اللي في ايدك فورا وتقف تصلي. تسيب اللي في ايدك، مش تخلصه وتقف تصلي، لا سيب اللي في ايدك، اترك كل شيء، ولما تخلص الصلاة ارجع كمل تاني بقى اللي انت كنت بتعمله. قم إلى الصلاة متى سمعت النداء مهما تكن الظروف. احفظوها. الرسالة التانية بقى، الموضوعات اللي بتعالجها الآيات كانت معظمها في حق المطلقات وحق الأرامل. المطلقات افترقوا عن أزواجهم اختياريا، الأرامل افترقوا عن أزواجهم قدرا، الموت فرق بينهم. مين اللي في ايده الاثنين دول، الاختيار والقدر؟ القدر والموت والاختيار بتاع الانسان، الله سبحانه وتعالى في ايديه كله. يبقى ازاي ما تسيبش اي حاجة في ايدك وتقف تكلمه عشان يساعدك في مواجهة كل ده؟ كل شيء بيقابلك في الحياة الله وحده هو القادر انه يؤيدك ويساعدك ويثبتك في مواجهته. ما هي موضوعات اصلا مش موضوعات يعني مفرحة، ما هي موضوعات كئيبة. يبقى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. تقف ورغم كل مشاغلك تقنت، تخشع، تقف قانت لله، قانت بالتاء مش بالطاء، تطلب منه يعينك على ابتلاءات الدنيا دي كلها اللي بسبب اختياراتنا الخاطئة او بسبب اقدار الله، سواء كده او كده ابتلاءات. حافظوا على الصلوات، الصلوات الخمسة كلها وخاصة الصلاة الوسطى، لانها الصلاة اللي بتسهوا عنها وبتأجلوها لانها في وسط انشغالكم بامر الدنيا اختلفوا بقى فيها. طب هي ايه؟ معظم الاراء انها صلاة العصر، الصلاة الوسطى اللي إن قبلها صلاتين نهاريتين وبعدها صلاتين ليليتين. وفي ناس قالوا لا دي صلاة الصبح اللي احنا بنسميها الفجر، لأن الناس بتسهى عنها، بتيجي يعني في وسط الراحة بتاعت الإنسان والنوم والكلام ده. وفي ناس قالوا لا دي صلاة الظهر لأنها وسطى، بتيجي في وسط انشغال الإنسان بطلب الرزق، صلاة الظهر. في حديث إن رجلا سأل زيد بن ثابت عن الصلاة الوسطى فقال حافظ على الصلوات كلها تصبها. يعني شو بقى فهم الصحابة؟ واحد راح قال له يا سيدنا زيد انت رجل من صحابة رسول الله، قول لنا ايه هي الصلاة الوسطى عشان ما تفوتنيش. قال له انا مش عايز تفوتك. قال له لا مش عايز تفوتني. قال له حافظ على الصلوات الخمسة وهي ما تفوتكش. ده فهم الصحابة. طالما ان ربنا اخفاها فالحكمة من ذلك الحفاظ على كل الصلوات، زي ما اخفى ليلة القدر في العشرة الاخيرة من رمضان عشان الناس تجتهد في العشرة كلها وما تضيعهاش. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. المطلوب هو الحفاظ على الصلوات في وقتها وفي طريقة أدائها، وقوموا لله قانتين. يبقى تحافظوا على الصلوات، ما تصلواش قضى، تصلوها في وقتها، وطريقة أدائها وقوموا لله قانتين، يعني خاشعين مقبلين على الله. إذن تحافظوا على وقتها وتحافظوا على طريقة أدائها. تمام. هنا بقى أحب أنوه عن محاضرة اسمها روح الصلاة. روح الصلاة هي إحدى محاضرات دورة التربية الإيمانية، هتلاقوا كده في مجموعة فيديوهات اسمها التربية الإيمانية من مسجد يوسف الصحابي، فيها المحاضرة يمكن رقم 8 أو 9 اسمها روح الصلاة. دي حضرتك وحضرتك تتفرجوا عليها بتركيز جدا، وبعدين تقومي فورا وتقوم فورا تتمرن على اللي انت سمعته، تتمرن تبراكتس على طول، تنفذ اللي انت سمعته. هتجد نفسك بتتعلم ازاي تستحضر الخشوع في قلبك وانت بتصلي. خلاص. وفي ناس فسرت كلمة قانتين بمعنى طائعين. ابن عباس قال ان قانتين معناها طائعين. فلما تفكر كده مطلوب منك انك تعدل وتعطي الناس حقوقها، اسي نص المهر هنا والمهر كامل هنا، مطلوب تعدل وتعطي الناس حقوقها. ده في الآيات السابقة بتاعت حقوق الضعفاء اللي الناس بتتجرأ على ظلمهم، سواء مطلقات أو أرامل أو أطفال. وإنت مقبل على الصلاة، طيب ما تبقى مطيع لله وتعطي الله حقه في إنك تعطيه الثلاث أربع خمس دقايق اللي بتقف صليهم دول، أقف صليهم بخشوع. وأول ما الصلاة تخلص ما ينفعش تعصيه تاني بقى، مستحيل طبعا. إذن أنت اتقي الله، وكونك مطيع لله في حياتك وتعاملاتك مع الناس، فده ممكن يكون له، أو ممكن يكون ده بسبب أثر الصلاة عليك. فأنت لما تقف تقنط في الصلاة وتخشع في الصلاة، ده ممكن يؤثر عليك إيجابيا في حياتك، والعكس أيضا كمان عشان تبقى عارفين. شوف ربنا قال في سورة العنكبوت: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ذكر الله اللي هو الصلاة أكبر من الفحشاء والمنكر. أيضا قيمة ذكر الصلاة في قلب السياق عن الكلام بقى عن الزوجات والأولاد، هو أننا يجب أننا لا ننشغل بحياتنا، حتى بأهم شيء في حياتنا، زوجتنا وأولادنا والكلام ده كله، عن ربنا. زي ما بنؤدي حقوق الناس علينا، نؤدي حق ربنا علينا. اقرا معايا 239: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يعني ايه بقى؟ شوفوا هما الايتين ورا بعض اهو: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم، خفتوا تصلوا، لان ممكن تكون انت في ميدان القتال، هنعمل ايه بقى؟ نأجل الصلاة؟ لا، هتصلوا برضو وفي وقتها، بس ايه؟ فرجالا او ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يعني ايه بقى الكلام ده؟ في حاجة اسمها صلاة الخوف، ودي مشروحة وهنشرحها من جلها في سورة ان شاء الله غالبا سورة النساء. يعني حتى في حالة الخوف وفي حالة القتال في الميدان، ربنا شرع صلاة اسمها صلاة الخوف، اهي في سورة النساء. هجيب لكم الآية نقراها مع بعض، لكن مش هنتدبرها كلها دلوقتي، اما يجي لها دورها ان شاء الله. ربنا بيقول: واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. نص الجيش هيقف يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، والباقيين وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، فإن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. يعني إيه بقى؟ هنشرحها في سورة النساء، لكن خلاصتها إن جنود الجيش بيقسموا نفسهم نصين: نص يصلوا ركعة، طبعا في الحرب بيتم قصر الصلاة حتى لو ما احناش في مسافة القصر، فالأربع ركعات بيبقوا ثلاث ركعات، بيبقوا ركعتين، العشاء، الظهر، العصر، بيصلوا ركعتين. نص الجيش يصلي ركعة واحدة، حاجة عجيبة جدا. وبعدين والنص الثاني ماسكين الأسلحة وبيحموهم. اللي صلوا الركعة دول بينفصلوا عن الإمام، وكل واحد بيتم ركعة لوحده، والإمام واقف منتظر، خلاص الإمام بيقرأ هو ومنتظر. خلصوا بيقوم داخل، بيطلعوا ياخدوا أسلحتهم، واللي كان معاهم السلاح بيخشوا يصلوا الركعة التانية مع الإمام، تبقى الأولى بتاعتهم هم، الإمام يسلم وهم يتموا الركعة دي. حاجة غريبة. طب ليه الطريقة دي؟ ليه ما يصلوش جماعتين وخلاص؟ شوفوا الحرص بتاع الصحابة، هيصلوا جماعتين تبقى مصيبة. ليه؟ لان في كده نص الجيش هيصلي ويفقد ثواب الجماعة الاولى. طبعا فيكم ناس مش مصدقة، ايوة لا، يعني في ده ممكن يموتوا بعض. يعني ايه انا اصلي الجماعة التانية ليه؟ عشان ايه انا اصلي في الجماعة الاولى؟ بس واحد يصلي الركعة الأولى والتاني يصلي الركعة الثانية مع الإمام. إيه الحرص ده؟ إيه الحرص ده؟ ده إحنا في ميدان القتال. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. رجالا يعني على رجليكم، مش يعني رجالة، رجالا على رجليكم أو ركبانا أو ركبين على ظهور الجمال والخيول ما تنزلوش، صلوا عليها. طبعا ده يكون صعب معاه إن الواحد يكون في حالة خشوع، يعني هخشع إزاي وأنا في ميدان القتال والعدو قدامي وأنا واقف بصلي وزميلي مع السلاح بتاعه بيحميني وبعد كده هيدخل وأنا أطلع، يعني ممكن ده يضيع، يعني يخلي الخشوع مش موجود. فاعتبر حالة صلاة الخوف دي استثناء من قوموا لله قانتين. يعني ايه؟ اقرا معايا كده اخر كلمتين في الآية اللي فاتت ووصلها، وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. يعني لازم في الصلاة تبقى قانت خاشع، بس لو انت خايف صلي على الركوبة اللي انت ركبها أو صلي وانت واقف. لكنه ما قالش فإن خفتم فغير قانتين، لا يعني غير قانتين غير خاشعين، لا، ده الخشوع هنا هياخد صورة أخرى، وهي إنك بتحافظ على لقائك مع الله حتى في أصعب الظروف. ده في حد ذاته له طعم ومذاق آخر، بيجعل القلب فيه نوع مختلف من الخشوع، مش الخشوع اللي خليك تبكي، لا، بس خشوع تاني اللي أنا مواظب وإن أنا محافظ على معاد صلاتي حتى لو ممكن يجي لي سهم هنا. وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. أول ما تشعروا بالأمن والأمان احمدوا الله إنه علمكم كيف تحافظون على صلتكم بالله. ما انت صلاتك صلتك، هي دي طريقة التواصل مع الله. احمدوه على تشريعاته اللي بتعلمكم ازاي تحافظوا بيها على علاقتكم بيه وبالناس، لان التشريعات اللي اتعلمناها في اخر 15 آية كلها بتعلمنا كيف نحافظ على صلاتنا بالناس في المجتمع حتى في اصعب الظروف، ظروف الوفاة وظروف الطلاق، ازاي نحافظ على صلاتنا ببعض، وكمان ازاي تحافظ على صلتك بالله. اقرا معايا 240 الى 242. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قبل نزول آيات المواريث كان التشريع هو ان الانسان لما يشعر بقرب الاجل وانه قرب يموت يتعب كده ويبدأ يحس انه هيموت يوصي لزوجته بعد انتهاء العدة انها ممكن تبقى في مسكن الزوجية وينفق عليها من ماله قبل تقسيم التركة لمدة سنة كاملة اذا كانت مستعدة تبقى معتدة في بيت الزوجية سنة كاملة، وإذا اختارت إنها تخرج قبل السنة تستطيع، ولكن بتريدي هي بتنهي هذه الايه الميزة، وهي إنها في الحالة دي تترك بقى البيت للورثة اللي هي نفسها منهم وتروح بقى بيت أهلها. المهم البيت أصبح بيت الورثة، يستطيعوا بقى يتصرفوا فيه، يأجروا مع بعض، يبيعوا مع بعض، هي ليها الربع أو ليها التمن على حسب في أولاد أو ما فيش. طبعا الآية دي منسوخة بآية عدة المتوفى عنها زوجها وآيات المواريث. احنا خدنا قبل كده عدة المتوفى عنها زوجها ان هي عدتها اربع شهور وعشرة ايام، ولسه في آيات المواريث هتيجي هنشوف ان هي بيبقى ليها الزوجة ليها الربع لو ما فيش اولاد، ويبقى ليها التمن لو في اولاد. اقرا معايا بقى 240. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. شرحنا وقلنا اللي يموتوا ويكونوا تركين وصية ان ازواجهم دول يعني زوجاتهم يعني لهم حق الحق يعودوا سنة كاملة ما حدش يخرجهم من بيت الزوجية متاعا الى الحول، يعني لهم سنة كاملة ما حدش يخرجهم من بيت الزوجية، وينفق عليهم متاعا الى الحول يعني ينفق عليهم من التركة طالما هتعتد المرأة في بيت الزوجية. لكن اللي هتخرج مش هيكون من حقها تتمتع بالمزايا دي وتستطيع انها خلاص تنهي العدة بتاعتها بعد 4 شهور و10. اقرا بقى 241. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، اي ان المطلقة لها حق اسمه نفقة المتعة، منها ما هو فرض ومنها ما هو سنة. فرض شفنا في حالة المتزوجة اللي اتطلقت ولم يسمى لها مهر، يعني لم يفرض لها فريضة، يعني مش معروف مهرها كام، بتاخد نفقة المتعة عبارة عن قدر مهر المثل، وشرحناه في الحلقة اللي فاتت يعني ايه مهر المثل، بيتشاف اللي في مستواها بنات خالتها اخواتها لما اتجوزوا حد من نفس المستوى بتاع جوزها ده كان المهر كام، وفي الحالة دي بتاخد قدر هذا المهر اسمه مهر المثل. ولكن حتى اللي معروف مهرها ممكن ايضا المطلق يكون كريم معاها ويعطيها نفقة متعة، وده السنة بقى ان الواحد بعد ما يعطي المهر هو اصلا دفع المهر من الاول لكن ممكن فضل عليه شيء صغير كده مؤخر صدق يقوم يدي نفقة متعة. فكروا الآية بتقول فكروا، فين فكروا دي؟ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، يعني تشريعات ربنا دي لو فكرت فيها هتجد انها بتحل مشاكل المجتمع كله. اولا دي كانت زوجتك وعارفة اسرارك وعارفة مزاياك وعارفة عيوبك وعجناك وخبزاك، والطلاق قطيعة وانفصال وكسر، فلو ما جبرتش هذا الكسر بانك تكون كريم معاها وتظهر اهتمامك بانها تبقى متأمنة ماديا وانها ما تحتاجش لحد، انت اول واحد هتضار وسمعتك هتضار وهي هتضار، لان لما تكون محتاجة فلوس ممكن يستغلها ذئاب موجودين في المجتمع. فليه كده؟ المفروض الناس تكون كريمة مع بعض، تكون كريمة مع بعض. وطبعا كان في حالة تانية يمكن انا ما ذكرتهاش في الفرض بتاع نفقة المتعة، وهو للمطلقة الغير مدخول بها اذا لم يسمى لها الصداق، لو مش معروف مهرها كام وهي اتطلقت بعد كتب الكتاب قبل الدخلة، في الحالة دي بتاخد نصف مهر المثل، بيتشاف مهر المثل قديش عشان مهرها مش معروف كام، وبيتشاف المهر المثل بتاعها كذا بتاخد نصف المهر المثل. برضو ممكن تاخد نفقة متعة لكنها بتبقى سنة في الحالة دي عشان خاطر نحافظ على العلاقات الجيدة في المجتمع بين الناس. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، يمكن تفكروا، والله لو نفكر صح براجماتيا كده براجماتيا تماما، يعني نفكر في المصلحة بس ما نخافش أبدا، لأن شرع ربنا دايما لمصلحتنا دايما. في ناس بتخاف من كلمة شريعة، هنطبق الشريعة يا تقولش، يعني الشريعة هي أعدل نظام في العالم، لكن في ناس ما بتفهمش هذا الكلام. نتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا ختم القرآن فيه. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
0: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

رحمك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: خذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول
2: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
3: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
5: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: بدأنا في حلقة الأمس الحديث عن تعليم العقيدة للصبيان في أول نشوئهم، وهذا طبعا يشمل البنات أيضا. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين: فصل في التدرج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد ما ذكرناه في ترجمة العقيدة. ينبغي أن يعلم إلى الصبي في أول نشوئه ليحفظه حفظا، ثم لا يزال ينكشف له معناه في كبره شيئا فشيئا. فابتداره الحفظ ثم الفهم ثم الاعتقاد والإيقان والتصديق به، وذلك مما يحصل في الصبي بغير برهان. إذن نبدأ بالتعليم أولا بشكل تحفيظ ببغائي، وعندما يبدأ بالكبر يبدأ

0: الإسلامية تتلائم مع الفطرة النقية.
1: نعم.
0: لذلك هذا التحفيز ليس معنى ذلك إلغاء لدور الأدلة،
1: لا طبعا،
0: أو هو تحفيز من باب التلقين الذي لا يقوم على الحجة. هو يقول أن هذه العقيدة تتواءم مع هذه الفطرة بحيث تتقبل هذه الفطرة النقية هذه التعاليم التي لا يمكن أن تخالف هذه الفطرة، فهي ليست بحاجة إلى هذه الأدلة في بداية الأمر.
1: نعم.
0: لأنها فطرة نقية وفطرة تلتقي مع هذه التعاليم وتتعشق هذه التعاليم. وقلنا نحن سابقا أنه لو قدر لهذه الفطرة أن تنطلق لتختار هي بنفسها من غير حواجز، من غير العصبية، من غير الإرث عن الآباء،
1: نعم،
0: من غير الشهوة التي قد تحول أو شهوات عديدة سواء كانت شهوات مادية أو غير ذلك، ما اختارت هذه الفطرة إلا هذه العقيدة، لأنها عقيدة تستجيب لنداء الفطرة وتتواءم مع نداء هذه الفطرة. الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه أراد من هذا الأمر ومن هذه الطريقة في غرس العقيدة الإسلامية في القلوب التي هي طريقة القرآن الكريم بداية وطريقة السنة النبوية التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أصحابه بداية الأمر وفي التعامل مع المجتمع الذي كان حديث عهد بالإسلام، بحيث تركز بهذه العقائد ثم تصل هذه العقائد إلى النفوس لتكون هناك لتستولي على المشاعر وتستولي على الأحاسيس وتتفاعل معها القلوب وتتعمق وتتجذر في هذه النفوس.
1: سبحان الله، لو أضفنا إلى تعليمه بعد الفاتحة سورة الإخلاص وسورة الكافرون لكنا بثتنا في قلبه العقيدة كما يجب.
0: نعم، لا شك أن الفاتحة كما يقول سيدنا الإمام علي معاني القرآن في الفاتحة.
1: نعم.
0: ومعاني الفاتحة في البسملة لا شك، ولكن هذه الأمور لا شك أنها تعزز هذه المسائل. وكذلك سورة الإخلاص التي تنفي أنواع الشرك الثمانية كما قال علماء التوحيد، وفيها تفصيل كبير، وهي فعلا كما يصدق على هذه السورة المباركة ما قاله الإمام الشافعي عن سورة العصر حينما قال لو لم ينزل الله عز وجل على هذه الأمة إلا هذه السورة لكفتهم. لا شك، لكن هذه الأمور فصلت في السور الأخرى ووضحت بتفصيل أكبر في تلك السور. الإمام الغزالي يريد أن نغرس هذه العقيدة بهذه الفطرة بدون أن نتشعب في
1: كأنها بذرة أولا.
0: نعم، هو يضرب
1: من ثم
0: هذا
1: تتشعب. نعم.
0: نعم، دون أن نتعمق في الألفاظ، دون أن نتشعب في البحوث، دون أن نورد الآراء. نعم. لآراء
1: هنا
0: المذاهب.
1: سؤال مولانا، ألا يحتاج الصغار إلى من يؤلف لهم شيئا في العقيدة يتماشى مع فهمهم وصغرهم، سواء أكان بالأنشودة أم بالقصيدة أم بالنصوص الصغيرة السريعة التي تحفظ بكلمات مبسطة؟ طبعا
0: طبعا هذه حاجة، وغرس العقيدة في قلوب أبنائنا هذه ضرورة، وكل ضرورة لابد، يعني كل حاجة من هذه الحاجات لابد أن تلبى ولا بد أن يقوم بها بعض الناس حتى تغطى هذه الحاجة. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأكبر الذي لم ترى الإنسانية معلما مثله عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على اكتمال الشخصية في التعليم، هناك من إذا وصل إلى مرحلة معينة لا يستطيع أن ينزل إلى مستوى الآخرين، وهناك من يستطيع أن يعيش مع طبقة معينة لا يستطيع أن يرفع خطابه إلى مستوى آخرين. أنا أقول هذا عجز في الشخصية. التكامل في الشخصية أن الإنسان يستطيع أن يعطي لكل مقام مقال، وأن يضع كل كلمة في المكان المناسب، وهذا الحكمة التي أرادها الله عز وجل في خطاب الداعي المسلم، وهو وضع الشيء في موضعه. ولذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب أبا بكر رضي الله عنه وهو من هو، ثم ينزل إلى مستوى خطاب الطفل فيقول له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أو يا عمير ماذا فعل. حتى في المزاح النبي صلى الله عليه وسلم، كان مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع الكبير غير مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغير. حتى في هذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الفروق، وهذه مسألة تميز بها النبي عليه الصلاة والسلام. ولو نظر الإنسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلم الناس الخير، وينبغي لكل داعية ولكل إنسان ولكل معلم أن يقتبس

0: من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لن نجد هناك معلما أو خبيرا بدواء هذه النفوس أو علاج هذه النفوس أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام. لو نظرنا إلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام إلى معلم الناس الخير لوجدناه يراعي هذه الفروق العلمية بين المتعلمين، بل كان عليه الصلاة والسلام شديد المراعاة لهذه الفروق الفردية بين المتعلمين من المخاطبين أو حتى من السائلين، فيخاطب كل واحد بقدر فهمه وبقدر ما يحتاج إليه وبما يلائم منزلة هذا الإنسان في مسألة العلم أو في مسألة الفهم،
1: طبيب بارع
0: أو ما شاله
1: يعطي الجرعة المناسبة. نعم،
0: وهذا هو الذي ينبغي أن يكون. وكان عليه الصلاة والسلام يحافظ على قلوب المبتدئين، وهذا ما أراده الإمام الغزالي رضي الله عنه، فلا يعلمهم ما يعلم إلى من وصل إلى النهاية مثلا.
1: طبعا.
0: وكان يحب عليه الصلاة والسلام أو يجيب عليه الصلاة والسلام على كل سائل بجواب يقنع عقله ولا يدخله في متاهة معينة ولا يدخله في إشكاليات.
1: لذلك
0: كان عليه الصلاة والسلام يراعي حال هؤلاء الناس في الخطاب.
1: لذلك يقول الإمام الغزالي فيما بعد في الفصل نفسه: فمن فضل الله على قلب الإنسان شرحه في أول نشوئه للإيمان من غير حاجة إلى حجة وبرهان.
0: نعم، وهذا يبين أن الإمام الغزالي لا يريد يعني أن يقول أن العقيدة الإسلامية ينبغي أن لا تدعم بالأدلة، ولكن يقول الفطرة النقية ليست بحاجة
1: تتقبل
0: أصلا إلى هذه الأدلة، لأن هي تتلائم مع هذه العقيدة،
1: سبحان الله،
0: وهي منشرحة إلى هذا الأمر. الذي حقيقة يحتاج إلى هذه
1: براهين.
0: الأدلة والبراهين غالبا من تزاحمه الشكوك، من تزاحمه الفتن، وهذا يكون بعد فترة من الفترات.
1: نعم.
0: أما الطفل في بداية أمره، الفطرة النقية هي بالأساس مهيئة لأن تتقبل هذه العقيدة التي تلبي حاجة الفطرة، وهذه الفطرة في الأصل لم تزاحم بعد بالشكوك ولم تزاحم بعد بالأهواء. لذلك نقول أن الإنسان حينما يتعبد وحينما يصوم وحينما يقوم نقول أنه يعود كاليوم الذي ولد فيه. لماذا يعود إلى الفطرة الأولى؟
1: الفطرة. نعم.
0: يعود إلى نقائه الأول. إذن هي فطرة نقية، وليس معنى ذلك أن من كبر عن هذه السن وبدأ يعيش حالة من الفتن أو تزاحمه الفتن أنه لا يحتاج بعد ذلك إلى تدعيم هذه العقيدة.
1: نعم.
0: وإلى تثبيتها.
1: هنا يأتي
0: لأنه
1: حاجة
0: هنا
1: إلى البرهان.
0: نعم، لذلك هنا لا يكفي فقط التقليد، ينبغي أن ينتقل من حالة التقليد إلى حالة الاستدلال على هذه العقيدة، من حالة تحصين هذه العقيدة.
1: نعم.
0: بالأدلة الكثيرة والهائلة التي بثها الله عز وجل في هذا الكون. نحن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان عليه الصلاة والسلام يراعي الفروق العلمية، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الناس في الموعظة خشية الإملال، وكيف عليه الصلاة والسلام كان ييسر في مسألة العقيدة، وهذا ما أحتاج إليه، أن مسائل العقيدة مسائل دقيقة وشائكة وينبغي أن تبسط. ولذلك هنا الحاجة فعلا لأن نبسط هذا الأمر إلى الأطفال، يعني قدر المستطاع ينبغي أن تبسط هذه الأمور، وهذه حاجة كما قلنا.
1: إذن بحاجة إلى لغة خاصة فيهم الأطفال لفهم العقيدة والتلقينهم العقيدة بالعقيدة.
0: طبعا كل سن
1: له لغته الخاصة،
0: له لغته الخاصة وله أسلوبه الخاص، وبالتالي هذا ينبغي أن يكون. وكان قديما قد وجد هذه الأمور، ونحن لو وجدنا مثلا كتب الفقه أو كتب العقيدة أو ما شابه نجد هناك متون وضعت أصلا للحفظ.
1: صح.
0: وربما اختلف العصر واختلفت اللغة في هذا الأمر، لكن معنى ذلك أنهم راعوا هذه الفروق فوضعوا
1: كان لها إيقاع خاص سريعة الحفظ كانت.
0: نعم، وحتى نجد هناك من المتون ما ألفت بطريقة الرجز، بطريقة الشعر المحبب الذي يألفه الإنسان، فنجد مثلا هناك جوهرة التوحيد، نجد هناك المنظومة البيقونية في علم الحديث، نجد هناك الرحبية في علم الميراث، ونجد هناك مسائل كثيرة. كل هذا الأمر من أجل مراعاة تبسيط هذا العلم وتقريب هذه العلوم إلى قلوب الطلبة وإلى مراعاة الفروق في ذلك. فنجد الشروح الكبيرة، نجد الحواشي، نجد هذه الأمور، كل هذه تربي رغبة معينة، تربي حالة معينة، تربي حاجة طائفة من شرائح الناس معينة، وهذا دليل على أن علماءنا رضي الله عنهم لم يهملوا هذه الأمور، وهذا ما أراده الإمام الغزالي. الإمام الغزالي رضي الله عنه له كتاب، طبعا له كتب في العقائد
1: طبعا،
0: وله حجج باهرة في مسائل العقيدة، وله أدلة دامغة في هذا الباب، ولكن هو يريد أن يقول ينبغي أن لا تعكر هذه الفطرة بهذه الآراء الكلامية أو آراء الفلاسفة، لأنه قد تعلق بها الشبهات وهي بعد لم تتهيأ لمثل هذه الأمور. ولذلك نجد له في سجل مصنفاته كتاب قيم من الكتب التي كتبها الإمام الغزالي، وهو كتاب الجامع العوام عن علم الكلام. واسم هذا الكتاب يدل على أن الإمام الغزالي ما أراد أن يمنع الناس من البحث في الأدلة، إنما أراد أن يمنع العامة أن يدخلوا في أمور هي ليست من شأنهم،
1: وليس الأمة اليوم،
0: نعم، وليس من اختصاصهم. وهذا فعلا ما يبتلى به الكثير من الناس، فيدخل في أمر هو ليس من اختصاصه، ويدخل في البحث في أمور الشرع نهاه أن يدخل في مثل هذه الأمور.
1: وعطونا بمثل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يخاطب الناس بحسب عقولهم.
0: لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام له مسائل كثيرة، كيف كان عليه الصلاة والسلام يراعي ذلك، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يبين أنه ينبغي على الإنسان أن يخاطب الناس بحسب عقولهم، وأن يراعوا هذه المسائل دون الإغال في هذه المسائل. مثلا الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يقرؤون القرآن؟
1: نعم.
0: ما كانوا يقرؤون بهذه الحالة، إنما كانوا يقرؤون العشر آيات
1: عليهم.
0: نعم، عشر آيات لا ينتقلون إلى غيرها حتى
1: يحفظوا
0: هذه ثم يعملوا بها.
1: نعم.
0: وهذا الأمر الأهم الذي ينبغي أن يتعلمه الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام كان حينما يأتيه الصحابة وهم في شوق لأن يتلقوا عنه، سواء في مسألة العلم أو في أي مسألة أخرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدومه وإن قل.
1: نعم.
0: يعني أفضل الأمور أن يراعي الإنسان التدرج في هذه المسألة، وأن لا يشدد على نفسه في هذه الأمور. وطبعا نحن قلنا كيف نزل القرآن منجما حتى يتعلم الصحابة وحتى يتدرجوا في فهم القرآن وفي حفظ القرآن. الأمثلة كثيرة.
1: نعم.
0: حقيقة أنا أريد أن أنبه الإخوة، وربما عدنا إلى هذا الموضوع.
1: نعم.
0: لنبحث، لأنه هذه مسألة مهمة.
1: الحديث عن تعليم العقيدة لن يكون قصيرا.
0: نعم، هذه مسألة مهمة للناس، ومهمة للدعاة، ومهمة لمن يتعرض لمسألة التعليم.
1: نعم.
0: كيف يعلم؟ وعليه فعلا أن يرجع دائما إلى أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. وهناك كتاب قيم وعظيم وجليل، ولعله فريد في هذا الباب، وهو الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم وأساليبه في التعليم. وهذا أمر كما قلنا، من تعلم في رحاب هذه المدرسة كيف يكون التعليم، سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى إن كان عنده استعداد في مواهبه، لا شك أنه سيجد قبولا، وسيفتح الله سبحانه وتعالى عليه في مسألة الدعوة وفي مسألة التعليم، لأنه حينه يكون أقرب إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
1: إذن في الغد إن شاء الله نتابع الحديث عن تعليم العقيدة للناشئة. إلى الغد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: إذاعة صوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبهة قطوا إلا عن الصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ذلك قلنا إشارة إلى شيء تقدم، هذا الشيء الذي تقدم الحق سبحانه وتعالى قال به فيما بعد الإشارة، ذلك هدى، أي الهدى الذي هدينا به القوم هو هدى مين؟ هدى الله. نجد إن كلمة هدى التي تدل على الغاية المرسوم لها طريق قصير يوصل إليها، وقلنا ان ربنا هو اللي خلق وهو اللي يضع الغايه ويضع الطريق الى الغايه، حين يضاف الهدى الى الله هدى الله، يبقى يدل على المنبع، اي هدى من الله. ولكن اذا قال الحق بعد ذلك فبهداهم، بهدى المين؟ بهدى الانبياء السابقين، بهدى الانبياء، بهداهم اضيفت لمين؟ للأنبياء. يبقى كلمة هدى مرة تضاف إلى الواهب وهو الحق، وإلى الموهوب وهو الأنبياء، وكذلك شأن الإضافة. الإضافة دائما كما تعلمنا في النحو تبقى بمعنى إيه؟ إلا، وبمعنى من، وبمعنى في. على الأول، ما دام تبقى بمعنى لا أو بمعنى من أو بمعنى في، أردب قمح، يعني أردب من قمح، مال زيد يبقى مال لزيد، مكر الليل يعني مكر حصل فيه الليل، يبقى الإضافة على كم معنى؟ ثلاث معاني، إما بمعنى من، وإما بمعنى اللام كده، أو بمعنى فيه. فإذا قال الحق ذلك هدى الله، أي هدى من الله. وإذا قال الحق بعد ذلك فبهداهم، أي هدى إيه؟ لهم أو هدى فيهم؟ إن كنت تنظر للعمل بتاعهم يبقى هدى لهم، صادر من مين؟ على أساس أخذ الهدى من مين؟ من الله، يبقى هدى من الله، فأخذوه فصار هدى لهم، يهتدون إيه؟ يهتدون. وهدى فيهم، تشوف العمل بتاعهم تلاقي الهدى فيه، يبقى نموذج لك ولا لأ؟ يبقى كأن الإضافة بتأتي على كم معنى؟ على ثلاث إيه؟ معنى. فإذا أضيفت إلى الله فهي بمعنى من، إذا أضيفت للمصطفى من الله الهدى، هدى محمد، هدى الأنبياء، نقول له هدى له وهدى إيه؟ وهدى فيه. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. يهدي به من يشاء، إحنا زمان كنا قلنا علشان المشكلة اللي بتمر ببعض الأذهان الذين يريدون من النص القرآني تبريرا لإسرافهم على أنفسهم، يقول لك مدام ربنا هو اللي بيهدي وأنا ذنبي إيه بقى؟ هو الله هو اللي بيهدي، ما هدنيش مثلا، ده اللي بينقال. وبعد ذلك يقول له هو ربنا اللي خلقني وهو اللي، يقول له والله الأسئلة اللي انتم بتسألوها دي زي ما بنعرف كده، تيجي تقول لك ايه يا اخي مدام ربنا هو اللي بيهدي وهو اللي بيضل وانا حصل لي ضلال يبقى بيعذبني ليه؟ ما هي دي لهجه بتنقال. نقوم نقول له طيب بالله لو ان هذه وقفه عقليه في قضيه كان الاصول ان تاتيها بالمقابل، مدام قلت هو اللي بيضلني وبيعذبني ليه كان تقدر تقول هو اللي بيهديني وبيسيبني ليه؟ اشمعنى ديا كلته وديا قلته؟ لا، قال لك لان اصله ما دام بيسيبني بيديني بيديني خير، انما هو بيتكلم في الحته اللي هتجيب له ايه؟ تجيب له شر، عايز يعني تقول له لو ان الوقفه وقفه عقليه كان يجب ان تقول اذا كان هو اللي بيضلني بيعذبني ليه؟ تقول قبلها ايه؟ اذا كان هو اللي بيهديني بيسيبني ليه؟ انت ما قلتش دي، يبقى اذا الكلام بتاعك ايه؟ تبرير. نقول له لو انت علمت ان القرآن انما نزل بلسان عربي مبين، والالفاظ في اللغة العربية لها معاني، هذه المعاني لازم تستصحبها، لان القرآن بليغ، والقرآن بليغ ما حدش غير يرد بلاغته حتى من المكابر. ابقى الله بعض الكافرين ليعاندوا وليعارضوا، علشان ايه؟ ليه؟ قال لك لانهم لو وجدوا حتة في القرآن مش عربية يقولوا القرآن عربي، بقى ده لسانكم، ما حدش قالها، رغم انهم ايه؟ رغم انهم كفر. نقول له يا اخي احنا قلنا ان الهدى ده قسمين، هدى بمعنى الدلالة، وهدى بمعنى المعونة. يبقى فيه هدى دلالة وهدى ايه؟ معونة. هدى الدلالة يشير عليك بطريق الخير، يشير عليك بطريق الشر، يقول لك والله انا عملت فيه خيار اسلك اللي عليه، ادلني ولا ما دلنيش؟ دلني. وبعدين اذا رآك قد شرعت في ان تسلك طريق هداية الى الخير، يقوم يعينك ويساعدك، زي ما قال في القرآن والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم ايه؟ وآتاهم تقوى. والقرآن أساليبه بتدينا هذه المسألة. ازاي بقى؟ قال لك القرآن يا اخي بيقول اما ثمود مالهم فهديناهم، يبقى حكم الحق سبحانه انه هدى مين؟ ثمود. اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله، يبقى هديناه هنا دللناه، بس هم اثروا الهدى على الضلال على الايه؟ على الهدى. طيب يجي الحق سبحانه وتعالى يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت، فنفى عنه ايه؟ ويجي في ايه ثانيه يقول له وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. طب اسلوب واحد اللي قايله ربنا، وربنا حكيم وربنا بليغ وربنا، يوم يجيب اسلوبين متعارضين. اذا رايت حدثا ينفى مره ويثبت مره عن فاعل واحد، يبقى ده اسمه كلام؟ ما يمجيش. بقول له انك لا تهدي من احببت، يبقى نفى الهدايه عنه، مش كده؟ ويجي في ايه ثانيه يقول له ايه؟ انك لا تهدي الى صراط مستقيم. نقول ده كلام يعني لازم تشوفوا لكم صرفه فيه، لان الحدث الواحد من فاعل واحد لا ينفى عنه ويثبت من بليغ ابدا. لو كانوا اثنين واحد يقول كده واحد يقول كده معقوله، انما من من من واحد يتكلم يقول لك ما يمكنش. اما قال لك يا اخي تلك اساليب نستعملها في لغاتنا. اما لك لان هناك فرق بين حركه الفعل وبين المطلوب من الفعل. انت تاتي لابنك اللي خرب عليه الامتحان، تقول له انت تلعب والامتحان قد قرب، قم يا عمي ذاكر وانا هقعد اشوف كده. تقوم انت تقعد في حته وقاعد في المكتب وقاعد ايه يتطوح ويقلب الضفر، وبعدين بعد ساعه جيت عشان تشوف حصيله ايه ذاكر، فلقيته مش فاهم حاجه خالص. قمت انت تقول له ذاكرت وما ذاكرت؟ ذاكرت يعني ايه؟ يعني عملت عمل الايه؟ المذاكرة، تقرا وتقلب ورق. وما ذكرت يعني ما فيش ايه؟ حصيلة. يبقى انت لا يقال انك نفيت الفعل واثبته عن فاعل واحد، انما الجهة منفكة. يجي القرآن يقول ايه؟ وما رميت اذ رميت. الله، ما رميت دي نفس، واذ رميت اثبات. لازم تكون الجهة منفكة يا اخي. ازاي؟ قال لك لان النبي عليه الصلاه والسلام اخذ كف شمال كده ورماها في الجيش كده. نقول له انت صحيح عملت العمليه دي، انما اثر العمليه دي لك القدره على ان توصل هذه الرميه الى كل الجيش؟ يقول له انت عملت العمليه الشكليه، انما الموصل مين؟ الموصل. تبقى الجهه ايه؟ الجهه منفكه. يعني لما يقول له انك لا تهدي يعني لا تحمله على الهدايه، ما تعينش عليها، مش شغلتك، وانما انت تهدي بمعنى تدل. فان اثبتناها كانت الهدايه هنا بمعنى ايه؟ انك لا تهدي يعني تدل الناس، انما تحملهم على انهم يبقوا مهديين لا مش شغلتك، تعينهم مش شغلتك، انما مين اللي يعملها؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا جاء فعل ونفي مرة وأثبت مرة نقول له من بليغ لازم الجهة تبقى منفكة، جهة النفي غير جهة الإيه؟ غير جهة الإثبات. الحق أن أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لو أن الهدى معونة على الهداية كان يقول استحبوا العمى على الهدى، ده تبقى بمعنى الدلالة بقى، تبقى بمعنى الدلالة. والله هدى الجميع أي دل الجميع، ولكن الذي آمن بهذه الدلالة وابتدى يمشي فيها ربنا يقول له والله أنت سمعت كلامي أنا حايه أسهلها عليك وأزيدك هدى بالمعونة. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يهدي الناس جميعا بدلالتهم على الخير، والذي يقبل على هذه الدلالة احتراما لإيمانه بمن دل يعينه الله، يبقى يزيده إيه؟ يزيده إيه؟ هدى. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يثبت للإنسان أنه جعله مختارا. الجعل مختار بقرار من مين؟ بقرار من الله. يبقى إن اخترت أي شيء يبقى اخترته غصب عن ربنا، لا اخترته بمن خلقك مختارا. يبقى ما فيش يعني في الكون يحدث من على غير مراد الله. لو ربنا أراد الناس جميعا مهديين ما استطاع واحد، إنما أرادهم مختارين. وما دام أرادهم مختارين يبقى اللي يفعله مراد له ولا مش مراد، بس مراد غير محبوب مراد. ولذلك بقى دخل وقال لك فيه مراد كونا ومراد شرعا. ومراد ايه؟ شرع. ما دام الشيء يكون في ملك الله يبقى مراد لله، بس مراد كوني ولا مراد شرعي؟ المراد الشرعي هو المأمور به، اللي ربنا يأمرك به يبقى مراد ايه؟ انما اللي يجري يبقى مراد كوني، يبقى مراد كوني. جاء من باب ايه؟ من باب انك خلقك مختار. نقول له طيب يا اخي احنا بنعملها تدي ابنك جنيه قوة شرائية، خد الجنيه ده وانزل السوق وانت حر تصرف فيه، اعطيته الحرية. لكن اسمع، ان اشتريت به مصحف ولا كتاب حلو ولا حلويات وكلتها انت واخوانك، انا حبسط منك وحبقى اكافئك مكافأة كويس. والله وانا عملت حاجة تانية، اشتريت كوتشينة ولا اشتريت مش عارف ايه، انا ازعل منك وعمري ما اديك. انت اعطيته الحرية ولا لا؟ ساعة ينزل السوق ويشتري كوتشينة، اشترى الكوتشينة قهرا عنك؟ ابدا، انت اللي اعطيته الاختيار. لكن قلت له بس ما احبهاش، يبقى ان عذبك يعذبك على ايه؟ على انك انت انت صحيح اخترت من من من من بطني تخيري لك، لكن انا ما حبتهاش، قلت لك انا عملت كذا اعمل كذا، يبقى انت صالح لان تعمل ولا ان لا ايه؟ ولا ان لا تعمل. فهنا بالنسبه للانبياء الهدايه حصلت من الله دلاله لهم كالهدايه للكفار، وحصلت منه تمكينا لهم. ليه؟ لأنهم أقبلوا على مين؟ على مرادات الحق، فأعطاهم هداية إيه؟ هداية أخرى بأن يعشقهم في العمل ويحببهم في الإيه؟ في العمل. وبعد ذلك يقول أوعى تفتكر أن حد بيفلت منه، ده لو أشركوا عملهم يحبط. الله، يبقى باقي لهم الاختيار، يبقى ما خلقهمش بقى مرغمين على إيه؟ على عمل الطاعة، عشان يبقي بهم لذة الاختيار أنه اختار الله. لما تيجي حاجة غصب عنه ما يمكنش، بده يديله ما. ولذلك يقول لك ولو أشركوا لحبط عملهم. ما هي لو حرف امتناع لامتناع، لو جاء زيد لأكرمته، يبقى معناها جه ولا ما جاش؟ ما جاش. يبقى لو أشركوا لحبط عملهم، يبقى أشركوا ولا ما أشركوش؟ يبقى ما أشركوش، ولذلك ما حبطش عمله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. احنا قلنا حبط يعني ايه؟ يعني بطل. اولئك بعد ان اشار الى الهدى اشار هنا الى المهديين، اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة. اتيناهم الكتاب اللي هو فيه المنهج، والحكم زي ما اعطينا لبعضهم الحكم والسيطرة والغلبة وانه يقول كذا ويعمل كذا. طيب، والنبوة انهم يبقوا نماذج سلوكية للبشر. فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافر. الحق سبحانه وتعالى اعطانا نماذج من المهديين في الرسل الانبياء وفي من اجتباهم من ابائهم ومن اجتباهم من ذريته ومن اجتباهم من إخوانه، نماذج متعددة، يعني ذلك ليس بعجيز علينا. فهؤلاء القوم الذين جئت لتأخذ بيدهم من الظلمات إلى النور، إن امتنعوا عنك فسنوكل قوما آخرين بأن يحملوا هذه المناهج لتكون عنصر الخير الباقي إلى أن تقوم الساعة. اوعى تفتكر ان دول لما يعرضهم يعني المسألة هتنتهي. إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. من هم القوم؟ قال بعضهم الخطاب لقريش. إن يكفر بها الأمة جمعت قريش، وبعدين قال لك فقد وكلنا بها قوما إيه ليسوا بها بكافرين، اللي هم مين؟ أهل المدينة الأنصار، كفروا بها دول وهم دول اللي خدوا الإيه؟ وخدوا الدعم. أو لكل ممتنع ولكل إيه؟ مقبل. إن يكفر بها واحد يبقى وكلنا بها إيه؟ لأن الله لا ينذر قضية الخير في الخلق وبعد ذلك يطمسها، بل لا بد أن إيه؟ أن يبقيها كحج على الإيه؟ على القلب. إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا. كلمة وكلنا دي يدل على أن أهل الخير دائما وكلاء عن الله. أهل الخير وكلاء عن الله. ليه؟ لأن مثلا الذي يمد يده بالمعونة لضعيف، الضعيف خلق من خلق الله استدعاه الله إلى الوجود وبعد ذلك ما مش قادر يعمل حاجة، فأنت عملت له، تبقى أنت أكنك وكيل ربنا لأنك أنت عملت اللي مطلوب من ربنا يعمل وجعلك سببا له. يبقى كل إنسان يعمل خيرا في موجود يبقى أكنه وكيل عن مين؟ لأن الله رب الجميع ومرب الجميع وراعي الجميع ورازق الجميع. يبقى اللي بيعمل حاجة بالنسبة لأي إنسان يبقى كأنه إيه؟ كأنه وكيل عن مين؟ يعمل خصلة خير يبقى وكيل عن مين؟ عن الله. شوف بقى صاحب الخير الذي يجعله الله وكيلا عنه في أن يشيع الخير في خلق الله. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك أي المهديين برضه الذين هدى الله. هدى الله هداية دلالة وهداية إيه؟ معونة، بدليل انه قال ايه فبهداهم اقتدى. الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان اولئك دي مشار اليه اللي هم المتقدمين، والكاف خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. احنا لما بنقرا اقتدى مش اقتدي، بنقول به اسمه يسموها هاء الايه هاء السكت. هاي السكت دي عادة في اللغة لا ينطق بها إلا في الوقف، لكن إذا جت في الوصف ما ينطق بها. قال لك لكن هنا مكتوبة في الإيه؟ في الهدى ومقتده. طب وإذا وقف؟ قال لك يا ودي ما تقفش عشان هاي السكت، عشان هاي الإيه؟ أنتم بتقروا طبعا ما أغنى عني إيه؟ هي المالية ولا مالية؟ هلك عني سلطانية، بنجيب هاي دي اسمها هاي الايه هاي السكت. هاي السكت دي كان الاصول انها في الوصف تتحذف وفي الوقف تيجي، انما دي الهاءات اللي موجودة دي موجودة وصلا وايه وصلا ووقفا. فبهداهم اقتده. طيب بهداهم كل واحد قلنا له خصلة تميز به وفيه قدر مشترك بين الجميع. القدر المشترك بين الجميع إخلاص العبودية لله والإيمان بالله واحدا في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. الأصول دي ما فيهاش، كلهم مشتركين في هذه الأصول، لكن زي ما قلنا لكل واحد تميز بخصلة في الخير. زي ما قلنا سيدنا سليمان وداود قدر القدرة والسلطان والإيه والملك، مش كده؟ وزي ما قلنا ان ايوب خد القدرة على ايه في الصبر على البلاء، ويوسف خد مين؟ خد الاثنين الله. طيب وسيدنا يونس قال لك ده الايه الضارع الى الله المتضرع الى الله، لانه بقى لما تضرع هو في بطن الايه في بطن الحوت. كل واحد له ايه كل واحد له. اسماعيل قال لك ده صادق الوعد. يبقى كل واحد مجتمع فيهم جميعا خصال متحدة وفيه تميزات لكل واحد. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال الله فبهداهم وهم جماعة اقتده، يبقى مطلوب من رسول الله ماذا؟ أن يكون كسليمان وكداود وكإسحاق وكيعقوب وكأيوب وكيوسف الله وكل دول الأنبياء قال لك وكيونس الله. طب لما أخد خصلة التميز هنا وخصلة التميز هنا وخصلة التميز هنا وخصلة وهو مشترك معهم في القضية ليه؟ قضية العامة الثانية. وبعدين خد صفات التميز ومطلوب منه أن يأخذ صفات التميز من كل واحد، يبقى اجتمع التميز كله في جميع الأنبياء في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهداه هداهم نشوف ايه هدى في ايه هدى في ايه هدى في ايه. واذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم امرا من ربه فلازم نعتقد انه نفذه ولا ما نفذوه، يبقى لازم ننفذه، يبقى خد من ده كذا ومن ده كذا ومن ده كذا ومن ده كذا. قال لهم اللي مشتركين فيه على العين والراس، وبعد انت متميز بيه متميز بيه انا اخد متميز بيه متميز بيه، يبقى ما دام اجتمعت فيه مزايا الانبياء يبقى حق له ان يكون خاتم الانبياء ولا لا؟ حق له ان يكون خاتم الانبياء. اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. مفهوم التاويل يبقى اذا قلنا ان سيدنا محمد سيد الرسل خاتم الرسل لا مش عارف قول زي ما ليه، لان اجتمع فيه ما اجتمع اشتاتا في سائر الرسل، يبقى لا ما فيش مانع ابدا ان يكون سيد. نعم. اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين. قل لا أسألكم عليه أجرا. الأجر ده يطلب ليه؟ لماذا يطلب الأجر؟ أنت لا تطلب أجرا ممن فعلت أمامه أو له عمل إلا إذا كان العمل الذي فعلته يعطيه منفعة تستحق أن تعطيه عليها أجر. فكأن ما يؤديه صلى الله عليه وسلم إلى الأمة لو بالإنصاف كنا نقول له ده أنت تستحق علينا إيه؟ تستحق على ده أجر. وهو قال لهم قل لهم أنا متنازل عن الأجر، شوف اللي بيقدم لك منفعة عشان يعمل لك أي حاجة لا تأخذ من وقته نصف ساعة في جزئية من جزئيات إيه حياتك، يقول له ده بيديني منفعة حتتعدى الدنيا إلى أن تصل إلى الآخرة، يبقى عايز إيه منها دي؟ عايز حاجات كتير قوي. أم قال لهم وبرضه قل لهم أنا مش عايز منكم إيه، أنا مش عايز أجر. كلمة الأجر دي مأخوذة من كل الرسل إلا رسولين اثنين لم يرد في القرآن أن قالها. إذا ما جئت لسورة الشعراء مثلا تكلم الحق عن موسى وتكلم عن إبراهيم ثم تكلم بعد ذلك عن بقية الرسل، فموسى وهارون الاثنين ما جوش فيهم لا أسألكم عليه أجرا، واللي بعد موسى وهارون جه عليهم حكاية الأجر دي، أولهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. إنما تلاقي قصة موسى ما جاتش، قصة إبراهيم ما جاتش. طيب وبعدين كل رسول برضو فاتقوا الله وأطيعون، طيب وما أسألكم عليه من أجر، كل وما أسألكم عليه من أجر إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب الإيه العالمين. الله كلها وتستقر بقى صورة الشعراء ثم تجد الأنبياء كلهم كلها وما أسألكم عليه من أجر إلا مين؟ إلا سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم. أم قال لك إيه؟ لأن ما دام أنت بتقول حيث أجر على أن تقدم لهم منفعة، طب وإذا كان الذي قدمت له المنفعة أعطاك الأجر مقدما كيف تجر تقول له أنني مش عايز منك أجر؟ لن تأخذ الأجر مقدم. فما يقولهاش موسى الفرعون لأنه أول من ربك بفينا وليدا، طب ما احنا اللي مربيين ما تنفعش وياه أبدا. طب وسيدنا إبراهيم ليه بقى؟ قالك لأنه أول ما خطب أبوه آزر هيقول له اديني أجر ولا غير، فالحتة بتاعت الأجر دي طمست في الاثنين دول، إنما بقيت في مين؟ بقيت فيما عداهم. ما يدل على ان القرآن موضوع كده بايه؟ حكمة. اللي بيتكلم مين؟ اللي بيتكلم ربنا. اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا اسألكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين. وسيدنا رسول الله يمتاز برضه بيقول ان ما اسألكمش اجر الا آية واحدة استثنى فيها هذا النفي. قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربى. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يبقى الرسول قالها برضو زي الرسل اللي قالوا، يبقى اتنين ما قالوهاش والباقي كلهم قالوها. وتميز محمد صلى الله عليه وسلم بأنه تيجي لمرتين، مرة باستثناء ومرة من غير استثناء. مرة بالاستثناء قال إلا المودة في القربى. مودة في قربة مين؟ ما هي المودة أولا؟ المودة هي فعل الخير الناشئ عن محبة قلب. تفعل في خير لأنك بتحبه، في مودة. مش بس تفعل خير فيه، تفعل فيه خير وقلبك ما بيحبوش، تبقى مش مودة، تبقى دي معروف انت بتعمل فيه معروف. والمعروف يصنعه الإنسان مع من يحب ومن لا يحب. ولذلك قال ربنا قال له ايه؟ قال له وان جاهداك، ايه الرحمن بيوصي، وان جاهداك الاب والام على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى المعروف بعمل امتداد خير سطحي، مش جاي من هنا. لكن المودة، ولذلك بعض الناس اللي كانوا يقولوا لك القرآن يا أخي عمال بيجيب كلام ويناقض بعضه، يقول لك وصاحبهما في الدنيا معروفة، ثم يقول في آيات أخرى يقول إن كان أباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم مش عارف أحب إليكم من الله ورسوله. الله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. تقول له يا شيخ أنت ما فرقتش بين المودة وبين الإيه؟ المعروف. المودة ميل قلبي ينشأ عنه انفعال جارحي بالخير، انما المعروف انفعال جارح بالخير، انما مش ايه، مش نبع عن المودة. ودي تعملها اللي تحبه واللي ما ايه واللي ما تحبوش. الا المودة، الا المودة في القربة. هذه المودة عرفناها، والقربة اما لك يا ترى هي قرباه ولا المودة في قرباكم؟ نمسكها كده من باب المودة في القربة. القربة على اطلاقها تبقى تنشأ كل قربة، القربة للمتكلم اللي هو الرسول اللي بيقول عن الله، ولا القربة لك انت كل واحد يعمل مودة في القربة. أم قال لك يا اخي شوف كده نشوف، والله ان صنعت على انها الا المودة في قربك، ان اردت ان تعطي اجرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ادى من الخير للدنيا، فاعمل ايه؟ تحمل مجالك في قومك، تحمل مجالك. وحين يتحمل كل واحد منا مجال الخير والمعروف في قومه تتلاحم دوائر الخير في الناس جميعا. إن هو إلا ذكرى للإيه؟ أهي ذكرى للعالمين ديا. هتديني بقى اجتماع الدوائر بقى كلها، اجتماع الإيه؟ الدوائر، وتلتفت كل واحد ملفوت لقرايبه، تلتفت تلاقي الناس تتنازع القربة، تقول له لا ده في دايرتي، يقول لك لا ده دايرتي انا اقرب. ده وما قدر الله حق قدره، الكلام على الذين تأبوا على الايمان بالله، قال لهم لم يعطوا الله. لان معنى القدر ايه؟ القدر معرفة المقدار، عرفنا قدر الشيء ده يعني ايه مقداره. ما قدر الله حق قدره، حق قدره ما نقدرش عليه. طب بس ندي على قدنا او على قد ما طلب منه. قال سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ليه؟ ام قال لك لانك حين تثني على واحد تبقى لازم قيمت قدره علشان تقيم قيمه الثناء، مش كده؟ طبعا لا. ولما تقيم قدره تبقى تعرف صفات الكمال كلها فيه، وصفات الكمال في الله لا تتناهى، مش ممكن تحصي. يبقى أول حاجة مش عندي نعرف، لما أجي أعرف منه بعض الصفات وبده أديله على قدرها، أستطيع أن أعطي الله على قدر ما يستحقه من ثناء؟ ما أقدرش. ولذلك من رحمة الحق سبحانه وتعالى أنه عمل إيه؟ تحمل عنا صيغة الثناء عليه. ليه؟ عشان لا يوقعنا في حرج. أقول أنا هو أقدر أحيط بجمال الله ولا بجلاله عشان أثني عليه؟ طب وإذا أحط أقدر أجيب العبارة اللي تؤدي؟ ما يقدر. طب أن هذا بليغ، هذا أديب يستطيع أن ينمق العبارات ويمدح ربنا، والتاني عيي غلبان ما يقدرش يعمل إيه دي؟ يقف كده يعني يبص؟ قال لك آه. يبقى ربنا قال أنا حملت عنكم دي كلها عشان تبقوا كلكم سواء، فالاسم علي بما يأتي. يبقى سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قل الحمد لله. كلمة الحمد لله دي استوى فيها الناس ولا ما استواش؟ يبقى من رحمته أن سوى الناس في معرفة صيغة الثناء عليه. ليه؟ وإلا كان العيي اللي ما يقدرش، البليغ يقدر يقول، طب واللي مش بليغ ما يقدرش. قال له لا، أنا تحملت دي عنكم. شوف من الرحمة أيضا قال اسمي علي بهذه العبارة. يبقى مدام قال اسمي علي بهذه العبارة يبقى توقف خلاص. أول أس الحمد لله. وسهلة ولا مش سهلة؟ سهلة. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا، جاب الزوايا، الزاوية اللي نفى فيها أنهم ما قدروا الله حق قدره. ليه يا رب ما قدروكش حق قدرك؟ قال إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني أنكروا أن يكون الله قد اختار من بعض خلقه من يجعلهم أهلا لتلقي منهجه لإبلاغه إلى خلقه. ما أنزل الله على بشر من شيء. قل ردا عليه، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. الله. إذن لابد أن يكون القائلون هذا يؤمنون بأن موسى نزل عليه الكتاب، وإلا تبقى الحجة مش في موضحها. مفهوم الكلام؟ بيقول إيه؟ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من إيه؟ شيء. قل ردا عليه، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. طب إذن اللي حيرد عليهم هذا الرد مش يكونوا مؤمنين بأن موسى نزل عليه كتاب؟ طب وكفار مكة ما كانوش مؤمنين برسول؟ قال أم قال لك لا، هم صحيح مش مؤمنين برسول، إنما كانوا عارفين إن فيه أهل إيه؟ أهل كتاب، بدليل أنهم قالوا لو نزل علينا كتاب لكنا أهدى منهم. إذن فاهمين إن الكتاب إيه؟ فاهمين إن الكتاب نزل. طيب، طب نقول مثلا المراد بهم اليهود، المراد به مين؟ بلاش دول علشان ما تجيبليش الشبهة دي. تقول الرد لابد أن يكون على من يعرف أن موسى أنزل الله عليه كتابا، وهؤلاء لم يؤمنوا بكتاب أنزل على قل على علموه من نضح مجتمعاتهم في أن اليهود قالوا بكذا وكذا وكذا وكذا. طيب، أو إن الكلام ده اللي قالوا مين؟ اللي قالوا أهل الكتاب. تقول وكيف يقول أهل الكتاب ما أنزل الله على بشر من شيء مع أنهم أهل كتاب ويعلمون أن الكتاب الذي أنزله الله على موسى معلوم له؟ يقول زي ما الحكاية مش نفع هنا ولا مش نفع هنا. نقول له نفع في الأولى بأنهم عالموا من سياق أن في كتاب نزل على موسى وفي الناس اللي قاعدين في مكة، بدليل أن الله يقول وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا. مدام من كانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا يبقى عندهم فكرة ولا لا؟ بيقولوا لهم ده حيجي نبي ونعمل كذا ونعمل كذا، يبقى عندهم فكرة ولا لا؟ طب وإذا كان القائلون هذه العبارة من أهل الكتاب، نقول له بس بعيدة أو أن أهل الكتاب يقولوا الكلام ده لأنهم فاهمين إيه؟ عارفين إن هو نزل على موسى، موسى الكتاب، لازم دي لها قصة. وخاصة اللي بيضخم الاعتراض بيقول وخاصة أن سورة الأنعام سورة مدنية ولا مكية؟ ده سورة الأنعام مكية، والحكاية دي كانت في المدينة بتاعت أهل الكتاب، يبقى بده يجيب برضو الاعتراض ويقول إيه؟ إن الكلام ده له نافع في كفار مكة بدليل الاعتراض الأول، وله نافع في مين؟ في أهل الكتاب. ليه؟ لأن أهل الكتاب عارفين إن نزل الكتاب على إيه؟ على موسى، فما يقولوش ما أنزل الله على بشر من شيء، والسورة كذا ما هيش عندهم. نقوم نقول له أخي لو دققت النظر في السورة فيه فرق بين السورة، نقول إنها مثلا مكية أي غالبها أو معظمها، ولذلك تجد أولئك مكية إلا إيه إلا كذا، مدنية إلا إيه، ففيه استثناءات لكن يحكم على مجموع السورة أنها إيه أنها كذا. طيب يبقى لها سؤالك يا القصة. ومن الجائز أن يكون إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء واحد مخلوف من اللي غلبتهم حجة، وبعدين نلاقي في تاريخ السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه حبر من أحبار اليهود كان دائم الخوض في الإسلام اسمه مالك بن الصف، فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومالك ابن الصف دي كان ايه؟ عامل حبر، الحبر اللي هو يعني عالم الايه؟ اليهود بقى اللي يعني الزهاد فيهم اللي قاعد منقطع للعلم، الا انه كان ايه؟ كان سمين قوي. وعادة المنقطعين الى العبادة والى العلم بيدوا نفسهم من الزاد بقدر ما يقوت، يبقوا دايما ايه يعني؟ لا على قدهم كده بقدر ما يقيم الايه. فورد وارد في التوراة ان الله يبغض الحبر السمين، كن سمينا كما تحب، انت حر، بس ما تعملش انك حبر بقى وقاعد للزهادة وللمش عارف الايه وللمادمة، انت فحله. انما لما ما تكونش عامل حبر انت حر، كل اللي انت عايزه ما دام حلا واسما زي ما انت عايز، انما تعمل حبر وسمين وانت قاعد عامل زي. فالآية وردت فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مالك بن الصف يقود كثيرا في الأمام، هو شافه كده لقى ما شاء الله، قال له افي توراتكم ان الله يبغض الحبر السمين؟ الرجل التاخد. فالنبي قال له اذن فانت الحبر السمين الذي تسمن من اكل مال الله. فغضب مالك بن الصف، قال ما انزل الله على بشر من شيء، ما نزلتش الآية دي ولا جت. يعني ما أنزل الله على بشر من شيء من الذي أنت بتقوله أهو، مش معناه أنه بينكر إيه كلها، يبقى صدقت أنها تجي من أهل إيه كتاب. فلما قال هذه القولة قام عليه رجال مين؟ اليهود. قالوا كيف تقول ما أنزل الله على بشر؟ فقال لهم أغضبني، يعني أغضبني فرددت على الغضب بباطل، معناها كده أغضبني فرددت على الغضب بإيه؟ بباطل. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، لأنه لما قال ما أنزل الله على بشر مش أنكر وجود آية في التوراة وربنا لنزله، يبقى معناها إيه؟ أنه ما قدر الله حق قدره حين نفى شيئا عن الله قاله من؟ قاله الله. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، لا المهم عملوا فيه إيه؟ لما بقى قال لهم ده أغضبني، وش قالوا له انت ما تنفعش فضحتنا، انت فضحتنا يا شيخ، اطلع من الحكاية انك مش حبر ديا. وجابوا من؟ جابوا كعب الاحبار وولوه ايه؟ وولوه مكانه. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه، اي الكتاب الذي انزله الله على موسى، تجعلونه قراطيس. قراطيس يعني ايه؟ الكتاب يبقى مجتمع كده زي ده مجلد اهو، وفيه كتاب يعملوه ملازم، ملازم دي يبقى كل 8 ورقات مفصوله كده زي كتب زمان، عشان اللي حب ياخد ملازم ما يشيلش الكتاب كله، ياخد الايه الحته اللي كان زمان لما يروح يحضره في الازهر عايز يحضر له 5 دروس في اليوم، 5 دروس الكتب بتاعتك فيه، 5 كتب ما يقدرش يشيلها، يقوموا يعملوا لهم الكتب ملازم. ملازم يعني مره كل 8 كل 8 ورقات وبعضها على قد الفرق اللي بيطبقوه، او مره كل 16 يقوموا ياخد من ده ملزمه الدرس، ومن الثاني ملزمه الدرس، ومن الثالث ملزمه الدرس، ويجمعهم مع بعض في محفظه ويروح للايه؟ الكتاب، عشان ما يشيلش ايه؟ الكتاب كله. ويشوف ما انت تشوف مثلا اولادنا لما ياخدوا بقى الشنطه بالكتب بيعملوه قد ايه؟ فقال انتم اللي الله انزل التوراه هدى ونور ومش عارف ايه وعلى موسى، وانتم جعلتوها قراطيس تبدونها. تصور بقى ان القران ينتهز فرصه الحدث الذي ينبه بؤره الشعور الى القضيه ويحط فيها الاشياء اللي هو عايزها. طب هو ما قالوا ما انزل الله على بشر من شيء؟ قالوا لا ده نزل نزل ويسكت. ام قال بقى لا دخل بقى ما دام الذهن متنبه اهو، ومتنبه في ايه؟ متنبه في مساله تنفع قضيه الاسلام والايمان، لان حبر طلع منهم كذاب، فينبه قضايا اخرى. تجعلونه قراطيس، زود بقى، تجعلونه قراطيسة ايه؟

0: عشان يحكم في القضية دي.
1: طب انتم كافرين بيه ولا مش مؤمنين بانه رسول تروح له عشان يحكم في قضيه قمه زي دي، قضيه زنا بامراه، ازاي الكلام ده؟ قال لك ما هو قال لك نروح له لانهم هم عايزين يخففوا عن المراه. قال لك ان حكم محمد تخفيف نمشي ايه؟ نمشي كلامه. فلما النبي قال لهم بقى ليس في كتابكم ايه الرجم، وجاب لهم ايه الرجم، عارف انه في اسهم ولا ما في اسهمش، فهم كانوا يعملوا الكتب قراطيس عشان ايه؟ اللي مش عايزينه يعملوا ايه؟ يروحوا معنين. هو لذلك هذا هو السبب الذي من اجله انتقل التقنين من الكهنوت اللي من رجال الدين الى الى الى البشر المادي، والا فكان كل حاجه يتحاكمون فيها الى مين؟ الى رجال الكهنوت، الناس اللي هم بيقولوا ان احنا من سبل الدين. كل القضاء تاريخ القانون بيقول ايه؟ انهم كلهم كانوا بيتحاكموا لمين؟ طب امتى تحاكموا الى بعض البشر بوضع البشر؟ ام قال لك لانهم جربوا أن هؤلاء الرجال القائمين على أمر الكهنوت يحكموا في قضية حكم، وبعدين تيجي بعد كده قضية ظروفها ذاتها ما يحكموا بها بحكم مخالف، فلما يحكموا بها بحكم مخالف قال لك ده الناس اتبعوا أهواءه، ده لازم اشتري ذمته، ده ما عادوش ينفعوني، يلا إما نعمل لنا إيه؟ قانون نحكم به وبلاش قانون هؤلاء. فانتقل التقنين من رجال الكهنوت المنسوبين إلى السماء إلى مين؟ إلى البشر، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: إخوة الإيمان والإسلام، كنا وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
3: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا، ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد.

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا

إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

ربنا نسألك بقوتك التي قهرت كل شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب.

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا, نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

جود رحمتك، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

الرحيم يا غفار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما حيا فأطل في عمره وارزقه الصحة والعافية وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب العالمين. اللهم

الراحمين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخير والرزق العميم. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين.

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

0: مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا

وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون

اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟

إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

عرشه وفي الأرض سلطانه سبحان الله وبحمده.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين، يا رب. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها، وأشفقنا منها وحملها الإنسان. فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء.

والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآلبي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسران، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسان يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني منها، وهو الوسائل الفعالة في التربية. وكانت من وسائل التربية الفعالة أسلوب التحذير. والتحذير أنواع كثيرة، وننتقل اليوم إلى بعض أنواع التحذير. في الآن حديث كبير عن مقاطعة البضائع التي تأتينا من بلاد تدعم أعداءنا. نحن جميعا مع المقاطعة، لكن مع مقاطعة ماذا؟ مع مقاطعة البضائع الاستهلاكية أو الضارة كالدخان أو المطاعم أو المركبات، لكن لسنا مع مقاطعة البرامج، ولا مع مقاطعة الأدوات الطبية العالية جدا، هذه تنفع المسلمين. لكنهم من لؤمهم يحضرون علينا ما ينفعنا، ويبذلون لنا ما يضرنا. فلذلك قضية تقليد الأجنبي بدقة المواعيد فرضاً، بإتقان الصنعة، بالنظام، في بالنظام شيء رائع جداً. هذا شيء ينبغي أن نقلدهم به، ولأن هذه الثقافة ربما كانت من عندنا في الأساس. أنا دخلت إلى متحف في شيكاغو، متحف علمي كبير جدا، تقريبا ثلثه متعلق بالعالم الإسلامي، علماء المسلمين، علماء الجغرافيا، علماء الفلك، علماء الرياضيات، إنتاج أشكال، أشكال بحوث أو أشكال مخترعات، كلها موجودة باللغة العربية، موجودة. إذا شيء أعجبك من غير

وقلبها من حديد، قاسية قسوة الحديد، لكن إنتاجها ينم عن ذكاء وعن تفوق علمي كبير. فحينما نهاجم التقليد الأعمى لا نمنع أن تقلد ما هو جيد ووفق منهج المسلمين، أن تقلد ما هو جيد وهو متوافق مع منهج القرآن والسنة، ما في مانع. مرة كنت بمصر، في عندهم تقليد رائع، شاب مقدم على الزواج له أصحاب، نحن ماذا نفعل؟ نأتي بقطعة للبيت قد يأتي من مثلها 10 قطع لا يحتاجها، هو يضع عند صديق حاجاته، وكل واحد أراد أن يقدم هدية لهذا الشاب يسأل هذا الذي اعتمده الذي سيهدى إليه، فبتعاونوا على تأمين حاجاته التي رتبها وصممها، فتأتي الهدايا كلها متوافقة مع حاجاته، إذن في تنسيق. أنت ينبغي أن تدفع له 1000 ليرة، طيب عنده حاجة 5000 وأنتم 5، لو تعاونتم على شراء هذه الحاجة حلت مشكلته. والله شيء جميل. يعني من باب الأشياء اللطيفة، دعيت مرة إلى إلقاء محاضرة في بلدة جنوب شيكاغو، إنديانا اسمها، مدينة كبيرة. فالذي دعاني طبيب متفوق، المسجد عندهم يعني رائع جدا، أما الطابق الأرضي 3 أبهاء متساوية، يقطع هذه الأبهاء أبواب كورديون يعني، نعم. فإذا أغلقت هذه الأبواب صار في 3 أبهاء كاملة. فطبعاً الدعوة إلى إلقاء محاضرة، وكان في طعام عشاء، الطاولة في البهو الأوسط يعني عليه من الطعام ما لا يصدق، يعني 40، 50، 60 نوع من الطعام، كله شيء درجة أولى. طيب من طبخ هذا الطعام؟ من أي مطعم جاءوا به؟ يعني إكرام منقطع النظير. ثم جاء الرجال كل واحد معه صحن، أخذ من هذا الطعام ما يكفي وجاء إلى البهو الأول، ثم جاءت النساء وأخذت من الطعام ما يكفي كل واحدة واتجهت إلى البهو الثالث. فالرجال أكلوا والنساء أكلوا معا، والطعام نفيس جدا وكميته كبيرة جدا. لفت نظري بعد انتهاء الطعام، كل امرأة جمعت حاجتها إلى سيارتها، مع أن ما حدا اشترى الطعام، هذا كل أسرة جاءت بطبخة، كل أسرة جاءت بطبخة، 70 أسرة فيه حاطين 70 طبخة، يعني استهلك من الطبخة 1 بالعشرة. جاءت ربة البيت أخذت هذه العبوة إلى مركبتها، ما أحد دفع قرش، وقدموا طعام نفيس جدا، وحياكلوا 2 3 أيام بعد الوليمة، وكل الصحون والأدوات كلها كرتون وبلاستيك، ما حدا جلى إطلاقا. لقيت وليمة سمينة جدا، كثير فخمة، الطعام طيب، الكل أكل بوقت واحد، وبالنهاية ما في جهد، لا في دفع ولا في جهد. حضرت درس صباحي بمنطقة اسمها ديترويت، عندهم عرف الدرس الصباحي يوم الأحد، عقب الدرس في طعام الفطور، مين جاب الأكل؟ كل واحد بيجيب شيء، تلاقي مدة مائدة عامرة بما لذ وطاب، صار في درس وطعام، طعام محبب، صار شيء بيجذب. درس لا تطالبون بها شيء هذا. يعني في أشياء أنا حقيقة تعجب بقضية الطعام، قضية. فإذا الإنسان اطلع على نماذج لطيفة في العلاقات الاجتماعية ما في مانع يقلدها. أنت مو ضد كل شيء، ضد الغلط، ضد المعصية، ضد الانحراف. إذا بالتقليد بكل شيء محرم، التقليد محرم.

0: وكل شيء غير محرم لكنه يشير إلى الطرف الآخر. التقليد معناها محبة وولاء، ومن هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. والإنسان ينبغي أن يعتز بدينه، وقد قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، إنني من المسلمين. نحن بحياتنا بتلاقي لحتى تقدر تحل مشكلة بعد الساعة 11، إن كان بمحل تجاري صاحب المحل ما بيجي لل 11 12 ليجي. وأيضا في بعض الدوائر ما بتنحل قضية قبل 11، تنتين على البيت بياكلوا بيناموا بيرجعوا على الشغل بيجوا الساعة 10 على البيت. بالعالم الغربي كله وبتركيا الساعة 5 الفجر بتلاقي الطرق ما فيها محل، ينطلقون إلى أعمالهم باكرا. الساعة 12 مع النصف ساعة الدوام للساعة 6، 6 الكل بالبيوت، الغداء الساعة 6، وجلس الزوج مع زوجته مع أولاده. شوف النمط الحالي، السهرة بالمحل التجاري، الزوجة وأولادها بعيدون عن الزوج، وفي وقت مستهلك الظهر، وشيء ثاني في استهلاك مواصلات وازدحام، عندهم ذهاب وإياب فقط، ذهاب إلى العمل وعمل جاد من ساعات من الثامنة حتى السادسة، وفي نصف ساعة راحة الظهر، يعني المسلم بيصلي وغير المسلم بيأكل شطيرة. فأولا ما استهلكنا المواصلات، وثانيا كل إنسان جاء لبيته قعد مع أولاده قعد مع زوجته. يعني إذا كان قلدنا النظام غلط هذا قلدنا، نحن مستهلكون بالمواصلات رايحين وجايين وازدحام. وقت الظهر يعني واحد بيأكل الوجبة الأساسية عندهم مساء، يعني الساعة 6، بينها وبين النوم مرحلة كبيرة. نحن نأكل الساعة 12 عشاء دسم نروح على النوم رأسا. إذا قلنا حكينا على التقليد، ما منقلد الشيء الحرام، ما منقلد الشيء اللي فيه اعتزاز بالطرف الآخر، أما الشيء الجيد منقلده. هذا تعليق على موضوع التقليد. يعني حتى بعلاقاتنا الاجتماعية في عشرات العادات والتقاليد ليست من الدين في شيء. لا، مثلا بتوفى للمرأة أخوها، ما بتعرف سنة سنتين ثلاثة لابسة أسود، وكل أربعة في إخدان خاطر، وهي أربعينه وخمسينيته وسنويته، بتلاقي هذا الحزن مشي خلاص. النبي قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوجها فوق ثلاث. كل عادات ليست من الدين. أول خميسه وأول أربعينيته وأول سنويته وكلها. بعدين المتوفى وفاته فجيعة، وأهل البيت في مصاب كبير، وفوق همهم وحزنهم وألمهم يجب أن يأتوا بالطعام ليطعموا الذين شاركوهم في العزاء وفي تشيع الجنازة. والله سمعت عن يعني شابة توفي زوجها في وقت يعني في شبابه، فلما جاء الطعام إلى البيت كي يأكل من شارك في العزاء وفي الجنازة طردتهم من شدة ألمها. النبي تكلم كلام آخر، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. بالإسلام ممنوع تأكل عند الميت، أنت مكلف أن تأتي له بالطعام. أما بتقاليدنا فوق المصيبة والفاجعة والموت لازم تأتي بطعام بليق بمقام البيت، وأن تأتي بالذين شاركوا في الجنازة كي يأكلوا. أنا والله أعتذر دائماً عن تناول الطعام بمناسبة وفاة، مخالف للسنة، هي عادات. العادات أيضا بالأفراح لا بد من أن يجلس العريس والعروس على منصة وأمام النساء الكاسيات العاريات، وهذا كله محرم في ديننا ومطبق. فإذا امتنع شاب لأنه مؤمن هذا أعور، معناته في عنده مشكلة، رأسا يتهم أنه في عنده عيب خلقي كبير. إذا امتنع أن يجلس إلى جانب زوجته في العرس، الآن من التقاليد التصوير، طيب هذا فيلم بينطبع عليه مئات النسخ، والنساء كلهن كاسيات عاريات، حفلة، وإذا رأى زوج إحدى المدعوات هذا الشريط وسأل زوجته عن واحدة واحدة بالطريق محجبة وضمن الحفلة يعني متبذلة، وهذا الفيلم صوره، وهذا من أشد أنواع التحريم، هي من تقاليد المجتمع. حدثني أخ قال لي لا أقوى على منع التصوير، يعني بآخر حياته وضعفاني مكانته بأسرته وزوجته قوية كثير وحفلة، وما ردوا عليه. إجا للمصورة قال له شو بتاخذي على؟ قالت له 2000. قال له هي 2000 ثانيات بس لا تحطي فيلم بالآلة. قدر بهالطريقة. بعدين لما عرفوا إنه ما في، إنه محروق الفيلم، أقاموا النكير عليها، بس ما صار تصوير. هذه من تقاليدنا وعاداتنا، تصوير العريس ما أنزل الله بها من سلطان، أول أربعينيته، أول خمسينيته، أول ثانويته، وأول خميسه، كل أربع أخدان خاطر، ونعم قلب زوجة بلبسها وعلى أخوها. طيب منيح، الخنساء لما مات أخوها ملأت الدنيا بكاء، لما أسلمت وماتوا أربع أولادها ما زادت عن أن قالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، كلمة واحدة. أخواننا الكرام، يعني الدرس حول التقليد الأعمى، التقليد الأعمى ولا سيما تقليد الطرف الآخر في المعاصي والآثام، أو تقليد الطرف الآخر فيما يدل عن الولاء لهم ومحبتهم، ومن هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. أما أن تقلد ما هو جيد، ما هو نافع، ما هو وفق منهج الله، ما في مانع. حينما تقف مركبة المدرسة في بلاد الغرب ويرفع السائق إشارة ممنوع، السير من الجهتين قبل 30 متر بتوقف حتى الطفل ينطلق بالاتجاه الآخر، نزل من الباب الأيمن بيته بالجهة اليسرى حتى ينتقل للجهة اليسرى مطمئن. ما بتقدر مركبة تمشي ولا متر، 30 متر قبل الباص و30 بعده. نحن كم طفل بيموت بيبقى مندفع للطرف الآخر ماشي سيارة بتروحه. هذا جيد، أن تعتني بسلامة الصغار هذا شيء جيد جدا. أمور كثيرة ينبغي أن نأخذها، وأمور كثيرة ينبغي أن ندعها، بس المصيبة الكبيرة نأخذ ما يفسدنا وندع ما ينفعنا. فلما سئل هذا الأديب ماذا نأخذ ماذا ندع، قال نأخذ ما في رؤوسهم وندع ما في نفوسهم. أخواننا الكرام، يجب أن نحذر أيضا من رفقاء السوء. أنا لا أرى خطرا يهدد أولادك كرفيق السوء، وما أرى رجلا أعقل ممن اختار هو لأولاده رفقاء صالحين. الطفل يحتاج إلى رفيق شئت أم أبيت، فإما أن يختار رفيق هو صدفة أو رفيق سيء، وإما أن تختار له أنت الرفيق، وهذا الرفيق ينبغي أن يكون رفيق وأن يأتي إلى البيت وأن يجلس مع ابنك. فلا ترفض ما هو كائن حقيقة، لا ترفض ما هو ما لا بد من أن يكون، أما إذا قبلت أنه لا بد من رفيق اختر أنت لأبنائك رفقاء صالحين. فالكذب قد يتعلمه الطفل من الرفيق السوء، والسرقة يتعلمها الطفل من الرفيق السوء، وبذاءة اللسان يتعلمها من الرفيق السوء، والميوعة والانحلال يتعلمها الطفل من رفيق السوء، والتدخين من الرفيق السوء، والعادات السيئة جدا حينما تثور شهوته من رفيق السوء، حتى الانحراف الخطير كله من رفيق السوء. الطفل يتعلم من صديقه 60%، وأبوه وأمه وأخواته وأساتذته 40%. معنى تأثير رفيق السوء كبير جدا، والآباء والأمهات العاقلون والعاقلات يتخذون أبنائهم أصدقاء وصديقات حتى يحس إنه الأب مع ابنه، والأب يستشار، الأب يباح له ببعض الأسرار، والأم كذلك. فكلما قربت من ابنك وكنت قريب منه وممكن يتكلم لك عن أسراره ويسترشدك ويأخذ رأيك ويستنصحك، بتكون أقدر على توجيهه. أما الحاجز الكبير بين الأب وابنه أو العنف الشديد، هناك أمراض كثيرة حتى في النطق سببها قسوة الأب، في حبسة لسان وفي تأتأة وفي فأفأة، هي كلها أمراض اللسان سببها قسوة الأب. فالأب يجب أن يكون وديع لطيف. يعني أنا لي قاعدة، علامة نجاح أبوتك أنك إذا دخلت إلى البيت كان عندهم عيد، وعلامة إخفاقك في تربية أولادك إذا دخلت إلى البيت كان البلاء الأعظم. يتمنون ألا تكون بينهم. أما الأب الصالح يعني يتمنى أولاده أن يكون أبوهم معهم، يأنسون به. فعلامة نجاح أبوتك أن يفرح أهلك بدخولك عليهم. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ذي الشأن، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أعوذ بالله من كل شيطان إنس وجان، أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار، وأمسينا وأمسى الملك لله الواحد القهار، والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك الذي لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيد، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحلل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الرؤوف الرحيم. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات في الأرض والسماوات، وبكل حق هو لك وبحق السائلين علي، أن تقبلني وترحمني وتغفر لي، وأن تجيرني من النار بقدرتك ومغفرتك وإحسانك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك

أن أغتال من تحته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وشتات الأمر. اللهم أنزل السكينة في قلبي وفي قلوب المؤمنين والمؤمنات. أنت ربنا وخالقنا وإلهنا الواحد الأحد، لك الحمد حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله، سبحان من تسبحه السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحان الله الجليل، سبحان الله العظيم، سبحان القدير، سبحان الله العليم، سبحان الله الحكيم، سبحان الغفور الرحيم، سبحان الواحد الأحد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان من تخر له الجباه بالسجود، سبحان الملك المعبود. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلم، وبك آمن، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد ولك الثناء الحسن. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير.
من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطيعا، مخبتا إليك أواها منيبا. اللهم تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني بترك ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، والزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، ونور به بصري، واشرح به صدري، واجعلني أتلوه كما يرضيك عني، وافتح به قلبي، واطلق به لساني. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا بر إلا برك، ولا هدي إلا هديك، فاهدني لأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم إليك توجه، وبك اعتصم، وعليك توكل، ولك أسلم، وأنت ثقتي، وأنت رجائي، وأنت ملجئي، وأنت ملاذي. عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، لك الحمد ولك الفضل ولك الثناء الحسن.

سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، اغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بعزتك يا عزيز يا حكيم، وأنت القادر على ذلك، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر ولك الحمد بما فضلتنا وبما خلقتنا ورزقتنا وأعطيتنا وهديتنا وعلمتنا وجعلتنا من أتباع أكرم نبي وأكمل صفي وخير رسول وأصدق شفيع محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الرحيم عليه صلواتك وسلامك
يا رب العالمين. اللهم لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، وأنت أهل الفضل والعطاء والعفو والرضا. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى الفقراء وأنت الغني الكريم، أم إلى السفهاء وأنت الحليم الحكيم، أم إلى الجهلاء وأنت العليم الخبير؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وأمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب ما يقربنا إلى حبه والشوق إلى لقائه وورود الحوض معه. واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأنت الكريم العظيم يا خير من سئل وأكرم من أعطى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، وحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا.
ليس وراء الله منتهى، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وهو الذي يكشف المأتم والمكرم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم.

اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، وتجارة يتبعها فلاح، ورحمة منك ورضوانا. اللهم إني أعوذ بنور وجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك ولا إله إلا أنت، لا شريك لك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لي ذنبي.

ووسع لي في داري وبارك في رزقي وأولادي وأهلي. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي ولا إلى غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا محول الأحوال، حول حالنا وحال المسلمين من حال إلى أحسن حال. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة التحريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

اللهم أعني على الدنيا بالعفة والقناعة، وعلى الدين بالطاعة، وطهر لساني من الكذب، وقلبي من النفاق، وعملي من الرياء، وبصري من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارحم غربتي في الدنيا، ومصرعي عند الموت، ووحشتي في قبري ومقامي بين يديك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فلا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك والخير كله بيديك وأتوب إليك.

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. ومعنى يتغنى أي يحسن صوته بالقرآن. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: You are listening to the Voice of Islam, 87.6 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور، والحمد لله الذي أشرقت بنوره صباحاتنا وجعل لنا في كل يوم جديد فرصة جديدة للأمل والعمل والخير والعطاء. مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، صباح الخير والمحبة والسلام من إذاعتكم إذاعة الصوت الإسلامي. صباح نبدأه بذكر الله ونستقبله بالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صباحكم رضا من الله وطمأنينة من القلب وبركة في الرزق وصحة وعافية وأيام جميلة تحمل لكم ولأحبتكم كل الخير. أهلنا وأحبتنا أينما كنتم، في سيدني وضواحيها وفي أستراليا كلها وفي كل مكان تصل إليه كلماتنا وأصواتنا، أهلا بكم في صباح جديد نلتقي فيه كما اعتدنا لنفتح معكم نوافذ هذا اليوم على الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة والحديث الذي يمس القلب والعقل، لنشارككم أخباركم واهتماماتكم ونبقى معكم رفيقا في ساعات صباحكم. فلنبدأ هذا الصباح بالتوكل على الله، ولنضع بين أيدينا قول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمهما حمل لنا هذا اليوم من أحداث، يبقى أجمل ما نملكه هو قلب مطمئن بالله، ولسان عامر بذكره، ونية صادقة لفعل الخير. أنا إبراهيم الزعبي أحييكم وأرحب بكم وأقول لكم من القلب: صباحكم خير، صباحكم إيمان، صباحكم محبة وأمل. لنبدأ معا هذا الصباح داعين الله سبحانه وتعالى قائلين: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا رب، إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب، إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب، إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حالٍ.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الاثنين هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند الساعة 11:51، أذان العصر عند الساعة 22:22، أذان المغرب عند الساعة 5:56، العشاء يؤذن له اليوم عند الساعة 7:26. غدا الثلاثاء أذان الفجر عند 4:12، وشروق الشمس عند الساعة 5:36. أما حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة فهي على النحو التالي: اليوم الطقس غائم جزئيا 19 درجة، غدا الثلاثاء مشمس 22 درجة صباحا و9 درجات ليلا، الأربعاء مشمس 26 درجة صباحا 10 درجات ليلا، الخميس غائم جزئيا 29 درجة نهارا 13 درجة ليلا، يوم الجمعة الطقس ماطر 25 درجة نهارا 14 درجة ليلا، السبت والأحد والاثنين القادمين الطقس ماطر 20 درجة نهارا 12 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا رائعا كله خير وبركة وسعادة وسرور، أسأل الله تعالى أن يوفقكم وينصركم ويرزقكم، آمين.

نذكركم مستمعين الأكارم إننا وعند الساعة 10:30 تماما بإذن الله سنقابل على الهواء مباشرة الدكتور مصطفى عالم الدين في برنامجه الأسبوعي الشفاء مع الدكتور مصطفى، يجيب فيه على أسئلتكم ويطرح موضوعا صحيا طبيا جديدا. ابقوا معنا، الدكتور مصطفى معنا عند 10:30 بإذن الله.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 28 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: في أسبوع واصل فيه عدد الضحايا المدنيين من جراء الحروب في قارات عدة ارتفاعه، دعا رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الدول الأعضاء 193 في الأمم المتحدة إلى ضمان ألا يبقى السعي إلى السلام حكرا على الأصوات الأعلى. وقال ألبانيزي في كلمته الرئيسية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال زيارته إلى الولايات المتحدة: من الواضح أن النظام متعدد الأطراف الذي عرفناه جميعا واستفدنا منه يتعرض الآن لضغوط هائلة. وأضاف إنه ولحماية السلام وبناء عالم تسوده الكرامة والإنسانية والوفاء برسالة الأمم المتحدة علينا أن نتبنى التغيير والإصلاح. وكان ألبانيزي قد أطلق رسميا في وقت سابق من هذا الأسبوع حملة أستراليا للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2029 و2030. وجاءت رسالته من منبر الأمم المتحدة متوافقة مع مواقف شركاء أستراليا الرئيسيين من القوى المتوسطة، ومن بينهم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين. وأشار ألبانيزي إلى أن اتساع نطاق الصراعات في الشرق الأوسط كان له أثر مدمر على الاقتصاد العالمي، مؤكدا الحاجة إلى تعزيز الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار. وفيما يتعلق بدور الأمم المتحدة، شدد رئيس الوزراء على أن أستراليا لا تؤمن بالتخلي عن النظام متعدد الأطراف، بل تؤمن بإصلاحه وتحديثه لمواكبة التحديات العالمية الحالية. وقال ألبانيزي: علينا أن ندرك أن مهمة الأمم المتحدة لا يمكن أن توكل إلى القوى العظمى لوحدها، أو إلى أكبر الدول، أو حتى إلى الأصوات الأعلى لوحدها. وأضاف قائلا: كما لا يمكن إسنادها إلى أغنى شركات العالم أو أن تملي عليها وتيرة التطور التكنولوجي مسارها. ويشير ذلك إلى عزم ألبانيزي المضي قدما في النداء المشترك الذي وقعته أكثر من 20 دولة في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، والداعي إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي. ويأتي ذلك رغم رفض الرئيس الأمريكي ترامب هذا النهج ووصفه بأنه عولمي، وأشار إلى أنه لا يعتزم التراجع عن سباق التسلح وعن محاولته إعادة تقديم الذكاء الاصطناعي تحت

مسمى الذكاء الفائق، وكانت شركتا أنثروبيك وأوبن أي أي وهما من الشركات الرائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي قد أطلقتا ناقوس الخطر خلال جلسة لمجلس الأمن هذا الأسبوع من الوتيرة المتسارعة للتقدم التكنولوجي. وبعد نحو ساعة من حديث ممثلي الشركتين كان ألبانيزي على بعد بضعة مبان، حيث كشف أن عميلا تابعا لأوبن أي أي تمكن من الوصول بشكل غير مصرح به إلى موقع إلكتروني حكومي أسترالي، وأن الشركة لم تكشف عن الحادث لأشهر طويلة. كما تعهد رئيس الوزراء الأسترالي بدعم شركاء بلاده الإقليميين في المحيط الهادي في مساعيهم لزيادة الوعي الدولي بما يصفونه بالتهديد الوجودي الناجم عن تغير المناخ. وقال ألبانيزي أمام الأمم المتحدة إننا نسعى إلى تعزيز أصوات الدول الصغيرة والمتوسطة لضمان أن تستند قرارات المجلس إلى أوسع نطاق ممكن من وجهات النظر. وكان ألبانيزي قد حظي في الليلة السابقة بدعم رئيس وزراء بابوا نيوغيني جيمس مرابي خلال حفل منح فيه جائزة مرموقة تقديرا لمساهمته بوصفه مواطنا عالميا. لكن وفي صلب خطاب ألبانيزي كان إقراره بأن المناخ السياسي الحالي أدى إلى انهيار الثقة والاحترام والتماسك الاجتماعي وما يترتب على ذلك من تأجيج للصراعات داخل الدول وفيما بينها. وقدم ألبانيزي أستراليا باعتبارها مدافعة عن القواعد والمؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، مع تأكيده في الوقت نفسه ضرورة إصلاح هذه المؤسسات وتحديثها. ويريد رئيس الوزراء الأسترالي نظاما دوليا تتعامل فيه الدول على قدم المساواة بدلا من عالم تنقسم فيه الدول بين مهيمنة وخاضعة للهيمنة. لكن بينما كان ألبانيزي يلقي خطابه كان الرئيس الأمريكي ترامب في واشنطن يستضيف الرئيس الصيني تشي جين بينغ في مأدبة عشاء رسمية فاخرة. وكان ترامب قد غادر نيويورك بعد إلقاء كلمته وعقد لقاء سريعا مع قادة العالم، بينما اختار تشي عدم إلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهكذا وبينما كان خطاب ألبانيزي يدعو إلى إسماع أصوات جميع الدول، كانت القوتان العظيمتان تجلسان إلى طاولة أخرى تتحدث كل منهما إلى الأخرى. كامبرا. بين الحرب في الشرق الأوسط واضطرابات أسواق الطاقة العالمية، قد يواجه الأستراليون فترة طويلة من عدم اليقين بشأن كلفة تعبئة الوقود وتكلفة المعيشة. وارتفعت أسعار الوقود في أستراليا إلى أعلى مستوياتها منذ أشهر وسط تحذيرات من أن التقلبات الحادة في أسعار الطاقة قد تصبح سمة دائمة خلال السنوات المقبلة. ويقول خبراء إن عودة ضريبة الوقود الكاملة بالتزامن مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط دفعت الأسعار نحو الارتفاع مجددا، مما يزيد الضغوط على الأسر الأسترالية. وترى مديرة برنامج الطاقة والمناخ في معهد غرايتون أليسون ريف إن المشكلة الأكبر ليست ارتفاع الأسعار بحد ذاته بل في عدم استقرارها. وقالت إن الأسر والشركات يمكنها التكيف مع أسعار مرتفعة إذا كانت مستقرة، غير أن التغيرات السريعة والمتكررة تجعل التخطيط المالي أكثر صعوبة. وأضافت إن العالم يشهد مرحلة تتسم باضطرابات جيوسياسية متزايدة، ما يجعل تقلبات أسعار الطاقة أكثر حضورا في المستقبل. وتعتمد أستراليا على الاستيراد لتأمين نحو 90% من احتياجاتها من النفط الخام والوقود المكرر، ما يجعلها شديدة التأثر بالأحداث العالمية. ومن بين العوامل التي دفعت الأسعار للارتفاع استمرار الحرب في الشرق الأوسط وسيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب وتعطل خط الأنابيب السعودي شرق غرب والهجمات على منشآت النفط الروسية وضعف الدولار الأسترالي. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا وانعكس مباشرة على أسعار البنزين والديزل في أستراليا.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن الـ NRMA إن متوسط سعر البنزين العادي في سيدني ارتفع بأكثر من 20 سنتا خلال أسبوع واحد، كما ارتفع سعر الديزل بنحو 24 سنتا للتر الواحد. ويحذر خبراء من أن استمرار الاضطرابات العالمية قد يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. واستبعدت الحكومة الأسترالية في الوقت الحالي إعادة خفض ضريبة الوقود رغم دعوات المعارضة إلى تفعيل تخفيضات تلقائية عندما تتجاوز أسعار النفط مستوى معينا. ومن بين الخيارات المطروحة زيادة استخدام السيارات الكهربائية وتوسيع استخدام الشاحنات الكهربائية واعتماد الطاقة الشمسية والبطاريات في قطاعات مثل التعدين. سيدني: لقيت شرطية أسترالية مصرعها وأصيب زميل لها بجروح إثر حادث سير مأساوي وقع في ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة الماضي في منطقة ريدفن، والتي تقع بالغرب الداخلي لمدينة سيدني. ووقع الحادث أثناء أداء الدورية لمهامها الرسمية في حدود الساعة 1:20 صباحا، حيث كانت السيارة التابعة لشرطة ولاية نيو ساوث ويلز تسير عبر شارع جيوبونز مع تفعيل أضواء الطوارئ وصافرات الإنذار قبل أن تنحرف عن مسارها وتصطدم بقوة بشجرة على جانب الطريق، ما أدى إلى وفاة الشرطية التي كانت تجلس في مقعد الراكب في موقع الحادث مباشرة. وأثار النبأ حالة واسعة من الحزن في الأوساط الرسمية والمجتمعية، إذ أعرب رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز عن بالغ أسفه لهذا المصاب الجلل، مؤكدا أن عناصر الشرطة يضعون أنفسهم يوميا في طريق الخطر لحماية المجتمع، وإن أسرة الشرطة في الولاية بأكملها تفجع اليوم بفقيدتها، متمنيا الشفاء العاجل للشرطي المصاب. ومن جانبها عبرت زعيمة الحزب الليبرالي في الولاية عن تعازيها الحارة، مشيرة إلى أن الراحلة كانت تؤدي الواجب في حماية المواطنين أثناء نومهم. وعلى خلفية الحادث فرضت السلطات أطواقا أمنية حول الموقع، وأعلنت عن فتح تحقيق في حادث حرج للوقوف على كافة أسبابه وملابساته، كما أغلقت هيئة المرور شارع ريجنت في الاتجاهين بين شارعي لوسون وكليفلاند داعية السائقين إلى اتخاذ طرق بديلة، في حين وجهت الشرطة دعوة للعموم بتقديم أي معلومات أو تسجيلات وثقتها كاميرات السيارات للمساعدة في التحقيقات الجارية. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مرحبا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن وللتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع، وأضاف لموقع إكسيوس أن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الذي يرغب فيه. كما قال ترامب إنه يفكر دائما في استئناف الضربات على إيران. في الأثناء نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الوسطاء القطريين يواصلون جهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق. إيرانيا قال وزير الخارجية عباس عراقجي لشبكة NBC إن طهران لا تزال تنتظر ردا رسميا عبر الوسطاء رغم ما سمعته من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رفض لمقترحها. مدنيا قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة قد تقدم على تنفيذ اعتداء عسكري لأن ظروفها في المنطقة سيئة. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة أمريكية مسيرة متطورة من طراز ريموس 600، قال إنها كانت تنفذ عمليات تجسس في مضيق هرمز. في اليمن قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت أكثر من 750 عملية استهداف نوعية ضد أهداف للحوثيين خلال 72 ساعة. في الضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهما في عنبتة قرب تول كرم. هذا وفرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على المعابر خلال الأعياد اليهودية حتى السبت المقبل. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس. البداية بالتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في مضيق هرمز، وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، مواقف الرئيس ترامب آخرها أن المفاوضين الأمريكيين سيبحثون أو يفاوضون خلال هذا الأسبوع مع الجانب الإيراني، على أي أساس وما الذي سيفاوضه الجانب الأمريكي مع إيران بعد رفض المقترح الأخير لطهران؟
1: نعم، واضح جدا حسن بأن التركيز الأمريكي ينتقل عمليا من مسألة مضيق هرمز، والذي تعتبر الإدارة الأمريكية أنه مفتوح بالنسبة لحركة العبور وتدفق النفط، وفق الأرقام التي قدمها ترامب وكبار

0: المسؤولين، وبالتالي هذه الورقة تسحب عمليا من يد إيران. وعليه فإن ترامب يريد اتفاقا يشمل المسألة الأهم، وهي المسألة النووية، وهذا ما أكده في الواقع في تصريحات قبل قليل مع شبكة فوكس نيوز، حيث أعاد وضع هذا الملف، الملف النووي، في صدارة أي تفاوض مع الجانب الإيراني. ترامب قال لفوكس نيوز بأن أهم شيء بالنسبة إليه هو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وبأنه يرى بأن الولايات المتحدة تنتصر في هذه الحرب عسكريا ودبلوماسيا، مع تأكيده في نفس الوقت أن ذلك لا يعني توقف العمليات العسكرية، وهو نفس الموقف الذي كرره في مقابلته لأكسيوس حسن، في أنه يفكر دائما في استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، بالرغم من أنه يؤكد في نفس الوقت أنه منفتح على المسار الدبلوماسي، لكن في حال إذا قدمت إيران اتفاقا تقبل به الولايات المتحدة وفق الشروط الأمريكية. عندما سئل في هذه المقابلة أيضا مع فوكس نيوز عن احتمال توجيه ضربات جديدة قبل انتخابات التجديد النصبي تحديدا، قال إن ذلك ممكن، ولكن من دون أن يؤكد بأنه سيحدث. بمعنى حسن أن ترامب يبقي حالة الغموض الاستراتيجي، سواء فيما يتعلق بنهجه العسكري تجاه إيران أو فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي في نفس الوقت. بالمقابل أيضا ترامب كان قد صرح لموقع أكسوس بأنه يتوقع مزيد من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع، وأوضح أن طهران تريد اتفاقا لكن ليس الاتفاق الذي تريده واشنطن، بعد رفضه رسميا وعمليا المقترح الذي قدمه عرقجي والقائم على مهلة السبعة أيام لفتح مضيق هرمز ورفع العقوبات الأمريكية، ومن ثم الانتقال إلى المفاوضات النووية. وهنا في الحقيقة هي جوهر الخلاف وفق تصريحات عرقجي لNBC، تريد إيران أن تبدأ التسوية برفع الحصار ورفع العقوبات والإفراج عن أموالها المجمدة أو جانب من هذه الأموال مقابل فتح مضيق هرمز. عرقجي أيضا في هذه المقابلة شدد على أنه في الوقت الذي تبدي فيه إيران انفتاحا على المفاوضات، لكنها سترد بالمثل على أي عدوان بحسب وصفه، في إشارة إلى احتمال استئناف الولايات المتحدة للضربات العسكرية. لكن بالمقابل تعتبر واشنطن وفق تصريحات ترامب وكبار مسؤوليه أن ورقة مضيق هرمز تسحب عمليا من يد إيران، وبالتالي هي تريد التركيز على الملف النووي. وما يعززه هذا الموقف حسن هو الأرقام التي قدمها ترامب وعدد من المسؤولين بأن ملايين من براميل النفط تتدفق بشكل يومي من مضيق هرمز حتى بمستويات أكبر من ما كان عليه الوضع قبل الحرب، وفق ما ذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. لكن في نفس الوقت حسن، وهنا أختم، المفاوض أو الوسطاء يعملون بشكل مكثف في هذه المرحلة لسد الفجوات بين الجانبين، وذلك لتلافي عودة التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن.
1: شكرا لك محمد الأحمد، مراسل الجزيرة، حدثتنا من واشنطن. في إيران قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن بلاده ستقف في مواجهة أي عدوان حتى لو أدى ذلك إلى حرب مدمرة، لكنها مستعدة في الوقت ذاته للانخراط في دبلوماسية حقيقية. ميدانيا أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيطر على غواصة متطورة وذاتية التشغيل للعدو تعمل تحت الماء في مضيق هرمز، مؤكدا سيطرة بلاده على المضيق.
2: الحرس الثوري الإيراني يؤكد السيطرة على غواصة مسيرة لمن وصفهم بالأعداء في مضيق هرمز، ويقول بأنها متطورة ويصفها بغنيمة استخباراتية. عسكريا هناك هذا التأكيد على هذه الاستعدادات لدى إيران للرد على أي هجمات أو ضربات تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد طهران. دبلوماسيا يؤكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تنتظر الرد الأمريكي على مقترحاتها وما قدمته عبر الوسطاء من رؤية وتصور للولايات المتحدة الأمريكية. ويؤكد عراقجي

0: لدى بلاده للانخراط في دبلوماسية حقيقية، وسددها أيضا في الوقت ذاته للرد على أي عدوان حتى ولو أفضى ذلك إلى حرب مدمرة. رئيس الإيراني مسعود بازشكان يؤكد أيضا على ضرورة وحدة الصف الداخلي والتعاون مع دول الجوار في مواجهة ما تعيشه بلاده من ضغوط من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما في المجال الاقتصادي.
1: ينضم إلينا من أوتاوا الدكتور حامد موسوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كارلتون. كما ينضم إلينا من واشنطن الدكتور كينيث كاتسمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. وهنا في الاستديو ينضم إلينا الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك سيد كينيث كاتسمان، ما الذي يدفع الرئيس ترامب إلى استمرار التفاوض مع إيران إذا كان الخنق الاقتصادي يؤتي ثماره وإذا كان مضيق هرمز تحت سيطرة واشنطن؟
2: شكرا لكم على استضافتي، وأنا كالعادة أمثل مركز صوفان للدراسات والأبحاث والذي يقع مقره في نيويورك. الرئيس ترامب يريد اتفاقا، وطبعا هذا الأمر مكلف، وهناك عنصر خطر يتمثل في تواجد البحرية الأمريكية لمواكبة ناقلات النفط عبر المضيق، ومن الأفضل التوصل إلى اتفاق يعيد فتح المضيق بشكل كامل من دون أعمال عنف ومن دون المزيد من التوتر وإطلاق النار المتبادل والأعمال القتالية، ويعيد فتحه أيضا من دون رسوم ومن دون ضرائب. هذا الحل أفضل بكثير، ومن شأنه أن يسمح للولايات المتحدة بإعادة نشر قواتها العسكرية المتواجدة حاليا في المنطقة لخوض هذه الحرب. إذن التوصل إلى اتفاق هو خيار أفضل بكثير. في الواقع أحد المسؤولين الحكوميين أفادني أن 30% من القطع البحرية الأمريكية تشارك في الحصار البحري المفروض على إيران، وتشارك أيضا في عملية مواكبة الناقلات عبر مضيق هرمز، وبالتالي من الأفضل بكثير التوصل إلى اتفاق يعيد فتح المضيق من دون الحاجة إلى عمليات للبحرية الأمريكية.
1: ماذا عن إيران دكتور حامد موسوي؟ أيضا إيران على الرغم من أنها تقول أنها مستعدة لمواجهة أي عمل عسكري، هي أيضا حريصة ربما أكثر من الإدارة الأمريكية على هذا التفاوض.
2: في الواقع أنا أعتقد أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من منظور طهران فإن الجانب الإيراني قلق من أن الرئيس ترامب قد يستخدم المفاوضات كتكتيك لتخفيض أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي وليس للتوصل إلى اتفاق. بمعنى آخر سينخرط في المفاوضات وستنخفض أسعار النفط من دون أن يؤدي ذلك إلى اتفاق نهائي. لهذا السبب تقول إيران أن أي مفاوضات أو أي اتفاق يجب أن يكون سريعا جدا، ولهذا السبب اقترح الإيرانيون اتفاقا في غضون 7 أيام ويتوج بإعادة فتح مضيق هرمز. في الوقت الحالي يبدو لي أن الرئيس ترامب ليس مستعدا للتوصل إلى اتفاق فعلي، لأن هذه الخطوة قد تمثل خطرا له قبل الانتخابات. قد ينتقده الديمقراطيون لأنه قدم تنازلات كثيرة برأيهم، ومن الجانب الإيراني أعتقد أن إيران ستصر على خطوطها الحمراء. أذكركم أنه العام الماضي خلال حرب الأيام 12 ما أن اقترح الأمريكيون والإسرائيليون وقفا لإطلاق النار وافق الجانب الإيراني فورا، ولكن إلى ما أدى ذلك؟ بعد أقل من عام تعرضت إيران لهجوم جديد على نطاق أوسع، وبالتالي فإن إيران تريد اتفاقا يؤدي إلى رفع العقوبات ويحول دون مهاجمة الأمريكيين لإيران مجددا، ويؤدي أيضا إلى رفع الحصار. وتريد إيران أن تتفاوض أيضا على المسألة النووية في مرحلة لاحقة. إذن بعد اتفاق أولي تنطلق المفاوضات النووية.
1: دكتور شرقاوي، سيد موسوي استبعد أن يكون هناك أي اتفاق قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، لأن هذا سيكون مدعاة لهجوم من الديمقراطيين على الرئيس ترامب.
3: المسألة ليست رهينة بموقف الديمقراطيين، بمعنى ترامب لا يأخذ بعين الحسبان موقف الديمقراطيين. هو رجل منذ البداية يتمرد على المؤسسة السياسية ويعتقد أنه أعلى من الديمقراطيين، وإن كانت هناك معركة الكونغرس، بل الآن هو يجازف بحتميتين وشيكتين. الحتمية الأولى خسارة الأغلبية لصالح الديمقراطيين في مجلس النواب وأيضا في مجلس الشيوخ. إذا وصل به الحد إلى هذه المجازفة لا يبدو أنه يكترث بموقف الديمقراطيين، وإن كانت هناك معارك في الداخل.
1: فإذا
3: بالتالي هو الآن لا زال متمسكا بأنه هو الذي سيدخل التاريخ السياسي الأمريكي بأنه الرئيس الأكثر جرأة والأكثر فعالية في احتواء الإيرانيين وقهرهم. لذلك الآن هو متشبع حتى النخاع بفكرة الجمع بين الخنق الاقتصادي والخيار العسكري بشكل مفاجئ، إما قبل أو خلال أو حتى بعيد الانتخابات على مستوى الكونغرس. إذن أرى أن المسألة هي بين ترامب ومستشاريه أكثر من علاقته مع الديمقراطيين.
1: سيد كينيث كاتسمان، هل يمكن وصف موقف الرئيس ترامب وواقع الرئيس ترامب حاليا بأنه متردد ولا يستطيع أن يتخذ قرارا؟
2: شكرا لك على السؤال. الرئيس ترامب ليس مترددا فيما يتعلق باتخاذ قرار. المشكلة في الواقع هي أن الرئيس ترامب سحب أكثر من أداة عن الطاولة، على سبيل المثال القوات البرية، الاجتياح البري، والعمليات العسكرية واسعة النطاق ضد البنية التحتية الطاقوية في إيران على سبيل المثال. ولهذا السبب يمكن القول أن الرئيس ترامب خاض الحرب بيد واحدة فقط، ولهذا السبب لم يتمكن ربما من تحقيق نتائج حاسمة. وكما سبق وذكرت فإن البحرية الأمريكية حققت نجاحا نسبيا في مواكبة الناقلات عبر المضيق، لكننا لم نستعد حتى هذه اللحظة كمية الإمدادات من النفط والغاز التي كانت سائدة قبل بداية الحرب. إذن لم نستعد هذه الكمية بشكل كامل، والرئيس ترامب لم يهزم إيران بالمعنى التقليدي. لقد أضعف القدرات الإيرانية التقليدية لكنه لم يهزم الإيرانيين، بل في الواقع يمكن القول أن الإيرانيين يعتقدون أن لهم اليد العليا في النزاع بشكل عام بعد الدمار الذي تسببوا به في دول الخليج. إذن من الواضح أن الرئيس ترامب لم يهزم الإيرانيين، والكثير من الأشخاص بمن فيهم أنا يعتبرون أنه كان يجب أن يستخدم المزيد من القوة منذ البداية لكي يحقق نصرا حاسما. نتنياهو وإسرائيل يتلقيان الكثير من الانتقادات في العالم العربي، لكنه يفهم أنه في حال وجود نزاع في الشرق الأوسط فلا بد من استخدام القوة الحاسمة. الرئيس ترامب لم يستخدم القوة الحاسمة، ولهذا السبب لم يحقق نتائج حاسمة.
1: طيب إذا لم يحقق نتائج حاسمة وفشل في هزيمة إيران، أليس عليه أن يدفع ثمن ذلك تنازلات لإيران؟
2: في الواقع لقد قدم تنازلات في مذكرة التفاهم التي أبرمت في شهر يونيو. قدم الرئيس ترامب تنازلات كبيرة، سمح لإيران ببيع نفطها مجددا، وافق على الشروع في الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وافق أيضا على إنهاء الحصار، ووجه نتنياهو بالاكتفاء فقط بالرد على حزب الله بدل شن عمليات هجومية في لبنان. وبالتالي قدم الرئيس ترامب الكثير من التنازلات، وأنا لا أتوقع أن يقدم المزيد من التنازلات، بل هو سوف يطالب بإعادة فتح المضيق بشكل كامل.
1: لا تنازلات إضافية دكتور حامد موسوي من قبل الرئيس ترامب، وعلى إيران أن لا تنتظر ذلك.
2: أعتقد أن الإيرانيين مستعدون لإبرام اتفاقية شبيهة بمذكرة التفاهم. هناك عدد كبير من القادة الإيرانيين الذين يعتبرون مذكرة التفاهم بمثابة إطار ملائم، وهم يعتقدون أن الجانبين قدما تنازلات ذات معنى وأن الاتفاق كان عادلا. لكن مشكلة مذكرة التفاهم هي أنها كانت قصيرة جدا، أقل من صفحتين، وكانت مبهمة.

0: قصدي هذا أمر بالغ الصعوبة لإدارة الرئيس ترامب، لأن إدارة الرئيس ترامب تريد إنجاز كل شيء بسرعة كبيرة، كما أن الفريق الدبلوماسي كوشنر وويتكوف لا يمتلك الخبرة الدبلوماسية إذا جاز القول. إذن الوضع صعب، لكنني أعتقد أن إيران ما زالت مستعدة للعودة إلى اتفاق شبيه بمذكرة التفاهم.
1: في أي موقع دكتور شرخاوي يمكن أن توضع كل من إيران والولايات المتحدة؟ كيف يمكن أن نصف موقفيهما؟
2: هذا يتوقف متى ينزل ترامب ومتى ينزل الحرس الثوري من أعلى الجبل، لأن كلاهما لا يرى الآن إلا الضباب، إلا السحاب، لا يريان حقيقة الواقع على الأرض. الواقع على الأرض يقول إن هناك أزمة حقيقية في مضيق هرمز، أزمة دولية ترتبط بالطاقة. أيضا ترامب الآن في ورطة من أمره، ينتقد جمهوريا وينتقد ديمقراطيا وينتقد حتى داخل حركة ماغا. زميلنا السيد كينيت حاول أن يقدم تبريرا مبالغا فيه تجعله ترامبيا أكثر من ترامب، فبالتالي لا يمكن أن نعتد بأن ترامب الآن يعيش أو هو في لحظة بحبوحة استراتيجية بالمقاييس الأمريكية. هو في الآن استطلاعات الرأي العام تضعه في أسفل، في درك أسفل 32% فقط. أيضا أزمة الطاقة، والآن كل ما يقدمه ترامب وأيضا وزير الطاقة كريس رايت أن كلاهما يهدئ من روع الأمريكيين أن أسعار البنزين ستنخفض لاحقا. دائما لغة التسويف، لغة ترحيل المشاكل الحقيقية الآن إلى ما بعد انتخابات الكونغرس. إذن بالنسبة لترامب الآن لا يريد، يعني هو الذي وقع مذكرة التفاهم، وكان من الممكن من خلال مذكرة التفاهم أن يساهم في بلورة خط وسط، بمعنى مثلا لو قدم مجموعة من المليارات من الأرصدة المجمدة كان هذا يكون إجراء لبناء الثقة. كان من الممكن أن يبدأ في رفع بعض العقوبات الأمريكية عن إيران بدل من الخنق الاقتصادي. فكان من الممكن لترامب أن يمد يده إلى الإيرانيين، وأيضا على الحرس الثوري أيضا أن يمد بادرة أقوى من التي سمعناها. فبالتالي لا يمكن أن نرى أن الطرفين مخلصا حقيقة لفكرة التسوية، ولكن فقط نوع من المبارزة الخطابية.
1: بالحديث عن بناء الثقة، سيد كينيث، ما الذي يضمن لإيران فعلا أن لا يكون الرئيس ترامب يريد اتفاقا مؤقتا من أجل تمرير الانتخابات ثم يقوم بضربها عسكريا تحت أي مبرر وتحت أي عنوان؟ أليس هذا تخوف واقعي؟
0: في الواقع يمكن أن أتفهم شعور الإيرانيين بهذا القلق، ولكن كما سبق وقلت فأن الرئيس ترامب لم يحقق النتائج المنشودة. نحن جميعا نعرف أنه كان يتوقع نتيجة حاسمة وسريعة، لا سيما بعد مقتل المرشد الأعلى في إيران، وأعتقد أيضا أن ابنه مجتبى قتل هو الآخر، ولكن يمكننا أن نتناقش في هذا الأمر في مرحلة لاحقة. لا أعتقد أنه على قيد الحياة. إذن الرئيس ترامب توقع نتيجة حاسمة وسريعة لم يحصل عليها، ولا أعتقد أن لديه شهية لمزيد من النزاعات. هذا الأمر أثر على نسبة تأييده وسيؤثر على نتائج الانتخابات كما ذكرتم، ولا أعتقد أن لديه شهية لمزيد من النزاع. ولكن على الأقل يتعين عليه أن يحقق إعادة الفتح الكامل لمضيق هرمز من دون قيود ومن دون سيطرة إيرانية ومن دون نيران أو صواريخ إيرانية، وعليه أيضا أن يضمن حصول المحادثات النووية. يمكنه ربما أن يتحلى بالمرونة فيما يتعلق بمخرجات المحادثات النووية، ولكن يتعين على الجانب الإيراني على الأقل أن يبدأ هذه المحادثات بنية حسنة. هذان هما المخرجان الأساسيان غير القابلين للتفاوض بالنسبة للرئيس ترامب، لكي لا يعود الجانبان إلى الأعمال القتالية.
1: سيد حامد موسوي، يعني ما يقوله السيد كينيث كاتسمان ألا يشكل فرصة لإيران؟ الرئيس ترامب ليست لديه شهية لاستئناف الحرب لأنه جرب وفشل، وبالتالي على إيران أن تقدم شيئا من أجل إقفال هذا الملف.

0: أعتقد أن الإيرانيين يعرفون تمام المعرفة أن لديهم فرصة هنا، ولكن بالنسبة للمشهد السياسي الإيراني فإن اللاعب الأساسي هو الحرس الثوري الذي أصبح أقوى اليوم مما كان عليه قبل بداية هذه الحرب، وأعتقد أن الحرس الثوري يشعر بثقة أكبر مقارنة بالثقة التي كانت لديه قبل بضعة أشهر. فبالنسبة للحرس الثوري الأمريكيون رغم المحاولات الحثيثة عجزوا عن إعادة فتح مضيق هرمز، كما أن الحرس الثوري يعتقد أنه في حال شن الرئيس ترامب حملة عسكرية ضد إيران بعد الانتخابات فإن هذه الحملة لن تكون ناجحة إلا في حال اعتمد الرئيس ترامب ثلاثة خيارات: أولا القوات البرية التي ينطوي استخدامها على مخاطر عالية نظرا لاحتمال وقوع إصابات، ثانيا استهداف جبل الفأس الإيراني بسلاح نووي تكتيكي، ولا أعتقد أن هذا قد يؤدي إلى استسلام إيران، وبالإضافة إلى ذلك فإن خطوة من هذا النوع قد تشجع دولا أخرى مثل روسيا على استخدام الأسلحة النووية، والخيار الثالث متمثل طبعا باستهداف البنية التحتية الطاقوية في إيران، وهذا أيضا خيار ينطوي على خطورة عالية لأنه سيفاقم أزمة الطاقة وسيفاقم الحرب الإقليمية بين إيران ودول الخليج. لهذا السبب من منظور الحرس الثوري فإن الرئيس ترامب لا يمتلك أي خيارات عسكرية جيدة، لهذا السبب قلت في أكثر من مناسبة إن إيران ستصر على خطوطها الحمراء. بالرغم من ذلك ما زلت أعتقد أن الإيرانيين يريدون اتفاقا في نهاية المطاف.
1: رهان كبير للحرس الثوري كما يقول السيد حامد الموسوي، واقع إيران قوي من منظور الحرس الثوري،
2: لكنها ليست معادلة تنم عن بعد نظر بأن الهزيمة ستكون أمريكية والنصر إيراني. أعتقد أنها مجازفة إيرانية أمريكية على حد سواء. الآن لا شك أن الحرس الثوري هو أقوى بكثير مما كان عليه الحال قبل هذه الحرب، ولكن أيضا إذا تمسك الحرس الثوري فقط بعسكرة الموقف أو رؤية الواقع ورؤية المستقبل بعدسة عسكرية محضة، هذا ليس فيه المعية استراتيجية، بمعنى أيضا كل المعارك كل الحروب تدار عسكريا وتدار أيضا تفاوضيا، وينبغي أن تكون هناك المرونة متى نغير.
1: أليس هذا ما يحصل حاليا؟
2: للأسف يحصل على مستوى ما قدمه بيزيسكيان بادرة جيدة، أن هناك فكرة قبول إيران بفتح مضيق هرمز لسبعة أيام، وأيضا الموضوع اليورانيوم عالي التخصيب. للأسف تحية إيجابية من طهران لم تلاقيها تحية مماثلة من ترامب. ترامب الآن يعني كأنه يترفع، هذا هو البيت القصيد، يترفع عن النظر في هذا العرض، وهذا بالتالي سوف يعود ببيزيشكيان وعرقجي وكل تيار المفاوضات والتسوية الدبلوماسية إلى منطقة الظل، بمعنى أن صقور الحرس الثوري وصقور المجلس الأعلى للأمن القومي هم الآن من يقولون أعطيناكم الفرصة، أعطيناكم ورقة خضراء أو أعطيناكم الضوء الأخضر لكي تبحثوا مع ترامب ومع البيت الأبيض الخيار الدبلوماسي، وها هو ترامب يعني يصفعكم على خدكم، عدتم خاوي الوفاض. فبالتالي للأسف ترامب الآن ينسف هذه الانفراجة، وأيضا يدفع الإيرانيين إلى مزيد من ليس التشدد فقط ربما حتى التطرف.
1: طب هذا سأسأله لسيد كينيث كاتسمان، ألا يقوي الرئيس ترامب برفضه العروض الإيرانية؟ ألا يقوي موقف المتشددين في إيران، موقف الحرس الثوري تحديدا الذي يعتبر نفسه بأن له اليد الطولى عسكريا في هذه المرحلة؟
0: بالنسبة للحرس الثوري فطبعا هو يرى ويعتقد أمورا كثيرة، ولكن إذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية موضوعية فإن الحرس الثوري لا يسيطر فعليا على المضيق. نعم لديهم صواريخ ومسيرات، ولكنهم فقدوا جزءا كبيرا من سيطرتهم على المضيق. إذا أردنا أن نركز على الوقائع ولا شيء سوى الوقائع فإن الحرس الثوري فقد في الواقع بين 4000 و5000 مقاتل نتيجة القصف الأمريكي. أما الجانب الأمريكي ففقد 16 جنديا، 4000 مقابل 16، والولايات المتحدة أكبر من إيران بأربعة أضعاف. إذن الأرقام لا تقدم صورة جيدة بالنسبة للحرس الثوري ومواقفه. السيد بازشكيان والسيد عرقجي وحتى السيد قليباف يقولون للحرس الثوري توقفوا عن التباهي، توقفوا عن البحث عن حل عسكري، ليس لديكم حل عسكري ضد الولايات المتحدة الأمريكية، أنتم لم تحققوا انتصارا حاسما بأي شكل من الأشكال في هذا النزاع، ويتعين عليكم أن تسمحوا للدبلوماسيين بأن يتوصلوا إلى حل لهذا النزاع. هذا ما يقوله هؤلاء القادة المنتخبون المعتدلون للحرس الثوري. وعلى فكرة فإن الحرس الثوري ليس لديه أي رد منطقي على هذه الأمور، فالحرس الثوري لم يقدم أي خارطة طريق موجودة لديه لتحقيق انتصار في هذا النزاع. وبالتالي فإن معظم الإيرانيين برأيي يريدون من الحرس الثوري أن يعود إلى سكناته وإلى مقراته وأن يلزم الصمت.
1: ولكن قدم مقترح للرئيس ترامب، وكانت هناك بادرة إيجابية من الرئيس بازشكيان لها علاقة بالملف النووي، ورفضها الرئيس ترامب، وهذا أعاد الأمور أو بالأحرى أعطى الحرس الثوري زخما لمواقفه المتشددة.
0: المسألة لم تنتهي، الوزير عرقجي ما زال موجودا في نيويورك، أنا من نيويورك وهو ما زال في مسقط رأسي رغم أنني لست موجودا هناك حاليا. ما زال الوزير عرقجي يفاوض، المفاوضات ما زالت جارية، وهناك أفكار ومقترحات بالاتجاهين. إن هذا الرفض المزعوم من الرئيس ترامب ليس نهائيا، هذه ليست الكلمة الأخيرة، المفاوضات ما زالت مستمرة. وبالتالي فإن تصريح الرئيس ترامب الذي رفض فيه هذا المقترح الإيراني الأول لا أعتبر بأنه أنهى المسألة أو أنهى الجهود الدبلوماسية بأي شكل من الأشكال.
1: سيد حمد موسوي، مجازفة أن يستمر الحرس الثوري على موقفه وموقف الرئيس ترامب الرافض للمقترح ليس نهائيا، ما رأيك؟
0: أولا أود أن أشير إلى أن الحروب لا تتعلق فقط بالأرقام. حين اجتاحت الولايات المتحدة العراق وأفغانستان فقد قتلت عددا أكبر بكثير من العراقيين والأفغان مقارنة بالقتل الأمريكيين، ولكن في نهاية المطاف استمرت هذه الحروب وقتا طويلا جدا ولم ينتصر الجانب الأمريكي. وبالتالي صحيح أن الجانب الأمريكي يحقق ضررا أكبر في إيران مقارنة بالضرر الذي يحققه الإيرانيون، لكن هذا لن يؤدي بالضرورة إلى النصر. فيما يتعلق بالمقترح الإيراني ورفض الرئيس ترامب، يتعين علينا أن نفهم حاليا أن المشهد السياسي في إيران بالغ التعقيد. على المقلب الأول لدينا حكومة الرئيس بازشكيان التي تريد اتفاقا، وهذه الحكومة مسؤولة عن الاقتصاد، وبالتالي فهي تشعر بشكل فعلي بتأثيرات الحصار الاقتصادي ما دفعها لتقديم مقترح جيد. ولكن علينا أن نفهم أن هذه الحكومة تتلقى انتقادات لاذعة داخل إيران، وبالتالي حين عاد الرئيس بازشكيان إلى طهران كان هناك تظاهرة خارج المطار، والمتظاهرون كانوا يهتفون ضده ويتهمونه بتقديم الكثير من التنازلات للأمريكيين. وحاليا يتلقى الوزير عرقجي انتقادات على عدد كبير من وسائل الإعلام الإيرانية بما في ذلك التلفزيون الإيراني الرسمي. وبالتالي يتعين على الجانب الأمريكي أن يفهم أنه حين يرفض هذا النوع من المقترحات فهو في الواقع يضعف الطرف الإيراني الذي يرغب بالتوصل إلى اتفاق دبلوماسي، وهو على المقلب الآخر يقوي موقف الصقور والحرس الثوري. وأنا أتفق في الواقع مع الضيف الذي قال إن التسوية أو الاتفاقية الدبلوماسية هي الحل المثالي، لكن الوضع في إيران بالغ التعقيد والسياسة الداخلية من الجانبين تطلع بدور هي الأخرى.
1: ما رأيك دكتور شرقاوي؟
2: أعتقد أن كل ما كان يمكن أن نأمله من تطور الموقف الإيراني وصلنا إلى نهايته، بمعنى كان هناك خلاف على أن من له الكلمة النهائية أو الكلمة العليا في طهران، وكثر الحديث لشهور أن طهران لها رأسان، رأس الصقور ورأس المعتدلين دعاة المفاوضات. الآن أعتقد أن بيزيشكيان عرقجي قليباف ذهبوا إلى نهاية المشوار، وللأسف إذا عاد عرقجي بعد غد أو بعد أيام إلى طهران وليس هناك عرض موازي من ترامب، بمعنى لا تتحرك قاطرة المفاوضات على السكة المرتقبة بين نيويورك واشنطن طهران، أرى أن هذا يعني هذه المجازفة الآن هي أن في النهاية سندفع الإيرانيين إلى تخندق جديد، بأن الأسلوب الوحيد للتعامل مع الأمريكيين هو قوة السلاح، هو القوة مقابل القوة. إذن أعتقد أن هناك فرصة لا تستغل الآن، لحظة نيويورك تموت فقط لأن هناك نوع من العناد، وأيضا ترامب حتى إن كان يجازف بخسارة الأغلبية للحزب الجمهوري ولا يكترد، على الأقل مستوى الشعبية أن الأغلبية الأمريكيين يعانون الأمرين بسبب ارتفاع الأسعار. مشكلة الطاقة تفرض أعباء سياسية ومعيشية متراكمة على الأمريكيين، فإلى أي حد يستطيع ترامب أن يهدئ روح هؤلاء الأمريكيين ومحاولة تصبيرهم أن الأسعار ستنخفض لاحقا؟ تنخفض لاحقا وفق ماذا؟ ما الذي سيحدث؟ هل فقط أن
1: الخطر ويقول الحرب ستنتهي بعد الانتخابات؟
2: ومن أين ستنتهي فكرة الحرب؟ إذا لم قال إينشتاين إذا كنت تحلل بنفس الطريقة مرتين وتخرج أو تتوصل إلى نفس النتائج فربما قد يكون هناك شيء غير سوي في بنية التفكير. فإذا إذا كان البيت الأبيض يبني كل رهاناته على أن هذه الحرب ستنتهي بعد الانتخابات الكونغرس أو أن أسعار الطاقة ستنزل، ينبغي أن يحدد هل ما هي خارطة الطريق. إلى حد الآن ليس هناك تطور في وضع مضيق هرمز وليس هناك تغيير إيجابي، بالعكس الآن نعم. سيكون التغيير سلبيا في الموقف الإيراني. إذن ليست هناك عملية تحول شكراً. في طبيعة الصراع لكي نتفائل بما يعتزم.
1: شكرا لك دكتور محمد شرخاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. شكرا لكينيث كيتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي في مركز صوفان حدثنا من واشنطن، وشكرا لحامد موسوي أستاذ العلوم السياسية في جامعة كارلتون كان معنا من أوتاوا. وبعد مرور عام على إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران عبر آلية الزناد، تتسع في المقابل حملة العقوبات الأمريكية لتشمل قطاعات وشبكات إيرانية جديدة. نتعرف على هذا الفارق بين هذين المسارين العقابيين في التقرير التالي.
3: عام مضى على عودة عقوبات الأمم المتحدة إلى إيران. في 27 من سبتمبر 2025 اكتمل مسار ما يعرف بآلية الزناد، وأعيدت بموجبه عقوبات أممية كانت قد رفعت في إطار الاتفاق النووي لعام 2015. فالآلية وضعت ضمن ترتيبات الاتفاق النووي كضمانة تتيح إعادة العقوبات السابقة إذا اعتبر أن إيران أخلت بالتزاماتها النووية، وتتيح لأي دولة مشاركة في الاتفاق اختار مجلس الأمن بما تعتبره إخلالا إيرانيا جوهريا ليبدأ بعدها مسار أمده 30 يوما. فإذا لم يعتمد المجلس قرارا باستمرار دفع العقوبات تعود القيود السابقة تلقائيا دون الحاجة إلى قرار جديد يفرضها. وهكذا عادت 6 قرارات أممية بما تحمله من قيود مرتبطة بالتخصيب والبرنامج الصاروخي والتسلح وتجميد أصول وحظر سفر على أفراد وكيانات مدرجة. لكن هذه العقوبات الأممية تختلف عن العقوبات الأمريكية التي يتسع نطاقها اليوم، فالأولى أعادت منظومة قرارات سابقة لمجلس الأمن، بينما تفرض واشنطن عقوباتها وفق قوانينها وتوسع مخاطر العقوبات الثانوية لتشمل أيضا جهات خارج إيران تواصل التعامل معها. ومنذ 24 من أغسطس أخذ هذا الضغط شكلا أوسع مع إطلاق ما سمتها واشنطن عملية المنبوذ الاقتصادي، وهي حملة تستهدف شرايين الإيرادات وشبكات الالتفاف على العقوبات من النفط والشحن والتمويل إلى التكنولوجيا والطيران والأصول الرقمية، مع توسيع مخاطر العقوبات على الجهات التي تواصل تسهيل تعاملات إيران وفق واشنطن. قطاع الطيران الإيراني كان من أحدث أهداف الحملة الأمريكية، ففي 8 سبتمبر فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 36 هدفا مرتبطا بالمجال، بينها 27 شركة طيران إيرانية، إلى جانب شركات ووسطاء أجانب ومسارات استخدمتها إيران للحصول على طائرات وتكنولوجيا حساسة بحسب الوزارة. مساران عقابيان مختلفان إذن في المصدر وآلية التطبيق، لكن ضغوطهما تتراكم فوق اقتصاد إيراني يعاني أصلا من تراجع العملة وارتفاع الأسعار.
1: الآن إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إنها نفذت أكثر من 750 عملية استهداف نوعية ضد أهداف للحوثيين، كما أعلنت إحباط محاولات تسلل للحوثيين في عدة محاور بمنطقة بني بوكاري بمديرية جبل حبشي غربي تعز.
4: الناطق باسم القوات الحكومية ماجد نزيلي أكد أن القوات الحكومية نفذت 756 عملية ضد الحوثيين في عدة جبهات وفي عدة محافظات. تنوعت تلك العمليات بين الطيران الحربي والطيران المسير والقصف المدفعي والمواجهات المباشرة، وقال إن تلك العمليات أثرت عن إصابة ومقتل 2316 من الحوثيين، بالإضافة إلى أربعة خبراء من الإيرانيين، كما قال البيان عن الناطق العسكري ماجد النزيلي. أيضا هنا في محور تعز أكدت قيادة محور تعز أن هناك 5 غارات جوية شنت على الحوثيين على معسكر لهم في شرق المدينة في مفرق ماوية، وقالت إن هناك قتلى وجرحى خلال تلك الغارات. أيضا كان الجيش قد أكد أنه صد هجوما للحوثيين في منطقة العنين بمديرية جبل حبشي غربي تعز، وأيضا كان قد صد هجوما للحوثيين في بني بوكاري في جبل حبشي أيضا غربي تعز. هذا في الجانب الميداني. في الجانب السياسي ما زالت هناك تداعيات لما قاله رئيس مجلس القيادة السياسي ما يتعلق بالتعبئة العامة والنفير العام، وكان محمود الصبيحي عضو مجلس القيادة الرئاسي قد زار المواقع والجبهات في الصبيحة وكهبوب، وأكد على ضرورة الجاهزية والتلاحم وأيضا وحدة الصف بين القوات الحكومية.
1: في تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ صباح الأحد. على الصعيد الإنساني، ومع قرب حلول فصل الشتاء والأمطار، تعاني مدينة غزة تدهورا كبيرا في بنيتها التحتية يجعل سكانها غير قادرين على مواجهة تداعيات الأمطار.
5: غزة في هذا الخريف قبل أن تغمرها أمطار الشتاء، أزمات بعضها فوق بعض، بنية مدمرة تعلوها خيام مهترئة، وعلى جناباتها بيوت قد تصبح قبورا لساكنيها. بعد أيام قد لا نستطيع المشي هنا، فهذا المكان قد يتحول إلى بركة مياه. هنا تعيش أم هيثم وتستعد للشتاء بفراغ الحيلة.
6: المياه خشت على الخيام، بنعبي كاس رمل، الرمل دي بنعمل مطر لما يكون غزير، لما تمطر الدنيا بغزارة بيطلع القبور الكفن بيطلع على وجه الأرض، ودفناه مرتين وثلاثة، والله بين والله راس الشهيد، والله بين سلف دفنه.
5: هذه عمارة آيلة إلى السقوط، أعمدتها مدمرة وسكانها يخشون انهيارها فيما يزيد اقتراب الشتاء من مخاوفهم.
7: الشتاء جاي واحنا خايفين يعني من الزوابع من الريح او من سيل جارف يوقع العمدان تهين العمارة، ساعتها ايش بدنا نسوي؟ وين بدنا نروح؟ يعني ما فيش لنا بديل. العمارة هذه فيها 14 طابق، وكل طابق يعني فيه من 15 ل 20 فرد.
5: وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة تقول إن أكثر من 2000 مبنى آيل إلى السقوط في القطاع، بينها 250 بحاجة إلى إزالة فورية.
8: هناك 2000 مبنى تقريبا يعني بمعدل 10,000 دولار، يعني هناك أقل شيء يعني بدنا 10 مليون دولار لإزالة هذه المباني، فالتمويل هذا غير متوفر في الوقت الحالي.
5: ما ينزل من السماء تلتقطه الأرض، فكيف تستعد أرض دمرت الحرب بنيتها وتركت معظم محطات تصريف مياه الأمطار متضررة؟
9: نحن نتحدث عن دمار كبير في المنظومة التصريف وانخفاض في قدرتها التصريفية، بالإضافة أيضا إلى تحول برك تجميع مياه الأمطار إلى برك لتجميع مياه الصرف الصحي.
10: لا شيء في غزة تقريبا يساعد على استقبال الشتاء، لكن الشتاء قادم لا محالة، والذين أنهكتهم الحرب ينتظرون معالجة هذه الأوضاع قبل أن يعيد المطر عليهم أياما لا يريدون تكرارها. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
1: في تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص في هجمات روسية على العاصمة كييف ومقاطعات زابوروجيا وخاركيف وأوديسا. من جهتها أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط 96 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة. الآن مشاهدين إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة.

0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.